0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.
3: أعزائي المستمعين متابعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم، تحية طيبة في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي كتابات من العالم. كالعادة ترافقني صديقتي الإعلامية والناقدة دلال الغربي. مرحبا دلال.
4: مرحبا حنان، مرحبا بمستمع إذاعة تونس الثقافية في لقاء جديد من البرنامج الثقافي كتابات من العالم.
3: إلى أين ستأخذنا الرحلة يا ترى دلال؟ هذا ما ستفصحين عنه من خلال هذه الفقرة.
2: كتابات من العالم. كتابات
4: أمام المرآة يرسم وجهه، يظن أن لا شيء مميز حقا، استفهام على الحاجبين، فقط للفم خط لا شفاها قد ابتلعها. لقد كان طفلا جبانا غير قادر على الاحتجاج عندما هوت قبضة أبيه على وجه أمه. دانيال شيلتون، كندا، رسام الكاريكاتير. حاول الأب قراءة الجريدة ولكن ابنه الصغير لم يتوقف عن مضايقته، وحين تعب من ابنه قطع ورقة في الصحيفة احتوت على خريطة العالم ومزقها إلى أجزاء صغيرة وقدمها إلى ابنه قائلا: انظر، إليك شيء يمكنك فعله، أعطيتك خريطة العالم، فأرني أتستطيع إعادتها كما كانت من قبل. ثم عاد لقراءة صحيفته وهو يعلم أن الطفل سيظل مشغولا بقية اليوم. بعد 15 دقيقة عاد الطفل وقد أعاد ترتيب الخريطة. فتساءل الأب مذهولا: هل علمتك أمك الجغرافيا؟ رد الطفل: لا أعرف ما تقول، كانت هناك صورة لإنسان على الوجه الآخر من الورقة، وعندما أعدت بناء الإنسان أعدت بناء العالم. باولو كويلو، إذن بناء العالم. مأساة اليائس الذي ألقى نفسه من الطابق العاشر إلى الشارع. إنه بينما كان يهوي رأى من النافذة حياة جيرانه الحميمة، مآسيهم المنزلية الصغيرة، الغراميات القصرية، لحظات السعادة القصيرة، وكل تلك الأمور التي لا تصل أخبارها قط إلى درج البناية المشترك. وهكذا تبدل مفهومه تماما على العالم في اللحظة التي ارتطم فيها برصيف الشارع، وتوصل في النتيجة إلى أن تلك الحياة التي غادرها إلى الأبد عبر بوابة زائفة تستحق أن تعاش. جابرييل غارسيا ماركيز، 3 قصص قصيرة جدا. رسم الطفل الجائع أشهى الأطباق في الورق، ودعا أصدقاءه إلى العشاء فأكلوا من وليمة الضحك حتى شبعوا، وفي الصباح لم يجد الطفل أنامله، لقد التهمتها الرسوم، عاد للجريد أشجار تودع ظلالها.
3: شكرا دليل على هذه النصوص المختارة بعناية. إذن اليوم رحلتنا ستأخذنا إلى الأدب، وما رأيك لو أتدرج من العام إلى الخاص؟ الأدب، النثر، السرد بصورة خاصة. عندما نقول السرد نقول الرواية، ثم أقل منها حجما القصة القصيرة، أقل حجما القصة القصيرة جدا، حتى نصل إلى الومضة. أعتقد أننا بين الومضة والقصة القصيرة، وسنفرق بين هذين المصطلحين المتقاربين ربما إلى حد الالتباس. دلال، الومضة، وأنت قرأت نصوصا جميلة، اسمحي لي أن أضيف ومضة صغيرة لأوغستو موريسو: عندما استيقظ كان الديناصور ما يزال هناك. الومضة، قصة الومضة، وطبعا لو نشرحها لغويا وأنا أتكلم تحت إشراف ضيفي وإشرافك، هي من فعل ومضة، يعني لمع خفيفا، يعني هي تلك الالتماع الخفيفة السريعة من الضوء. وبالتالي نستطيع القول أن قصة الومضة هي نوع أدبي من القصص القصيرة جدا، تقوم على التكثيف، على الإيجاز الشديد. يعني الومضة هي نص سردي خاطف يقوم على اقتناص أو التقاط الفكرة. وتحدثنا من قبل لو يتذكر السادة المستمعون دليل عن شعر الومضة، وكان ضيفنا وقتها نوجه له تحية الأستاذ لطفي التياهي. اليوم سنأخذكم من شعر الومضة إلى قصة الومضة. في قصة الومضة دليل أعتقد أن الفرق بينها وبين الرواية خاصة أنها تترك مساحة أكبر للقارئ للتأويل، أو أقول ربما لإكمال المعنى. القارئ لا يكون قارئا كسولا بين ظفرين كما في الرواية يتلقى فقط، وإنما عليه أن يفكر ويجتهد ويؤول. وأنا أبحث قليلا في موضوع الحلقة، عجبني تشبيه لقيته في دراسة أنه هناك من شبه قصة الومضة بجبل الجليد. جبل الجليد يظهر منه جزء صغير جدا، ولكن ما خفي منه هو الأكبر، أو إذا ممكن نقول دليل هو الأخطر، لأنه لهنا القارئ عليه أن يتأمل فيما لا يراه أكثر فيما يراه. هناك من يرى أنه قصة الومضة بدأت في القرن العشرين، في وسط القرن العشرين. هناك من ينسب ظهورها إلى إيمانغوي، وسنتحدث في هذا بعد قليل. ولكن دليل يبدو أنها قديمة، بمعنى أن لها جذورها في الحكم وفي الأمثال، في النوادر التي كانت تقوم على المفارقات أو المفاجآت. ربما الجديد هو هذا التوصيف، هذا التكييف، كلمة الومضة دليل.
4: شكرا حنين على هذه المقدمة وحول القصة القصيرة جدا بحضور الكاتب سي عادل جريدي. إذن لعل الخير الكلام هو ما قل ودل سي عادل. الومضة أو القصة القصيرة جدا هي نص يختزل العالم، هي تقدم ربما لحظة قصصية بكثافة أو في كثافة وعمق. القصة القصيرة جدا هي من أبرز فن السرد في العصر الحديث، هو نص يقول العالم بومضة. العديد من النقاد حنان تطرقوا إلى القصة القصيرة، لعل من أبرزهم جميل الناقد جميل الحمداوي. جميل الحمداوي يعرف القصة القصيرة جدا بأنها جنس أدبي حديث يمتاز بقصر الحجم، يمتاز بالإيحاء المكثف، النزعة القصصية الموجزة، المقصدية الرمزية، فضلا على خاصية التلميح والاقتضاب والتجريب. التوتر كذلك، تأزم المواقف، الأحداث، إذا بالإضافة إلى الحذف، الاختزال والإضمار. ولعل ربما يعني أشد نقطة أو أبرز نقطة في القصة القصيرة جدا هي القفلة سي عادل، وكيف إذا نجحت القفلة أو نجح الكاتب في قفلته، فإن القصة بطبيعة الحال ستجد طريقها. إذن يعني هناك يعني أبرز كتاب الومضة يمكن نذكر زكريا ثامل،
3: نعم.
4: عاش الكعبي كذلك من الإمارات، يمكن أن يعني نتطرق إلى تجربتها. خالد حبيب براوي له مجموعة بعنوان العيون. الشاعر والقاصر الفلسطيني فاروق مواسي، حسن برتال من المغرب. إذن ننظر في هنا الفرق بين القصة القصيرة حنان والقصة القصيرة جدا.
3: نعم.
4: الفرق ربما في التكثيف، في اختزال الأحداث، في مركزية الحدث في القصة القصيرة جدا. هي تحدي كبير لاكتشاف مهارات الكاتب، لأنه قدرته على اختزال التكثيف بالتلميح والتصوير الومض.
3: نعم، شكرا دليل. وأنت يعني تحدثتي عن ضيفنا، طبعا يشرفنا اليوم في الأستوديو وقبل دعوتنا مشكورا الأستاذ عادل الجريدي. طبعا هو يكتب الشعر والقصة والنقد والنص المسرحي، هو أيضا له تجارب إعلامية في إذاعة تونس الثقافية، يعني أنت في دارك سي عادل وفي التلفزة. شكرا. هو أيضا عضو اتحاد الكتاب التونسيين، هو عضو حركة شعراء العالم، ترأس تحرير مجلة المسرح يسار، أيضا هو مؤسس ومدير لعدة ملتقيات ثقافية، أذكر منها ملتقى عليسة الدولي للمبدعات، ملتقى تراثنا هويتنا. هو عضو في لجان تحكيم عديدة وفي لجان تنظيم، منها معرض الكتاب بتونس، وتمت ترجمة أعماله إلى اللغات الفرنسية والإنجليزية والصربية. ونحب نسأل على اللغة الصربية بالذات، لأنك أنت أستاذ عادل أيضا وقع تكريمك في عدة دول منها صربيا، وطبعا دول عربية مثل الجزائر والمغرب والأردن. مؤلفاتك غزيرة ما شاء الله، في الشعر أذكر ماء لهذا الماء، تمتمات آخر الخيول، نافذة القلب سيدة الشمال، في الدراسات النقدية أذكر نظم حكمة رائحة المطر، منور سمادح حارس الشمس، وفي القصة القصيرة مجموعة أخطاء جليلة وأشجار تودع ظلالها. وعن هذه التجربة الأخيرة سنتحدث أكيد بعد حين. مرحبا بك أستاذ عادل، شكرا على قبول الدعوة.
0: أهلا وسهلا بك، أهلا وسهلا بهذا الحضور الكريم، وأرفع تحاياي على هذه الدعوة وعلى هذه النافذة التي أتيحت للكاتب وللمبدع التونسي كي يصل إلى جماهيرنا من شمال الأرض إلى جنوبها، تلك حدود الله وتلك حدودنا في هذه الأرض الطيبة.
4: ولكن القصة ليس لها حدود.
0: أكيد. نحن نتوجه بالقراء في تونس أولا، والمحلية طريق العالمية، ننطلق من هذه الربوع ونأمل أن نجنح خارج حدودها عربيا وإفريقيا وعالميا.
3: ونحن في كتابات من العالم، لعلها تكون نافذة على العالم. اسمح لي أستاذ عادل ودليل أن أبدأ من البداية حتى نضع ربما الموضوع في إطاره. دليل، وأنت تفضلت وتحدثت وأنا أشرت أيضا إلى هذا التقارب بين القصة القصيرة، القصة القصيرة جدا، الومضة، أنا قلت ربما هو تقارب قد يصل حد الالتباس، فما رأيك أستاذ عادل؟ يعني ما هو الفرق بين القصة القصيرة جدا والومضة؟
0: نعم، أنا في البدء أريد أن أقول بأن القصة القصيرة جدا هي في حد ذاتها رؤية إشكالية. هذه الرؤية إشكالية تتمصل أو تتشابه أو تتقاطع بين الومضة الشعرية والخاطرة وقصيدة النثر، وهي في حقيقة الأمر لا هذا ولا ذاك، لأنها تكتفي بذاتها بمقوماتها وبشروطها
4: الداخلية.
0: أكيد داخلية، ونرجع للبناء، لأن هذا العمل السردي الذي يركز على الحدث وهو حدث واحد، يختلف عن الرواية وعن القصة القصيرة العادية، لأنه يركز على حدث واحد. ثم يتميز بالمخاتلة، يتميز بالدهشة، تتميز بالصدمة، تتميز بمسك الخيط، خيط السرد الناظم لهذه العملية،
4: تكثيف.
0: نعم، والتكثيف. ولكن في قصيدة الومضة هي ترتكز على التهويمة
4: وعلى الشعرية زادة
0: والشعرية. هي حتى في نفس القصيدة القصة القصيرة جدا

0: صبحها وليلها هو الفكرة، وحدة الفكرة ووحدة السرد. هذا ما يميز قصيدة الطرد على قصيدة العمدة.
1: نعم، إذا الكاتب الأمريكي أوغستو مونتيروسو له قصة شهيرة، الديناصور، تفضلت حنان قرأت، عندما قال استيقظ كان الديناصور لا يزال هنا. إذا من خلال هذه الجملة الوحيدة أستاذ خلق عالم من الغموض والترقب في جملة واحدة، وهذا يؤكد لنا أن القيمة الأدبية للنص أستاذ لا تقاس بعدد الكلمات، بل في قدرتها على طرح أسئلة فلسفية وجودية عميقة، وربما هذا رهان القصة القصيرة جدا.
0: نعم نعم، وهذا عمود فقري في نجاح القصة أو في بناء القصة القصيرة جدا. تفتح نافذة على الفكر، على الفلسفة، على السؤال، على استفزاز القارئ، على يعني دعوة القارئ للمشاركة في الصياغة. تفتح باب التأويل على مصراعيه، تحدث الحيرة. هذا المهم في كتابة القصة أو من خصوصياتها. الشكل تنجم تكون في 5 كلمات أو في 6 أو في 10، هذه مش مشكلة، مازالت نفس الشيء غير محددة، ولكن في بنياها التي تتجاوز 10 أسطر.
1: نعم،
0: في أقصى تقدير
1: أكثر.
0: في أقصى تقدير فما عندها روادها، يعني بعض الرواد نرجع ديما نقول أنا أعتبر كونه النقاد هما يعتبروا مانجوي هو صاحب المؤسس لهذه الفكرة بقصته الشهيرة، نعم، للبيع حذاء طفل لم يلبس قط. ولكن أنا ديما راها
1: مع العلم أستاذ هناك شك في نسبة هذه لأنه لم تدرج في كتابات.
0: هذا هو،
2: هذا ما وجدته
0: هذا في الهامش.
2: أنا أبحث البارح
0: هذا في الهامش وهو ما هو متفق عليه على مستوى النقاط.
1: نقاط،
2: نعم، صحيح.
0: ولكن أنا أعتمد تجربة ناتالي ساروت الكاتبة،
1: نعم،
0: المحامية،
1: نعم،
0: الفرنسية،
1: نعم،
0: هي الأجل التجربة الحقيقية
1: حقيقي، نعم،
0: لأنه
1: نعم،
0: في كتابها انفعالات هي،
1: نعم،
0: التي أسست بشكل جيد هذا النوع السردي، وهو يعتبر تجديد في نمط الكتابة، حيث كانت الأطياف هي تعبيرتها في مجموعتها وما سمتهاش قصة قصيرة جدا، سمت انفعالات.
2: اوكي،
0: في بدايتها كانت انفعالات، بعد في الترجمات وبداوا الناس تحكي على الكبسولة السردية، وبعد حكينا على القصة القصيرة جدا، وبعد حكونوا على البارقة او الومضة.
1: نعم، فما إدغار ألان بو زادا،
0: فوالا،
1: نعم،
0: من بعد جات،
1: من بعد،
0: لأنه كي نرجعوا للكرونو يعني الجدول التاريخي كرونولوجية نرجع نلقاو ناتالي ساروت هي الأصل، وعمق تجربتها الناضجة
1: تقريبا في الثلاثينات 1930
0: 31 هي مولودة عام 1900
1: هكاك،
0: يعني فما بين 25 30 سنة هكاك، ما بين لا العمل كان هكاك. أنا أثق أو ذائقتي يعني مرتبطة بهذه التجربة أو تحترم هذه التجربة، برغم ما نكتبوش فرد شكل، فهمني، ولكن تجربة مهمة نعتبرها هي العتبة الأولى أو المؤسسة الحقيقية لهذا الفن.
2: نعم.
0: بعد

0: والقصة إلى غير ذلك. أنا لا أنشغل ربما كثيرا في أو الدخول في تلك المواضيع بين الرفض أو قبول هذا النوع، لأن بعض النقاد رفضوا هذا النوع من الكتابة، لأن ربما الفيصل الوحيد هنا أستاذ هو كيف تلمس هذه القصة ذائقة المتلقي، يعني ما دام تقدم هذه النصوص من الخصائص السردية. ولذلك أستاذي يرى الراوي أو الباحث أو الكاتب محمد بوحوش
1: نعم
0: أن القصة القصيرة جدا تواجه اليوم تحديات تتمثل في مدى صمودها واستمرارها كنموذج أدبي من بين أنواع كثيرة.
1: سؤال مهم وذكي، ولكن هنا أنا مبنيش باش ننطلق من قابلية الناقد. من المفروض والمعمول به والمعروف كون الإبداع هو سابق النقد، والنقد يلاحق الإبداع.
0: نعم.
1: موش النقد هو اللي باش يأطر
2: أو
1: فكرة
2: يوجه.
1: أو باش يخلق فكرة، لا ما يخلقش النقد، الناقد هو اللاحق. الفعل الأساسي هو فعل لعبة الإبداع، وإذا كان فتوحات جديدة في الأدب أو في السرد وكذا فهي من دور المبدع، ثم يلاحقه النقد بالتأطير أو بالفهم أو بالمؤازرة أو ما شابه ذلك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في هذا العمل أو في السرديات، كل حاجة جديدة باش تلقى صعوبة، لكن فكت موقعها. أعتقد كون القصة القصيرة جدا فكت الموقع متاعها وخلقتك الدهشة وخلقتك الجاذبية الكبيرة بينها وبين القارئ. يكفي، لأنه القارئ ما عادش يتشد من رواية ب 400 صفحة و 300 صفحة و 200 صفحة، ماذا تبقى لك منها؟
0: نعم.
1: ولكن الخلخلة الداخلية والرجة لا تحدثها إلا القصة القصيرة جدا.
2: نعم، أوافقك تماما.
1: وهذا الأساس.
0: نعم.
1: لأن القارئ قرأ بعض التفاصيل لم تعد تعنينا، مثلا في الكتابة السردية القديمة الكلاسيكية يعني أتحدث على الطاولة وفوق الطاولة مزهرية وبجانب الزنهرية لا تعنيني، وقليلا من الغبار على اليمين. ماذا تفيد أنا كقارئ اليوم؟ هل القارئ أو المواطن أو الإنسان مشكلت اليوم الغبرة أو مزهرية فقط؟ الحكاية أكبر، لأن مشكلتي في عمق الوجودي.
0: نعم.
1: في السؤال الوجودي، في حيرتي، في تفاصيلي، في قضاياي الأهم.
0: يعني القصة القصيرة جدا فرضها إيقاع الوجود.
1: إيقاع الوجود طبعا، وشروط المرحلة.
0: نعم.
1: هي اللي فرضت هذا النوعية بصدق وفكت موقعها تحت الشمس.

0: إن هل الديناصور بمعنى الخوف، بمعنى ذلك الإرث الثقيل؟ ماذا يمكن أن يفهم وأنت تكتب ودلال ناقدة؟ ماذا يمكن أن أفهم أنا كقارئة من هذا؟
1: الومضة تطورت، القصة القصيرة جدا تطورت على هذه النماذج، رغم أن النقاد ما زالوا يعني وقت يستعرضوا تاريخ القصة القصيرة جدا يأخذوا هذه الشواهد الممتلئة، ولا أعتقد أنها ليست ناضجة. هذا رأيي الخاص، بالرغم من أسماء كبيرة
2: كبيرة
1: ولا
0: أسماء كبيرة
1: من الأسماء الكبيرة طبعا. ولكن برأيي المتواضع في تجربة القصة القصيرة روائيين كبار هذه تجربة غير ناضجة، لا تعنيني كثيرا قصة الديناصور نهض فوجد ديناصور بجانبه.
2: أيوة، لكن احنا
1: رأي
2: فما نص ضمني.
1: أوكي، نص ضمني متفقين وهي مرجعية ويعتمدوها النقاد، هذا لا شك في ذلك. ولكن أعتقد لي هي ما تعبرش على القصة القصيرة
2: لكن
1: جدا،
2: لكن تطورت.
1: هذا هو المحبيت الناس جل النقاد أو في عديد المحافل وعديد الدراسات وعديد اللقاءات ينطلقوا، لأن الشواهد هذه مهمش برشا، عندنا شواهد كبيرة.
2: نعم.
1: 7-8 شو المتداولين إيمينغوي وهذه يعني
0: أو زكريا تامر نصوصه متداولة جدا فعلا.
1: ولكن التجربة تطورت بشكل خطير، القصة القصيرة جدا تطورت في بنيتها، في فكرتها، في همها، في دورها. يعني ما نجمش نحكي أنا على مثلا نقول السيدة التي تجلس إلى الطاولة كانت تضع يدها على خدها وتتأمل الورقة، هاي نجم نقاها ونص، ولكن مش هذا،
0: مش هذه القصة القصيرة،
1: مش هذا
0: أكيد.
1: وين سؤالها، وين مشكلتها، وين أزمتها، وين طرحها، وين قلقها، يعني هنا وهذا رغم مش معطى عام.
2: نعم، يعني أستاذ، يعني القصة الومضة والقصة القصيرة جدا ليست مجرد كيف أقول ظاهرة أدبية مؤقتة، وإنما ربما هي فرصة كانت للتجريب أولا، وأولا التجريب في النصوص الإبداعية، وهي أيضا كانت ناتجة عن حاجات ربما ثقافية، حاجات معرفية، حاجات فكرية ذوقية جاءت لنتيجة لتطور طبيعي وتاريخي ربما لسيرورة الأجناس.
1: أكيد أكيد أكيد.
2: يعني من القصة القصيرة إلى القصة القصيرة
1: في كتاب،
0: يعني من الرواية القصة القصيرة القصة القصيرة جدا. نعم.
1: في كتاب أحسن جداونة وهو يعتبر كتاب مهم يناقش فيه مسألة القصة القصيرة جدا، وهو كاتب أردني دكتور حسن جداونة صديقنا، يقول مثلا القصة القصيرة جدا أخذت سحر الرواية وأخذت شعرية القصيد وأخذت حلاوة الحكمة أو نضج الحكمة، وأخذت يعني هي أخذت بكل شيء من كل شيء بطرف
0: وأحلاه، يعني
1: بضغط بالتخلص من الزوائد اللغوية والتشابيه الغير ضرورية.
2: نعم.
1: يعني بشكل مكثف مقتصدة في اللغة تصنع الدهشة، تصنع الخاتمة المخاتلة.
0: نعم.
2: تربك القارئ،
1: تربك القارئ
0: وتبقى في ذهنه
1: وتطرح السؤال وترج الأثر متاح، العمل اللي ميخليش أثر في روح المتلقي.
0: أكيد.
1: أعتقد كونه أثر ميت أو عمل ميت.
0: نعم.
1: إن كان على مستوى الفكري أو المستوى العاطفي أو المستوى الذاتي أو المستوى الفلسفي، المهم فما حاجة، فما ضغط، فما رجة تصير.
0: نعم، لكن عندي ملاحظة دليل والأستاذ عادل، ماذا لو نسقط في الاستسهال؟ لأنه خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي، وإحنا حكينا مرة في الشعر دليل لو تذكرين، لأنه الرواية ربما لا يمكننا أن نكتب رواية في أسبوع أو أسبوعين، أنا بالنسبة لي حتى في سنة في الحقيقة، ولا يمكن نشرها أيضا كاملة على وسائل التواصل الاجتماعي، فهنه هناك نوع من الاستسهال للشعر أساسا وللقصة القصيرة، لأنها يعتقد البعض أنها سهلة الكتابة وسهلة الانتشار، مجرد يعني جملة أو جملتين على وسائل التواصل الاجتماعي، وطبعا للأسف في الفيسبوك كأن ديما نسميه هناك نوع من
2: تهويم.
0: نعم فعلا،
1: والاستسهال
0: والاستسهال يعني على حساب الجودة. ألا يعتبر هذا خطرا على القصة القصيرة جدا كما قدمتموها كمشروع، يعني مشروع له ركائزه وله أهدافه؟
1: نفس السؤال سئلته مع صحفي في الأردن، كان عندي ندوة في الأردن لقاء كبير، وطرح هذا السؤال لأنه مشكلة عالمية.
0: نعم.
1: قلت له فما حاجتين انا الجزء

0: الجانب الأول كونه ضد الاستسهال، ضد الابتذال، والساحة تصفي روحها بطبعها، ما يصح كان الصحيح. الحاجة الثانية قلت له خلي، علاش نقمعوا في الناس باش تعبر وتتنفس وتحاول تقترب من الفعل الجمالي، نجحت أو لم تنجح ما يجي مش
1: قضية أخرى. هو مش قمع، هي غيرة على الأدب الحقيقة.
0: الأدب مصان، وتأكدوا من ذلك لأنه
2: يصل نفسه بنفسه.
0: أعطيني حضورهم شنية، حضور شوية في الفيسبوك نتنفس مراوحة ونفسية ولكن أعطيني حضورك الأدبي والدولي والعربي ولقاءاتك وجدياتك، تصفي الساحة، الساحة تعرف بعضها عربيا لو نعرفوا بعضنا. شكون واضحين يعني، وقت اللي تكون قاعد في دارك يجي يقول لك اي غدوة حشتي بك في الأردن، غدوة حشتي بك في السعودية، انا مثلا الاسبوع القادم بحاول لنا نطلع المغرب، عندي ندوة خاصة على الكتاب هذا.
1: جميل جدا،
0: اخ
1: نرجعوا له
0: يعني ندوة كاملة على ونقاد مغاربة مثلا، فما 6 نقاد مشتغلين عليها. اذا تتصفى ساحة بطبيعتها، نحن سامحوني في الكلمة نقول ديكونتاسيون، الترسيب يعني، كي تخلط الماء خليته يصفى، هذا مثل جدودنا.
1: نعم،
0: أعطي شوي وقت يصبح.
2: نعم،
0: وبنفس الوقت سؤلت، قلت لك السؤال هذا وقت كان عنا إرهاب، كان عنا انتحارات كذا، قلت له ما نخلي يكتب غادي
1: حتى رديء بين الذكرين أحسن
0: أحسن ما يمشي نفسه. لا أحسن ما يمشي لي
1: يفجر القلم أحسن. نعم
0: هذا
1: فعلا.
0: هو
1: فعلا
2: أستاذ، يعني التعبير في القصة القصيرة جدا يظل طافيا بالطاعة يعني بينما الحقيقة تكمن في عمق النص، ولذلك كما يعني القصة القصيرة جدا تتطلب كذلك كما تطلب كاتب صانعا أو صناعة، فتتطلب كذلك ناقدا يحسن الإنصات إلى النصوص، يحسن فك هذه الشفرات بداية من عتبات النص، لأن في نظري وفي نظر النقاد العتبة في القصة القصيرة جدا هي نص فارق كما القفلة.
0: أكيد.
2: ولذلك نجد أحيانا بعض الدراسات كتبت على البدايات ونهايات القصة القصيرة جدا، يعني فك الأربع أسطرة يخدم دول على البدايات
0: الفواتح والخواتم. نعم.
2: يعني هي قد هي كلها حتى يعني باش تعرف اللي هي فيها خدمة، فيها حياكة
1: صعبة. نعم.
2: فيها نسج. نعم. دقيق ودقيق جدا.
0: نعم، وشاطرك الرأي، وهو هي يعني كتابة القصة القصيرة جدا عمل مضني، عمل شاق، عصارة تجربة، عصارة ما في جرابك من قراءات، ما في تجاربك الإنسانية، ما في مغامراتك السابقة، ما في دقة ملاحظتك، مدى امتلاكك للغة بنص أو للغة عموما ونصية اللغة، يعني كل هذه العوامل، لغة، تجربة، فكرة،
2: ويستحضرها الكاتب لحظة الكتابة
0: بالتكثيف،
2: يعني عن وعي التجربة. أو عن غير وعي وأنت تكتب استاذات
0: ما تنجمش،
2: كيف تستحضرها يعني، كيف يولد النص فيك؟
0: فما قادحة، الفكرة تجيب قادحة تقدح.
1: نعم.
0: حاجة قدحت فيك، سمحني في بالدارجة ما بين قوسين، حاجة قدحت،
2: الحدث القادح في القصة،
0: الحدث القادح وبعد تطور،
1: يعني
0: يكون اشتغال عليها وتطورها.
2: يعني في حنان سمحني القصص وهي قصيرة في تلك كم المرة تعيد كتابتها والتجويد النص؟ هل يولد النص مكتملا أم أن الكاتب رغم قصر تلك الكلمات يعيد ويعدل ويجود
0: المجموعة الأخيرة يقولك على الأقل 20 نص تخليت عليه نهائيا، ما قنعنيش.
1: نعم.
0: النصوص تكتب تشد تقبض على الفكرة تختمر وتبدأ تجود فيها كما الفنان في في في لوحة تاع رسم أو مرالي تطرس.
1: نعم، هو تطريز فعلا،
0: تطريز يمتخ وقتها، كثف نحي سطر هذا، بقلب هذا، زيد هذا، يعني أكد دوزاج في كل شيء باش تنجح العمل، لأنها لا تحتمل الزوائد.
1: نعم.
0: وما تحتمل كون تكون ثقيلة، ولا تحتمل الثرثرة، ولا تحتمل يعني الكلام العادي. إذن هي
2: توليفة هي توليفة
0: حقيقية وتوليفة صعبة
1: جدا.
0: يا تنجح فيها هي ما تنجح.
1: يمكن هذا الفرق بينها وبين الرواية، لأني أنا نكتب الرواية وجربت مرة فقط كتبت القصة القصيرة، ويعني قررت ألا أكتب ثانية لأني فشلت في كتابة القصة القصيرة في الحقيقة. الرواية ربما لأنه هناك مواطن ضعف ومواطن قوة، فلك من المساحة
0: مساحات.
1: إنك ممكن
0: عندك
2: في عادة اللي رأي ما فشلتش في القصة القصيرة.
1: الحقيقة لا
0: لا لا لا مش يعني
2: لا كتب لا لا
1: كتبت
2: مجموعة متاع
1: عشرهن مشتركة لمجموعة. أنا أتحدث عن أقصوصتي بالمناسبة مش على المجموعة الكل، هي متتالية قصصية لمجموعة من الصديقات نوجه لهم تحية. فشكرا دلال. فقلت في الرواية ربما هناك ديما نوع من التدارك، يمكن أن يتدارك الكاتب في القصة القصيرة، عليه أن يقنع ويدهش ويمرر فكرة. أنا عجبني تدوينك كتبتها وأنت تقدم لي مجموعتك اللي جبت لنا منها هدية دلال وأنا مشكور. أشجار تودع ظلالها، انظري ماذا كتب دلال. أشجار تودع، تنبيه لا تقرأ هذا الكتاب، إنه يهدد طمأنينتك ويقوض راحتك، يفتح أمامك أبواب المتاهة ويلقي بك في هوة السؤال. هذه دعوة ذكية جدا للقراءة، لأننا عندما نقرأ فنحن نبحث عما يقوض راحتنا ويهدد طمأنينتنا ويجعلنا نتساءل ونشك.
2: وخطاب
1: فعلا يعني
2: خطاب التسردي ذكي جدا
1: جدا.
2: ويعتب هذه كذلك عتبة أخرى
0: من
2: الحتبات مهمة في قراءة هذا النص.
0: صح
1: هو يقول صحيح. خراتيش قصصية رصاصة، يعني يكتب بقلم الرصاص.
2: هي حتى القصة القصيرة
0: وهو مصطلح للأمانة كان يستعمل فيه كثيرا القاص عبد الله المتقي، قاص المغربي. وهو صاحب تجربة كبيرة في القصة القصيرة جدا. ورائد من روادها يعني المعاصرين. دونك عنده ديما نجلس ولا نناقش نستعمل كلمة الخراتيش.
2: إذن لو يقرأ لنا بعض النصوص ثم نواصل الحوار.
0: بكل سرور اقترح بعض النصوص من المجموعة القصصية الأخيرة أشجار تودع ظلالها. كثيرا ما كانت تحرضه على الإغارة، وبعدما يئست منه أحرقت قصائده. عبلة التي كانت تحلم بتحسين وضعها المادي هاجرت للعمل في أوروبا، أما عنترة فما زال قابعا أمام مضربها لقول الشعر، غير مدرك أن الخيمة التي يناجيها ليست سوى معلقة إشهارية لجلب السياح.
1: رائعة
2: رائعة.
0: كود فودر، التقينا صدفة في صالة الترانزيت، لكل منا وجهته، ومن النظرة الأولى تعانقت أعيننا، فتوقفت الحركة في المكان إلا من رفرفة قلبين الملعونين. وعلى الرغم من إقلاع الطائرتين كل إلى وجهته، ظلت أصابعنا متشابكة. يقين، اقتربت من السرير مثل حنان لا يحتاج إلى استئذان، ابتسمت في وجهي وحضنتني كما لو كنت طفلا، ناولتني الدواء وغطتني برفق ثم عادت إلى مكانها. البرواز المعلق على الحائط المقابل تحرك قليلا، صورة أمي تعدل جلستها.
2: روعة، هذه بحق
1: جميلة جدا.
2: هذه حنين قرأتها البارحة ابتداء من الساعة الثالثة الصباح. والله يعني رائعة.
0: باهي نواصلوا.
2: لماذا اخترت هذه النصوص بالذات؟
0: بالنشر بالطباعة بالنشر هما ذلك هو الترتيب العادي متاع المجموعة. أوهام، ألف، رغم تقدمها في السن تحست المرأة الخمسينية جسدها، فخيل إليها أنها حامل، وحينما أخبرت حبيبها استنكر الأمر، مما دفعها بعد شجار عنيف إلى شجب رأسه. باء، في الصباح الباكري نهضت متهالكة، سحبت جثته التي كانت مرمية على طرف الوسادة، وبعد أن ألصقت أطرافها بعناية أعادت الصورة إلى الدرج.
1: جميلة جدا ما قلته أنت في بضعة جمل. أنا قريت في رواية طويلة لهيفا البيطار امرأة في الخمسين، يعني تعقيبا على ما
2: نعم.
1: قوة التكثيف
2: نعم.
1: والرسالة التي تبقى في القصة القصيرة فعلا يعني
2: نعم.
0: مسخ
1: كافكا زعما
0: كافكا فعلا، وهي استعارة لاسم رواية المسخ متاع
1: نعم.
0: كافكا
1: نعم.
0: استفاق كافكا من غيبوبته فإذا به في غرفة الإنعاش محاطا بأشباح بيضاء، وكان جسده النحيف مجدود بأسلاك تمتد إلى شاشات زرقاء. حاول الصراخ فجاء صوته مواء قطة، عندها صفق الجميع لنجاح التجربة. ما بين قوسين حب نفتح قوس لهنا، أنا خذيت من التراث بعض الروايات أو القصص التراثية وأعدت صياغتها من جديد في أحداث أخرى. كما عنترة وعملة، كما سندريلا، كما المسخ متاع كافكا، عديد القصص المحاور، وهي ديجا تحدث عليها الدكتور اللي قدم العمل علاوة كوسة على هذا التجربة، واعتبروها بعض الأصدقاء النقاد حاجة تجديد أو مهمة. رفيقان التقيا صدفة في بيت مهجور، وبعد أن تعاتب في عناق طويل رقص على نشاز أغنية ملتزمة، وكتب على الجدران شعارات مناهضة، ثم غاب عن الأنظار. الشرطة التي اقتحمت المكان لم تجد سوى كومة غبار وأحلام تلمع في العتمة.
2: أقرأ أنا نص.
0: نعم نعم.
2: يقول: في شباب في عطلة الصيف كان يمضي ليله على مدارج المسرح البلدي، ينسج ملامح مستقبله في هدوء عاصف، وفي الصباح يكون لعامل النظافة قول الفصل، إذ يكنس بعلاية كل ما تركه ليل الأحلام.
0: نعم.
2: إذن المراوغة
1: نعم زيارة. يعني بين الشعر بين النثر ما بين يعني هذه
2: نعم
1: قوة
2: يعني لعل أستاذ سر جمال هذه النصوص، ونحن نتحدث عن القصة القصيرة جدا في الجمال ربما يتسرب في كل جزء من جزئياتها بكل هذا البهاء بكل هذا الجمال. ولذلك هناك من يكتب القصة القصيرة جدا لينتهي إلى نص أو إلى لا أدري إلى شيء ما، وهناك من يكتبها فنظل فيظل القارئ كيف أقول يبحث عن نهاية تربكه أو قد تستهويه وتفتح أمامه مسارات من التأويل ما عبر عنه النقد الحديث بسيميوزيس من الدلالات أو هذه المعاني الثواني كما نظر إليها النقد القديم.
0: نعم بصدق، لأنه يا امتلاك تقنيتها صعبة، تمتلك التقنية في الكتابة في إغراء في شد المتلقي في إقحام المتلقي في تأويل النص أو في صياغة النص بشكل آخر.
2: نعم. لأنه
0: يعني هذه من ميزات القصة القصيرة جدا.
1: أنا حبيت نحكي أستاذ عادل على الترجمة وأعمالك ترجمت مثلا إلى اللغة العربية والإنجليزية، يعني الفرنسية والإنجليزية ربما هذه اللغات اللي نتعامل بها اللغة الصربية. نحب نعرف كواليس هذه الترجمة، وهل تعتقدون أن القارئ في كل مكان هو نفسه؟ القارئ الصربي عندما يتلقى قصة قصيرة جدا من تونس هل يتعامل معها مثل أي قارئ يتلقاها في تونس؟
2: يختلف أفق
0: الترجمة. أولا خيانة في المطلق، فما جذوة متاع روح باش تنطفأ، ولكن ضرورية ومهمة. اليوم وقت نحكيه على كافكا لنقرنه مترجم، وقت يامنجوي قرنه مترجم، ألف ليلة وليلة قرنها مترجم، يعني ترجمة مهمة وضرورية بنسب متفاوتة وبقدرة المترجم أو بمهارة المترجم. ورغم هذا ستنقص من قيمة العمل أو من جمالية العمل أو من حلاوة العمل التي خرج من لغته الأصل، من لغته
1: الروح
0: الأم.
1: يعني ربما
0: روح.
1: نعم.
0: ولكن مهمة للتعالق وللتواصل وللتثاقف بين الشعوب.
2: نعم.
0: ومختلف الحضارات. انا نصوصي اولا من الصربيه ترجم من الانجليزيه للصربيه.
1: نعم.
0: واصدر كتاب وفيه نصوص يعملوا اختاروا 100 شاعر من مختلف دول العالم.
1: نعم.
0: أمني وصارت الترجمة والكتاب موجود ودعينا وكرمونا في صربيا.
1: في صربيا مهم جدا لأنه أحنا معناش سلة كبيرة بهذه البلدين يعني أوروبا الوسطى أو أوروبا الشرقية. الحقيقة يعني معرفتها توقفت عند أمريكا يعني أو العالم الغربي بكل ما فيه. لكن هذه الدول
0: اللي تلقى أنت للشرق آسيا وهي تجربة كبيرة إبداعية. نحن مقصرين
1: جدا.
0: تجربة روسية وبولونيا وكترجمة الاشتراكية القديمة خلقت روائع بما كنا نتفرج توا قصة الأم التوا هي يعني نعم. مرجع
1: فعلا فهمني نعم.
0: جورجي مرجع نعم. يعني وقت اللي تحكي على شذرات متاع حضارة الطاو في الصين قديما حاجة مهمة
2: فعلا
0: يعني ربما تقصير منا نحن ولكن تجارب أعتقد
1: ولكن حتى وصلت نصوصكم إلى اللغة الصربية كان عليها أن تمر باللغة الإنجليزية كما قلت
0: هذا ضرورة
1: نعم.
0: يعني انت عديد الاعمال ما ترجمتش من الترجمه الام حتى مش نتاعنا اللي ترجمت الى العربيه
1: نعم.
0: فما عديد الاعمال ترجمت الى لغه ثانيه وثالثه ماهيش وقت من الفارسيه ما نعرفش فما عديد الاعمال من الفارسيه ترجمت الى الانجليزيه قبل وبعد جاتنا
1: نعم.
0: وعديد الاعمال كافكا بالالمانيه تقريبا كان يكتب
1: نعم.
0: فهمني
1: لانه عاش في المانيا
0: والمده الكبيره في المانيا وهرب نعم. من المانيا وفهمني
1: له مثال رائع جدا في مدينه براغ مثال زجاجي لا ادري ان تعرفه هو يدور فقلت انا لما شفته كافكا لا يتوقف عن التفكير حتى وهو ميت
0: ذاك النحيف وذاك
1: ذاك الكئيب
0: السائل والمتسائل نعم. واللاجئ يلا يعني وهذاك هو الابداع
1: نعم.
0: ما يجيش من السعاده نعم. المفرطه ما نخلقوش نص ابداعي
2: نعم. نعم. يعني ننهي حنان بسؤال اخير استاذي الفاضل بين بداية القصة بداية القصة القصيرة جدا كما النهاية في المتن القصصي يعني هما عتبتان في نظرنا مهمتان لماذا؟ لأنها تدرج ربما ضمن لا تدرج ضمن العتبات الموازية وإنما البداية هي عتبة الولوج إلى النص
0: نعم.
2: والنهاية عتبة الخروج منه يجتازها القارئ بوعي مفارق للحظة الدخول
0: وهي عملية
2: صعبة وصعبة جدا
0: صعبة جدا وتعول على وعي القارئ
2: نعم.
0: وفطنة القارئ وقدرة القارئ على تأويل النص أو مشاركة في كتابة أو في صياغة النص نعم. أو الحدث
1: نعم.
0: يعني لهنا تكمن خصوصيتها وجماليتها لأنه هي نص فيها كثير من البساطة والاختزال والتكثيف لكنها تعبر عن فكرة أو حدث أو مشهد باستعمال ما قل
2: ودل.
0: من الجمل وبمكر من الكاتب الذي يرمي بشباكه للمتلقي أو
2: يعني
0: حول المتلقي
2: فتنة الحق هنا نعم.
0: فتنة الحق نعم. يعني وهذه من ميزة القصة القصيرة لأنه إذا فقدت الكاتب فقدت هذه الآليات تكون نص قصة باردة أو قصة ميتة أو
2: نعم.
0: قصة لا روح فيها
2: نعم.
0: أو قصة لا تجل يعني لا تغري القارئ ولا تحير القارئ ولا نعم. توجع القارئ
2: وتقلق
0: ولا تقلق القارئ
2: أن التعامل مع النص كما يقول المتنبي على قلق
0: كأن الريحة تحتي
2: الناقد أو الباحث أو القارئ لا يستقر على رأي لذلك نحن نقرأ النص بقراءات المختلفة
0: أكيد وهذا ثراء للقصة
2: ثراء للنص
0: ثراء هذا نعتبره كله ثراء وادعوا ديما نحن عندنا مشكلة في تونس لأنه نقادنا أو الجامعيين متاعنا ماهيش مدرجة ضمن برامجهم التعليمية القصة القصيرة لأنه فن جديد عليهم
1: نسبيا جديد الحقيقة
0: نسبيا لا يدرس مش مدرج في البرنامج هذا أعتقد وعندنا مع الحركة النقدية ضعيفة في تونس هيش حركة كبيرة يعني مقارنة بالمغرب.
1: أكيد
0: مقارنة بالمغرب
2: المغرب المغرب
0: بالمشرق وبالأردن. أنا أعتقد كون يزورك 42 دولة.
2: لا لا لا احنا ليمت هذه مثلا اكتشفت حاجة. نحضر في ندوة حول أدب الطفل ما تلقاش برشا كتابات حول أدب الطفل في تونس. يعني أغلب قائمة المصادر متاعي والمراجع من الجزائر والمغرب. يعني تقعد باهت تقعد باهت. هذه حقيقة. مثل أدب الطفل أين حضوره الآن مثلا؟
0: معنا جائزة متاع
2: أدب
0: الطفل. ولكن ديما الحركة النقدية ما نجموش نقولوا عندنا حركة نقدية. ما نجموش محاولات نقدية. ما عندناش حركة. ولكن انا في وتمشي للمغرب
1: لكن لما نقولوا توفيق بكار الله يرحمه الاستاذ توفيق ولا وقفنا غادي
2: كم توفيق بكار راح الرجل
0: وترك كم توفيق بكار
2: نعم
0: انا لو مجموعه اشخاص موجودين
2: وعندنا كذلك النقد تحت الطلب استاذ هذاك
0: صحيح وفما نقد مخشوش وفما نقد مدحي او نقد انت تعاود تبرز النص الناجح مثلا عندنا نقاد شو علاقتك بسعد يوسف خليت انت تونسي وخليت كتاب تونس وكل تحكي لسعد يوسف وتحكي للدرويش وتحكي على فما شكون يكتب على المتنبي الى الان يا ودي راهو غير معقول هذا راهو عيب اش كتبت الناس على منور سمادح وهو علم
2: علم
0: اي ما اقول
1: كتبت انت
0: اكيد
1: وش
0: وقليل بالنسبه يعني لهذا الشخص
1: حارس الشمس
0: في تجربته الشعريه والاعلاميه والموسيقيه يعني عندنا أعلام وتجارب مهمة وين من النقاد من هذا؟
1: رغم إنه الجامعة موجودة ومخابر البحث موجودة ولكن هذا
0: هاني قلت لك المخابر ما عندهمش الجرأة نقادنا باش يتناولوا نص جديد وما عندهمش الجرأة باش يبدأ كاتب شاب. أنا مش نحكي على روحي نحكي على عندنا كتاب شباب ممتازين إذا ما خذاش جايزة وكذا ما
1: نعم.
0: تنجمش تتناول نصه دورك شنية انت الكشاف
2: نعم.
1: فعلا الحفر في النصوص
0: هذا دورك
1: يعني فعلا
0: وقت اللي تحكي الحكاية متفق عليها انتهى امرك
1: صحيح.
0: اني قلت يفرونا من وجه قضيتهم الى سعد وغيره غيره
1: دليل بسرعة
2: القصيرة جدا هي ومضة وجودية تكتب العالم
1: فعلا
0: وتعريف جميل وأتبناه
1: أنا أيضا أتبناه في الحقيقة كانت حلقة ممتعة ومتأكدة أن الإمتاع هذا وصل إلى السيدة المستمعين. شكرا لك أستاذ عادل
0: العفو وشكرا على لكم على هذه الدعوة
1: دليل شكرا على هذه الصحبة الجميلة كل أسبوع. أعزائي المستمعين نلتقي في حلقة جديدة وكتابات من العالم.

0: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.
1: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

بيقولوا لبسها لولو وحرير وخاتم الماس

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة، متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. خصصنا الحصة السابقة في إطار محور مسارات فنية لافتة، الفنان المكتمل، الممثل، المسرحي، الكاتب، المخرج، المصور، الرسام، السينمائي، الذي ترك في كل مجال من المجالات روائع ما زالت موضوعة كلام وحديث وقراءات وتقييم، أعني بذلك أورسون ويلز. أورسون ويلز الممثل والمخرج والفنان الأمريكي، الذي وقفنا على بعض من سماته تنزله منزلة من هو استثنائي لا يندرج ضمن حياة الناس العاديين، فكان سباقا في حياته لأن يعيش ما كان يريد أن يعيش وأن ينجز في وقت لم يتجاوز سنه فيه، لم يصل حتى للعشرين. معلوم أن أورسون ويلز ولد في 6 ماي 1915 وتوفي سنة 85، إذن عاش 70 سنة، ولكن منذ 16 من سنه وهو في صميم الفعل الفني في مختلف مجالاته، وخاصة في المسرح أولا في أمريكا، ولكن كذلك في أوروبا، في دبلن، في إيرلندا بشكل خاص. ثم رأينا هذا الحضور وهذا الإسهام في مجالات التعبير الدرامي بصوره المختلفة. المسرح نعم، شكسبير بشكل أساسي، منجز للتعريف بشكسبير والتربية النشئ لمعرفته وقراءته، فيتكلم عن شكسبير لكل الناس، هذه السلسلة من الكتابات المصحوبة برسوم التي أنجزها مع أستاذه وصديقه. ثم طبعا منجزه السينمائي، إذا سنة 41 أنجز شريطه الروائي الطويل المواطن كين، سيتيزن كين، الذي لفت انتباه لا السينمائيين والفنانين فحسب، إذ دعي في أغلب البلدان، ووجد هذا الشريط صداه لدى السينمائيين، لدى النقاد السينمائيين من مختلف الأجيال، ووجد كذلك صداه لدى المفكرين والمنظرين للسينما والعارفين باللغة السينمائية، بازان وغير بازان وما أدراك، كتب حول هذا الشريط أكثر من مقال، ولكن كذلك المفكرين والفلاسفة أدلوا بدلوهم، وكان من الضروري أن يتكلموا في هذا الشريط وأن يقدموا قراءات له، لأنه يتطلب ذلك، ورؤيتهم لواقع التعبير الفني تفرض عليهم القول فيه. ما وصلنا إليه في الحصة الفارطة أن إلى جانب هذا وذاك، رأينا أنه أنجز عملا في مجال التمثيلية الإذاعية لفت الانتباه، وكان حدثا وجد صداه وقت إنجازه وبعده وإلى الآن، سواء تعلق الأمر بالكلام في التمثيلية الإذاعية وما تقوم عليه، أو في أثر وسائل الاتصال في الجمهور المتلقي، أو في كيفية تحريك المانيبيلاسيون، تحريك الناس من خلال أدوات الاتصال، وكانت وقتها الإذاعة وحدها تقريبا قبل أن ينشأ التلفزيون وطبعا وسائل الاتصال الأخرى التي نعرف. رأينا أن أورسون ويلز كان في قلب المسرح ممارسة وفعلا وإنتاجا، وأسس فرقته مسرح ميركوري، هذه الفرقة التي أخذها معه في كل ما كان ينجز من أعمال حتى في السينما، وقدم مثل ما قلنا في الحصة الفارطة مجموعة من الأعمال بطلب من محطة سي بي اس تتعلق بإعداد روائع الأدب وتقديمها في الإذاعة، وهو ما سعى إلى السير فيه وأنجز فيه ما أنجز، إلا أن في وقت من الأوقات أنجز أثرا لا يتجاوز لا يصل إلى 40 دقيقة، كان له أثر كبير وصدا في ما كتب حول التمثيل الإذاعية خاصة في وسائل الاتصال عامةً.

كانت هذه نو نايت إن، وستلحق بها قطعتان أخريان، لوف جيم لعبة الحب، وأبستراكتد مجردات أو تجريديات. إذن The War of the Worlds، حرب العوالم. في مساء الاثنين 32 أكتوبر 1938، عشية عيد الهالوين في أمريكا، بثت شبكة سي بي اس برنامجا مقتبسا من رواية اتش جي ويلز موسومة بحرب العوالم. شاهد أو استمع إلى هذا البرنامج الذي امتد لمدة 37 دقيقة أكثر من 6 ملايين شخص، نظراً أو الذي دعا إلى ذلك أولاً الإعداد مثل ما سنرى لهذا الحدث، وكذلك الطبيعة التي اختارها أورسون ويلز وفريقه لتقديم حرب العوالم. تقمص ويلز شخصية مذيع إخباري في سي بي اس، لعب طبعا أعضاء الفرقة أدوار أخرى إضافة إلى التعويل على شخصيات إذاعية.

لمحال أقل دراماتيكية من عواقبه. فيبدو أنه قد غصت مكاتب CBS وكذلك مراكز الشرطة بمكالمات من أشخاص يدعون رؤية كائنات فضائية من المريخ. وتفاقم الذعر لمدة أسبوع في وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة التي شعرت بأن احتكارها، ويقصد بذلك وسائل الاتصال الكتابية أي الجرائد والمجلات، أصبحت مهددة من طرف الإذاعة التي تجلت منافسا فاعلا قد ينسي الناس وسائل هذه المجلات وهذه الجرائد. وقد تكون هناك نوع من المبالغة في ما قيل حول هذا الأثر وهذا الرعب في أنحاء البلاد، وما ذكر من عدد من الضحايا، وما مس الحياة الأمريكية وقتها وأهلها. كان هذا طبعا يمكن أن يكون بالغين، لكنه ليس خاليا من الصحة. وأول من استفاد من هذا طبعا هو أورسون ويلز. لفت انتباه مختلف أصحاب النفوذ وأصحاب السلطة لكي يستقطبوه، وأهم هذه السلطات والمؤسسات هي هوليوود، مثلما سبق أن رأينا أنه سيدخلها بشكل كذلك استثنائي يختلف فيه مع بقية أو مع أغلب بقية الفنانين. لنرى هذه التمثيلية الإذاعية ونحاول أن نتتبع مكوناتها ونقف على سر ما امتازت به هذه التمثيلية الإذاعية.

دراما إذاعية قدمتها فرقة مسرح ميركوري فرقة أورسون ويلز، وبثت في 30 أكتوبر 1938 على شبكة سي بي إس في الولايات المتحدة وفي مختلف فروعها مثل ما قلنا. انطلق فيها أورسون ويلز من رواية تحمل الاسم نفسه، وتشير الذاكرة الشعبية إلى أن البث تسبب مثل ما قلنا في حالة من الذعر في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث اعتقد عشرات الآلاف من المستمعين أنه في البداية كان الأمر يتعلق بنشرة إخبارية، وأن هجوما فضائيا على الكون وعلى العالم قد بدأ. وفي الحقيقة قد يكون في هذا ما فيه من المبالغة، ولكننا وهذه المبالغة لعلها هي سبب في نشأة أسطورة، نقول هذه الأسطورة وزادت في حدة هذه الأسطورة وانتشارها. وحتى وإن كان النقاد وبعض النقاد يقفون موقفا تشكيكيا نقديا إن شاءنا، فإنهم لم يكن بإمكانهم إنكار هذا الحدث الفني الذي ترك ما ترك من الأثار، وخاصة فتح من الآفاق ما فتح للإذاعة ولوسائل الاتصال الحديثة. إذا نظرنا للجذاذة الفنية لهذه الإذاعة، لهذه التمثيلية، هذا البرنامج، نجد أن وراءها كتاب، فلنا على الأقل من شارك في سيناريو 3 كتاب، لنا هوارد كوتش، بول سيوارت، جون هوزمان، وأغلبهم من الكتاب السيناريو يجدون حظوة في هوليوود وفي مختلف شركات الإنتاج. ثم طبعا صاحب الأثر والفاعل فيه هو طبعا أورسون ويلز، لأنه كان منتجا لهذا العمل، وكان معدا له ومخرجا له وأحد الممثلين فيه. إلى جانب هؤلاء نجد الموسيقى، للموسيقى دور مهم في طبعا في التمثيلات الإذاعية، ولكن في هذه التمثيلية بالذات. فبرنار هيرمان، ثم الصوت، هندسة الصوت، وكانت دقيقة جدا لأنها انبنت على خلق عوالم مثل ما سنرى في تفصيلنا لهذه التمثيلية الإذاعية. ونجد عددا من الممثلين الذين منهم من سيلعب أكثر من دور، وفي مقدمتهم أورسون ويلز، ثم فرانك ريدلك، وراي كولينز، بول ستيوارت، كارل فرانك، كيني ديرمر، إلى غير ذلك، إلى غيرهم من أصحابي من أعضاء فرقة ميركوري للمسرح، إضافة طبعا إلى أصوات. فالملاحظة الأولى أن 37 دقيقة ليست أمرا هينا، تطلبت تدخل كل هؤلاء الأطراف، واعتمدت على كل هذه الخبرات التي ذكرنا. ما هي مسارات إنتاج هذه التمثيلية؟ وفقا لما كتبه أندري بازان المؤرخ والمنظر للسينما الشهير، في ما كتبه والذي وسمه بالمغامرة المذهلة للغزو الخيالي، في الواقع أن الأمر لم يكن مخططا له مسبقا،
حتى في أيام عمل أورسون ويلز في المسرح الفيدرالي وفرقة المسرح الفيدرالي فيدرال ثياتر، كان ويلز نجما صاعدا في شبكة الراديو التي كان يعمل بها، ثم منحته شبكة كولومبيا للبث كولومبيا برودكاستينج سيستم من إنتاج آخر مزيدا من الحرية الإبداعية. وابتداء من عام 38 قدم برنامجا أسبوعيا بعنوان مسرح ميركوري باسم الفرقة على الهواء، The Mercury Theater on the Air. كان ويلز يلعب دورا مشابها في رأي بازان لما يسمى بالفرنسوية مسيو لويال، وهو مدير السيرك أو منشطه داخل الفرقة. إذن كان حاضرا في تأطير الحفل، في تسييره، في تنشيطه، ولكن من داخل اللعبة. وكان تعويله على أعداد روايات مثل جزيرة الكنز والرجل الذي كان يوم الخميس ويوليوس قيصر وجولة حول العالم في 8 يوم أمرا عاديا في إطار تلك الفكرة، فكرة إعداد الأثار والروائع. إذن كان مندرجا فيما هو معهود. لأن ويلز قرر معالجة مواضيع مرتبطة بالخيال العلمي، وطبعا هذا يمكن أن يندرج ضمن الأدب، ويمكن تنزيله في إطار العقد الذي كان يربطه بمحطة CBS. فبحث عما يمكن أن يكون منطلقا له من الأثار، إذن أصحاب الأرجوانية، العالم المفقود، أرثر كونان، إذن أصحاب الأرجوانية لماثيو فيبستشيل، وبدأ في التفكير في إعدادها للإذاعة، إلا أنه اختار في النهاية حرب العوالم لهي جي ويلز. لم يكن لدى ويلز بسبب انشغاله بالبروفات الخاصة بفيلمه دانتون الوقت للمشاركة الفعالة في جلسات الكتابة الأولى، ولم يكن كتاب السيناريو والمقتبسون متحمسين الحماس الكافي للموضوع. وهو ما دفع ويلز بالاتفاق مع فريق التمثيل بعد أن تبين له أن ما نتج عن البروفات الأولى غير مقنع. فاتفق ففكر في أن ينقل أحداث المسرحية إلى العصر الحالي. لاحظوا أنا دائما تنزيل، إذن التعامل مع الآثار تعاملا يخرجه عن مناخه، مع مناخه الأصلي. هذا ما رأيناه في إنجازه لمكبث في هايتي وجعل كل الممثلين سود. إذن لعله مجلوب ومعني وساعي لأن يكون متفاعلا مع الحاضر، مع محيطه الثقافي الاجتماعي السياسي. إذن تمت إعادة الكتابة جذريا بناء على ذلك الخيار، وانطلقت التدريبات على النسخة الجديدة، فسجلت المسرحية الإذاعية مسبقا ثم بثت يوم 30 أكتوبر 1938. بعد الانتهاء من البث عاد جميع الممثلين لاستئناف بروفاتهم الليلية لمسرحية دانتون. إذن هي كانت كأنها بين قوسين، ولكنها لم تكن كذلك في حقيقة الأمر، هي أكثر من ذلك مثل ما رأينا. لنحاول أن نرسم فكرة أو نقدم فكرة لهذه التمثيلية الإذاعية.
معلوم أن التمثيل الإذاعي في هذا تلتقي مع السينما أن تقوم على اللوحات أو على المسرح الذي تأثر في رأيي بالتمثيل الإذاعي من جملة ما تأثر في تقسيم التقسيمات الداخلية إلى لوحات. يمكن أن نتكلم عن مقاطع سواء كان في السينما أو في التمثيلية الإذاعية. هناك 9 مقاطع كبيرة. المقطع الأول يبدأ بصوت مذيع يخبر المستمعين أن إذاعة CBS ومحطاتها التابعة لها على وشك أن تبث في الوقت نفسه تمثيلية حرب العوالم لهي جي ويلز. لاحظ هنا إعلان عن المسرحية، لا يختلف عن إعلان عن المسرحيات التمثيلية الأخرى، وخاصة إذا كانت مصحوبة باللحن المميز للبرنامج الذي هو فرقة ميركوري على الهواء، نفس اللحن المميز اللي مأخوذ عن تشايكوفسكي. ثم يقدم مذيع جديد أورسون ويلز، يعطيه الكلمة فيتحدث بنبرة وعظية معلنا أنه منذ فجر عصرنا ونحن تحت مراقبة كائنات ذات ذكاء مطلق. ثم يتابع حديثه عن حقيقة التهديد الفضائي ويصف يوم البث 30 بصيغة الماضي، كان ذلك بعد 1900 عام من بداية عصرنا في مساء هذا اليوم 30 أكتوبر. ثم دون أي انتقال يبث ختام تقرير الأحوال الجوية. يثير هذا التقرير إلى بعض الاضطرابات الجوية مجهولة المصدر. مع انتهاء التقرير ينطلق فاصل موسيقي عادي، يقطع هذا الفاصل أو يقطعه إعلان: سيداتي وسادتي، للأسف نحن مضطرون إلى قطع بثنا الموسيقي مؤقتا، إذ لدينا خبر هام نود مشاركته معكم. يعلن المذيع خبرا يتمثل في أن عالما أمريكيا بارزا يقع مختبره في شيكاغو قد اكتشف انبعاث غازات متفجرة على سطح المريخ. ثم تستأنف الموسيقى ويسمع التصفيق يبدأ بث أغنية ستار داست، غبار النجوم، وكانت أغنية مشهورة محبوبة لدى الجمهور في ذلك الوقت، واستمرت كذلك. لكن الصحفي يعود بمعلومات جديدة حول الغازات المنبعثة من المريخ، يعلن أننا سنستمع بعد لحظات إلى البروفيسور بيرسون المرموق من برينستون نيو جيرسي، وتعود الموسيقى من جديد. إذن لاحظوا هذا العمل معناه بين خطين، إذن إيهام بأن الإذاعة تبث برامجها العادية، وفي الآن نفسه هناك إعلان عن التمثيلية الإذاعية منذ البداية، وأن أورسون ويلز هو الذي هو المتكلم باسم هذه التمثيلية وأعلن عنوانها واسم مؤلفه.
لكن في الآن نفسه يبدأ ببث عدد من العناصر الطارئة. إذن فهذا من شأنه أن يهيئ إلى أمر ليس عاديا في البث اليومي لهذه المحطة، وإدراج إذن اسم علماء مخابر المريخ. ثم يبدأ المقطع الثاني، يتدخل مذيع جديد يقول إنه يتحدث من برينستون في نيو جيرسي، إذن هو متصل عن بعد، وسيفسح المجال للأستاذ بيرسون، وهذا الأستاذ يلعب أورسون ويلز دوره، الذي سيقدم بصوت جهوري معلومات عن المسافة بين الأرض والمريخ. لكن يبدو عليه الانشغال ولا يريد أن يتكلم، فتستأنف موسيقى البيانو. ثم أخبار غريبة من كندا ونيو جيرسي تشير إلى اصطدام كويكب، ثم تبث الموسيقى من جديد. نلاحظوا أنه بذر عددا من العناصر، وهي شيئا فشيئا بدأت تهيئ المستمع إلى أن أمورا ليست عادية هي بصدد الوقوع، لكنها لا تصل إلى حد يعني لافت. يختار إذن موسيقى الجاز، ومباشرة من نيو جيرسي إذن تقطع الموسيقى، يسمع صوت المذيع نفسه فيليبس يحادث الأستاذ بيرسون الذي انقطع الخط بينهما، وقد بدا عليه القلق مع خلفية صوتية فيها أصوات صفارات الإنذار. لاحظوا الجو بدأ يهيأ، وفي إطار هذا يقول أظن أن هذا هو الشيء الذي أمامي، يصف المذيع الجسم الذي أمامه ويسأل الأستاذ نفسه، يعني وهذا يلعب أورسون ويلز دوره، ثم بعض الهمهمات، ثم يأتي السيد ويلموث ليقول إنه كان يستمع إلى SBS، لكن صوت السيد ويلموث ليس عاليا بما فيه الكفاية، إذن خلق نوع من التوتر. ويشرح الرجل أنه سمع قبل أن يراه صوتا يشبه الأزيز، كأنه صاروخ. يلح عليه فيليبس يتلعثم ويلموث، وويلموث هو مزارع اصطدم الكويكب بحظيرته. يبدو المذيع الآن مبتهجا وهو يصف الضجة المحيطة بالمشهد، والجو والسيارات التي لا تحصى، والأضواء، صخب والصخب. هل أحد يتكلم؟ هل لاحظت ذلك الصوت؟ عزيزي البروفيسور بيرسون، سأقرب منك الميكروفون. هل هو حقا نيزك؟ بيرسون في حيرة، إنه أملس اسطواني. لن تلاحظون هنا بث شيء من الريبة، ولكن كذلك خلق حالة ليست مريحة، فيها نوع من الشك، وفيها نوع من شد الأعصاب. دائما مع الإبقاء على دور الإذاعة التي تتابع الأحداث.

0: يعلن مذيع الأخبار أنه سيقطع بثه لبضع لحظات للاحتماء. احتماء من ماذا؟ إذن موسيقى بيانو، إعلان المزيد من موسيقى البيانو. يعود فيليبس ويكرر كلامه، يصف الروبوتات لروبو من فيلم حرب العوالم. يرفع ضباط الشرطة راية بيضاء. انفجارات، صمت مطبق. سيداتي وسادتي، نأسف لإبلاغكم بأننا غير قادرين على مواصلة بثنا من جروفرز ميل. يعلن بعد ذلك البروفيسور إندل كوفر من كاليفورنيا أن هذا كله مجرد نشاط بركاني على المريخ ولا داعي للقلق. إذا تأكيد فكرة المريخ التي بذرها منذ البداية عندما تكلم عن الأستاذ الذي يدرس المريخ. ثم تعود الموسيقى وعزف بيانو، ثم رسالة صوتية: 40 قتيلا في جروفرميل. سنستمع الآن إلى العميد سميث أورسون ويلز، هذه المرة بلكنة أكثر إطالة، الذي عين للتو حاكما عسكريا لولاية نيورجيز. يتحدث مذيع الأخبار الآن عن لحظة: من فضلك، أخيرا تمكننا من تحديد موقع البروفيسور بيرسون بفضل سلك تليفوني خاص. وبالفعل أصبح صوت أورسون ويلز مشوشا الآن بسبب صوت مكبر صوت. يعلن بيرسون أنه لا يستطيع تأكيد أي شيء، إنه غارق في التخمينات. هل سيستخدم الزوار الذين أتوه من المريخ مرايا أرشميد أو أرخميدس؟ يعود مذيع الأخبار إلى البث ليعلن عن وفاة مذيع الأخبار الذي كان مع بيرسون، كارل فيليبس، وكان موته موتا مروعا. الصليب الأحمر موجود في الموقع، يعطي الكلمة للسيد ماكدونالد. ويلز بلكنة بريطانية وهو ضابط عمليات يتحدث بعبارة عامة: ننتقل إلى مقر الميليشيا المؤقتة في جروزميل. يحاول أحد القادة التقليل من شأن الحادث، ولكنه يؤكد أن خطرا قائما. يعلن مذيع الأخبار أخيرا عن هبوط كائنات فضائية على الأرض، ويعلن وصول وزير الداخلية، وهو منصب وهمي في الإدارة الفيدرالية، من واشنطن. المقطع الخامس: أيها المواطنون الأعزاء، لن أخفي عنكم خطورة الموقف ولا خطورة التهديد الذي نحن بصدد مواجهته، ومع ذلك أرجوكم حافظوا على هدوئكم، فالعدو محصور حاليا في جزء صغير من الأرض. فلندعو الله أن تتمكن القوات المسلحة من إبقائه هناك. في هذه الأثناء لنتوجه إلى الله ونواصل حياتنا كالمعتاد، لعل أمتنا تصمد أمام هذا الخطر المحدق. شكرا لكم. لقد استمعتم للتو إلى وزير الداخلية وهو يخاطبنا من واشنطن. نبلغكم أن جزءا من نيو جيرسي معزول عن العالم. هنا في نيويورك تتدفق برقية التلكس من جميع أنحاء العالم، يعرض علماء من كل دولة سواء قريبة أو بعيدة مساعدتهم علينا. يبدو أن المزيد من الصواريخ، صواريخ العدو في طريقه إلى الأرض، وقد وردت أنباء عن رصدها في فيرجينيا. ويبدو أن استراتيجية الغزاة هي تعطيل المجتمع البشري بقطع خطوط الاتصال. نتلقى الآن برقيات من نيو جيرسي حيث يقاتل الجيش الغزاة حاليا. خبر آخر من لونغ آيلاند. لحظة من فضلكم، يسمح لنا كابل خاص بنقل ما يحدث حاليا في واتشن مونتينز. المقطع السادس من التمثيلية. دائما هذا الجو من الإعلام نحن في صميم حرب، إذن كيميائية، سطح مبنى إذاعة سي بي أس يقدم صحفي تقريرا عن فرار سكان نيويورك المذعور قبل أن يقتل هو الآخر. أنتم تستمعون إلى أس بي أس التي تبث حاليا عملا إذاعيا أصليا مقتبسا من رواية حرب العوالم لهاجي. إذن كشف اللعبة من تأليف أورسون ويلز ومسرح ميركوري. سيستأنف البث قريبا. أنتم بالفعل تستمعون إلى أس بي أس التي تبث حاليا عملا دراميا مقتبسا من رواية هي جي ويلز من تأليف أورسون ويلز ومسرح ميركوري. إذن كشف اللعبة بعد أن وصل حالة التوتر إلى أقصاها وحالة من الذعر مثل ما رأينا، الغاية منها هي خلق هذه الحالة عند الناس. طبعا ما يلفت الانتباه هي هذه الكتابة الفنية التي أخذت بعين الاعتبار طبيعة التلقي لما تبثه الإذاعة، سواء بما هو معتاد أن يستمع إليه ومعتاد أن وكأنه ينتظر نسقا بذاته، وبدأ في ذلك في إطار ما ينتظره المستمع وما هو متعود عليه بذر عناصر تخلق حالات بدأت في التوتر شيئا فشيئا إلى أن تحولت مستعملا في ذلك الأدوات التي يقوم عليها النقل المباشر للأحداث، النقل المباشر في إطار نشرات الأخبار. وطبعا نتصور ماذا يتطلب ذلك من طرق في الأداء، من مؤثرات صوتية دقيقة، من إيهام بالإخبار والإعلان، وفي الآن نفسه السرد، خلق سردية من السرديات. هذا الأمر كان موضوعا لدراسات مختلفة، فسواء في المستوى علم النفس الجماعي أو في مستوى علم الاجتماع، فمثلا بيير لاغرانج يذهب إلى أن الذعر الذي أثاره بث ويلز كان مبالغا فيه إلى حد كبير، فقد كانت هناك بالفعل حالة ذعر فردية قليلة، ولكن لم تكن هناك هستيريا جماعية. ومن المحتمل أن الأمر كان في رأيه مقصودا. ووفقا لدراسة أخرى أجراها روبرت إي بارثولميو، فإن دراسة كانتريل تستند فقط إلى مقابلات مع 135 شخصا، ومن بين هذه المقابلات اختار الكاتب كانتريل عمدا تلك التي تدعم وجهة نظره بشكل أفضل. إذن بين هذه الروايات اختار عمدا تلك التي تدعم هذه الوجهة، ويعتقد أن أكثر الأحداث عنفا هي التي ذكرها الكاتب، وأنها في حق الأمر لا أساس لها من الصحة. ما يمكن أن نقوله في أن في عام 1949 ارتكبت إذاعة إكوادورية خاصة خدعة مماثلة، فخلقت هذا الجو، وأصيب بعض السكان كيتو بالذعر، وعندما علموا أنهم وقعوا ضحية لمقلب قاسي يبدو أنهم ثاروا وأذرموا النار في مبنى الإذاعة الإكوادورية، حيث تم انتشال 6 جثث، مما يعني أنك تنجز حصة مثل هذا مرة، أما أن تعيدها من جديد فأنت لست في مأمن من ردود فعل غير منتظرة، وقد تكون عنيفة عنفا شديدا. حضرت السادة والسيدات إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
2: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
3: إذاعة تونس الثقافية، دمتم مستمعين.
4: أنغام من كل مكان،
5: أنغام من كل مكان.
4: أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
5: مع مروان البدوي،
4: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البجوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
3: قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
0: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحاً وطاب يومكم، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء، وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: الحمامة طائر بري يطلق على الذكر والأنثى على حد سواء، وجمع الحمامة حمام أو حمائم أو حمامات. جاء في المعاجم أن الحمامة تسمى بهذا الاسم حين تكون برية، أما حين تكون أليفة فهي اليمامة، ونصت معاجم أخرى على عكس هذا وخلافه، فهي الحمامة أليفة وهي اليمامة برية وحشية. إن الحمامة اسم كما رأينا، وهي أيضا صورة وصوت ورمز ووظيفة ومعنى ودلالة وبلاغة ومجاز. نعم، هي هذا كله. الحمامة اسم قد يتنوع ويتعدد بحسب ما رأى الإنسان في الحمام من الأنواع والأشكال، كذا هو الشأن في اللغة العربية وكذا هو في سائر اللغات. فالقمري في لغتنا هو ذكر نوع من الحمام جمعه القماري ومؤنثه القمرية، وهو حسن الصوت ذو لون بني ورمادي مع بقعة بيضاء وسوداء في جانبي العنق. أما الفاختة وجمعها فواخت فتدل على نوع من الحمام البري المطوق، وقد سميت فاختة لأن لونها يشبه الفختة أي ظل القمر. فإن تحدثنا عن الورقاء فنحن نعني حمامة ذات لون ميال إلى الخضرة أو الرمادي، وهي أهلية أليفة بعكس المطوقة فهي برية، وقد سميت كذلك لأن طوقا من الريش يحيط بعنقها يختلف لونه عن لون باقي ريشها.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى
2: من أنواع الحمام أيضا وأصنافه واحد يسمى حمام الزاجل، والزاجل هو من يدفع الأشياء ويرمي بها إلى بعيد. وإنما سمي حمام الزاجل بهذا الاسم لأنه كان يستخدم في البريد وإيصال الرسائل، وهو يربى على الاطلاع بهذه المهمة. ومن ميزاته أنه يعود إلى موطنه ومنطلقه مهما بعدت المسافة التي يقطعها، فكأنه مجبول على الوفاء للمكان وكذلك لصاحبه الزاجل الذي كلفه بالمهمة ورمى به في الفضاء ليبدأ الرحلة.

لقد استخدم حمام الزاجل منذ القديم في هذه الخدمة البريدية لا سيما في الحروب، وقد استعمله العرب المسلمون في فتوحاتهم وحروبهم. ومما ترويه الأخبار في هذا الباب أن الخليفة العباسي المعتصم بالله قد بلغه خبر انتصار جيش المسلمين على جيش بابك الخرمي وأسر هذا المتمرد على الدولة العباسية بواسطة بريد حمله إليه حمام الزاجل إلى دار الخلافة في سامراء. وكان حمام الزاجل يستعمل كذلك في النشاط التجاري وفي تبادل المعلومات في شأن تنقل القوافل وأمنها. وفي الأزمنة الحديثة ظل حمام الزاجل مطلعا بوظيفته في نقل المعلومات وإيصال الأخبار، ومثال ذلك ما حدث أثناء الحرب العالمية الثانية حين عمد جيش ألمانيا أثناء هجومه على بلجيكا إلى استخدام حمام الزاجل لتبليغ ما لديه من المعلومات عن العدو إلى القيادة المركزية.

0: قطر الندى.
1: لقد اكتست الحمامة في المخيال البشري العام أبعاداً رمزية تقترن بمعنى السلم والسلام والمحبة والتسامح والوئام، وهذا ما تعبر عنه بعض الأساطير والأديان. فمن القصص الواردة في الكتاب المقدس أن النبي نوح عليه السلام كان يرسل الحمام بعد الطوفان ليستطلع حال الأرض هل جف ماؤها. وذات مرة عادت إليه حمامة وهي تحمل غصن زيتون في منقارها وبعض الطين في ساقيها، فأدرك أن الماء قد جف وأن الشجر استأنف نموه، وكان ذلك طالع بشر وأمل وتفاؤل. وعلى هذا النحو غدت الحمامة رمزا لذلك كله. ويحكى في السياق ذاته أن ملكين متعاديين متخاصمين كانا يستعدان للقتال والنزال، وحين طلب أحد الملكين من حاشيته وأتباعه أن يجهزوا له سلاحه وأن يحضروا له عدته حتى يخرج إلى عدوه، أخبروه بأن حمامة قد بنت عشها في خوذته وأن الخوذة موضوعة فوق درعه وسلاحه، وسألوه ماذا يفعلون. فرق الملك لأمر الحمامة وكره أن يلحق بها الأذى وامتنع عن هدم عشها، وآثر أن يخرج لملاقاة عدوه وهو أعزل منزوع السلاح، وكان الأمر كذلك. وعندما رآه الملك الخصم على تلك الحال استغرب شأنه وسأله عن سبب ما هو فيه، فأخبره بقصته مع الحمامة. عندئذ تأثر الملك الخصم لما حدث وأكبر في عدوه شهامته ورفقه بالحيوان، وعرض عليه الصلح وإبرام اتفاقية بينهما تنهي ما بينهما من تناحر وصراع. هكذا تقول تلك المروية القديمة، وهكذا اقترن معنى السلام بالحمامة وصورتها. ليس من الغريب، والأمر على ما نصف، أن تكون الحمامة

حمامة مصدر إلهام للعديد من الأعمال الفنية المشهورة في العديد من الثقافات والحضارات، فاللوحة الفسيفسائية التي أهداها البابا يوحنا بولس الثاني إلى منظمة الأمم المتحدة في زيارته إلى مقرها سنة 79 و900 ألف، ما هي إلا نسخة من فسيفساء رسمت في إحدى كنائس روما منذ القرن الثاني عشر. وفي هذه اللوحة حمامة في منقارها غصن زيتون، وهي تمد جناحيها للطيران نحو سماء ملبدة بالغيوم. في أواسط القرن العشرين إثر انتهاء الحرب العالمية الثانية، قام الفنان العالمي بيكاسو برسم لوحة حمامة السلام لتكون شعاراً للمؤتمر العالمي لمناصري السلام المنعقد في شهر أفريل من سنة 49 و900 ألف في باريس.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: ليس الجمال في صورة الحمام وفي اختلاف ألوانه وأحجامه فحسب، إنما الجمال في صوته أيضا، فللحمام هديل يطلقه للتزاوج والتواصل مع غيره من الحمام، كما يصدر عنه ساعة توقع الخطر واستشعار التهديد. وهديل الحمام عذب تطرب له الأذن، وهو كالساجع أو النوح ترديد للصوت في نغمة واحدة، ولذلك يقال حمامة ساجعة. وفي هذا المعنى قال الشاعر المعروف أبو فراس الحمداني بيته المشهور في مطلع قصيدته ذائعة الصيت: أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارتا هل تشعرين بحالي؟

أما إذا كان صوت الحمام قوياً شديداً فهو عندئذ الهدير إبدالاً للام الهديل الناعم المنخفض براء الهدير الداوي لإبراز ارتفاع الصوت وقوته.

0: قطر الندى.
1: ليست الحمامة رمز سلام فحسب وصورة للجمال فقط، إنما هي عند بعض المتقدمين الأوائل مثال للحكمة والتبصر بالعواقب وحسن تقدير الخواتم. وباب الحمامة المطوقة في كتاب كليلة ودمنة الذي نقله عبد الله بن المقفع من اللغة الفارسية خير شاهد على ذلك. فالحمامة المطوقة استطاعت ببعد نظرها وحنكتها وخبرتها أن تنجو وأن تنجي صويحباتها معها من الوقوع في قبضة صياد ماكر نصب لهن حبائل الغدر والحيلة.

0: قطر الندى.
1: إن صورة الحمام حاضرة في الشعر العربي حضورا متنوعا، فقد رأى فيه الشعراء ما رأوا من آيات الجمال ومظاهر الحسن، وشدهم إليه بديع شكله وعذوبة صوته ورونق ألوانه. ومما قيل في وصف الحمام شعر لأبي الحسن علي بن غالب بن حصن جاء فيه: وما هاجني إلا ابن ورقاء هاتف على فنن بين الجزيرة والنهر، مفستق طوق لاز وردك الكل موش الطلا أحوى القوادم والظهر، أدار على الياقوت أشفان لؤلؤ وصاغ على الأشفان طوقا من التبر، حديد شبى المنقار داج كأنه شبى قلم من فضة مد في حبر، توسد من فرع الأراك أريكة ومال على طي الجناح مع النحر.

وما هذا الشعر إلا لوحة فنية تشكيلية رسمت بالكلمات وتفنن فيها الشاعر في وصف الحمامة وصفا شمل الجزء والكل معا في براعة فائقة وإجادة كأنها بلغت كمال الوصف وتمام التصوير. أما أبو بكر بن دريد اللغوي والفقيه والشاعر المعروف فينسب إليه كلام جاء فيه قوله: خرجنا من عمان في سفر لنا فنزلنا في أصل نخلة فنظرت فإذا فاختتان تزقوان في فرعها، فقلت: أقول لورقاوين في فرع نخلة وقد طفل الإمساء أو جنح العصر، وقد بسطت هاتي لتلك جناحها ومال على هاتيك من هذه النحر، ليهنئكما أن لم تراعى بفرقة وما دب في تشتيت شملكما الدهر.

ويعني ابن دريد بالفاختتين حمامتين، وأما تسقوان فإشارة إلى ما كان يصدر عنهما من صوت مسموع. وفي المشهد صورة مؤثرة معبرة عما يكون بين الإلف وإلفه والخل وخله من المحبة والتوادد.

قد تكون الحمامة أيضاً شريكة للذات الشاعرة في محنتها، فتقاسمها شقاءها وحزنها. وتلك كانت حالة ابن زيدون حين قال: وأرق العين والظلماء عاكفة، وارقاء قد شفها إذ شفني حزن، فبت أشكو وتشكو فوق أيكتها، وبات يهفو ارتياحا بيننا الغصن.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ.

وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد.

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم

0: وهل يجازى إلا الكفور. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا. رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثانية.

0: صباح الصباح فتح علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة،
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا كل ما نختار متابعتنا في لقانا من أغاني الحياة كالعادة من الآن وإلى حدود الساعة 9 صباحا. لقاء مباشر يأمنه لكم اليوم من أمام الأجهزة التقنية زميلنا منصف المراحي وصفي الكتار العرفاوي في الإعداد والتقديم. كالعادة أولى الأنغام هي باقة من الأغاني الدينية.

0: سما.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا كل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية. طبعا نأمن لكم هذا البث المباشر يوميا من السادسة وإلى حدود الساعة التاسعة صباحا. التحية طبعا توصلكم من زميلي مهندس صوت منصف المرايحي، وفي كل مرة نسعد كثيرا بطلتو البهية زميلنا عادل الفرشيش، ينور استوديونا اليوم بحضوره معنا في هذا الموعد الصباحي، وهو معزز لهذا الفريق الصباحي بكل طاقة إيجابية حقيقة، بتلك الابتسامة اللي نفرح برشا في كل صباح عندما يستقبلنا منذ دخولنا إلى الإذاعة ويتابعنا أيضا في الاستوديو. فأهلا وسهلا ومرحبا في كل مرة في عادل الفرشيش. إذن لقانا يتواصل على موجات الإذاعة الثقافية، أهلا وسهلا بالجميع. خلينا نعطيكم فكرة اليوم على برمجتنا للسبت 30 مايو 2016 على موجاتنا، حتى تابعونا وتابعوا برامجكم المفضلة. أنا نعرف أنه البرشة مستمعين يضربوا موعد مع البرامج المسجلة وأيضا المباشرة، فخلينا نذكركم بالتوقيت. اليوم بعد لقانا من أغاني الحياة، بعد اختتام هذا الموعد، موعدكم مع عبق الرشيدية. في الحقيقة هذا البرنامج الغاية على الجمال وأيضا الحرفية مع الأستاذ مختار المستيسري وسعلي السياري. اليوم الحديث على التيار الشبابي والحركة الإصلاحية الموسيقية، برنامج إدراك مع زميلة وفاء بركة، وفي فتح لملفات ثقافية. هذا الموعد يأتيكم في تمام الساعة 10 صباحا كل صباح يوم سبت، ويتواصل إلى غاية منتصف النهار. منتصف النهار مع زميلة وصال كسراوي في حديث السينما، ثم موعدكم مع أنغام من كل مكان باقة ينتقيها زميل مروان البدوي من الأنغام من الواحدة، وإلى حدود الساعة الثانية موعد أحباء الحكمة. أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبر بلا وسفيان العرفاوي، لغة العالم مع الدكتور شادي القرفي، موضوع لغة العالم اللي ينطلق في تمام الساعة الثالثة لهذا اليوم هو خصائص الموسيقى العربية. أرخبيل المسرح موعد آخر أيضا مسجل في تمام الساعة الرابعة مع الدكتور محمد المديوني، ثم عودة إلى المباشر مع الصالون الثقافي كعادتنا يوم السبت مع زميلة شيراز الشوالي، والصالون الثقافي فيه جولة مع مستجدات المشهد الثقافي. يختتم هذا الموعد كالعادة يوميا في تمام الساعة الثامنة، يأتيكم برنامج في إطار التبادل الإذاعي وسلسلة الفلاسفة العرب، الحديث عن ابن حزم هذا الأسبوع من الإذاعة المصرية. طربيات، ثم عودة إلى المباشر مع نجوم وأقمار في تمام الساعة التاسعة مع الزميلة سامح قصد الله، وإلى حدود منتصف الليل. هذه برمجتنا لليوم على موجات الإذاعة الثقافية، متابعة رائقة لكل برامجنا، وأهلا وسهلا بالجميع في أغاني الحياة. أغاني الحياة مازال متواصل معكم مع الأنغام.

0: فوق النسيان.
1: صباح الفل والياسمين، واصلوا رحلتنا مع فقرة فوق النسيان، الفقرة اللي من خلالها نعود إلى أحداث جرت في مثل هذا اليوم وكما يقال وراء صفحات هذه الدنيا، تاريخ لا ينسى. 30 ماي نعود إلى سنة 634، المسلمون بقيادة خالد بن الوليد يهزمون الروم ويفتحون مدينة بصرة بالشام. أما في نواصل في سرد الأحداث، في المغرب السفير المغربي ابن عثمان المكنسي يوقع معاهدة بين المغرب وإسبانيا، كان ذلك في مثل هذا اليوم من سنة 1780. في مثل هذا اليوم أيضا الإطاحة بالسلطان العثماني عبد العزيز الأول سنة 1876. نعود بالزمن إلى سنة 1559، نشوب حرب قونية بين السلطان سليم الثاني وأخيه بايزيد حول أمور متعلقة بولاية العهد في الدولة العثمانية. في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 1958 إغلاق سجن سوغامو الذي كان مخصصا لمجرمي الحرب اليابانية. في مثل هذا اليوم أيضا الإعلان عن دستور سنغافورة في سنة 1959. أما سنة 1967 الملك حسين وجمال عبد الناصر يوقعان اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والأردن. حادثة الخميس الأسود في بيروت كانت ذلك يوم 30 ماي من سنة 75 و900 ألف. أما إسبانيا تصبح العضو 16 في حلف شمال الأطلسي الناتو في سنة 82 و900 ألف. في مثل هذا اليوم في شمال أفغانستان زلزال يضرب بقوة 6.6 ويودي بحياة 5000 شخص. نواصل سرد أحداث جرت في مثل هذا اليوم ونذهب إلى إيران. إيران في سنة 2009 تعدم 3 أشخاص بتهمة التورط في تفجير مسجد بعد يوم من تفجير المسجد. أما محكمة الغرف الإفريقية الاستثنائية تقضي بسجن الحاكم العسكري السابق مدى الحياة بعد إدانته بجرائم ضد الإنسانية، كان ذلك في مثل هذا اليوم من سنة 2016. عودة إلى الأردن في سنة 2018 إضراب عن العمل في جميع محافظات الأردن احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل والذي رفعته الحكومة إلى مجلس الأمن لبحثه وإقراره. أيضا في مثل هذا اليوم نعود إلى العراق في سنة 2019، سلسلة تفجيرات تضرب محافظة كركوك شمال العراق وتؤدي إلى مقتل ما بين 3 و5 أشخاص والجرح 18. أما عن الكورونا في سنة 2020 في مثل هذا اليوم 30 ماي تحصى عدد الإصابات المؤكدة أنها تتخطى 6 ملايين شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 367 ألف حالة وفاة وحوالي 2,684,000 ألف حالة تمثلت إلى الشفاء. كان هذا مستمعينا جولتنا مع أحداث جرت في مثل هذا اليوم. لعلي أضيف هذا الحدث في سنة 2020 أيضا في مثل هذا اليوم في فلسطين، جنود من شرطة حدود الإسرائيل يقتلون إياد الحلاق، هذا الشاب الفلسطيني من ذوي الإعاقة قرب باب الأصباط في القدس القديمة بدولة فلسطين. بهذا الحدث نصل إلى ختام أحداث جرت في مثل هذا اليوم في فقرة فوق النسيان. نواصل مع الأنغام في أغاني الحياة.

بلادك تسعد تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك تسعد تحيا للدايم ما تبخل

ميك الفضله طهرها يا محلى صوتها لبنين، وعلى غصن ورد الاحمر يتمايلوا نسمع ليله، وميك الفضله طهرها.

صباح الخير ونهاركم فل وياسمين. تحية لكل من اختار متابعتنا في لقانا من أغاني الحياة اللي تعديت ساعته الأولى وانطلقنا في الساعة الثانية كالعادة. كما صباح كل سبت نتلقوا في تمام الساعة السابعة مع جولة في أغاني فيروز.

صباح الخير، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا كل من اختار متابعتنا في لقانا اليوم من أغاني الحياة على موجات الإذاعة الثقافية. بعد جولتنا مع أغاني فيروز كعادتنا يوم السبت، نحاول أنه نرضي مختلف أذواق مستمعينا في اختياراتنا الغنائية. بعد قليل ننطلق في بقية الفقرات، الفقرة تعودت عليها مصطلحات من التاريخ المعاصر. اليوم اخترنا لكم مصطلح الاستعمار الاستيطاني، فضلا على فقرة خذ الكتابة بقوة أيضا بعد قليل، والأخبار الثقافية وطقس اليوم وغيرها من الفقرات اللي تعودتم عليها. أهلا وسهلا بالجميع، نواصلوا مع هذا النغم.

صباح الفل والياسمين، اهلا وسهلا وتحيه لمستمعينا كل من اختار متابعتنا في لقانا من اغاني الحياه على موجات الاذاعه الثقافيه في جزء اخر من لقانا ومواصله لفقراتنا. الفقره تعودتم عليها هي جوله في المصطلحات التاريخيه المعاصره. اليوم اخترنا لكم مصطلح الاستعمار الاستيطاني، وهو الاستيلاء على الارض واستغلال سكانها واقتلاعهم من اراضيهم وديارهم بالاباده او التشريع. فهو يحول البلاد التي يستعمرها إلى أرض جديدة ليمارس السيطرة المطلقة عليها من خلال المستوطنين. فالاستيطان هو أن يقوم مستعمرون بالاستيطان أرض خارج حدود دولتهم بتأييد من دول أوروبا الاستعمارية. فقد تم نقل سكان من أوروبا إلى مناطق المكتشفة المستعمرة في العالم والخالية من الحضارة الأوروبية كأمريكا وأستراليا، وحصل المستوطنون على الأرض وأبادوا أو عزلوا سكانها الأصليين. إذن هو أخطر وأقصى أنواع الاستعمار. فالاستعمار العادي الذي مارسته كثير من الإمبراطوريات الاستعمارية قديما وحديثا يحتل الأرض لينهب خيراتها وليجعلها قاعدة لأمن المركز الذي جاءت منه جيوشه وليستغل شعوب البلاد المحتلة. يعمل المستوطنون على استعمار الأرض من السكان الأصليين واستعمارها والسيطرة عليها وترحيل السكان الأصليين خارج الحدود إلى الدول المجاورة أو الإقصاء أو الإبادة أو المحو. فالمستعمرون غرباء جاءوا من وراء البحار واستقروا في أرض ليست لهم، هدفهم زيادة الهجرة وزيادة أراضي المغتصبة وكسر إرادة السكان الأصليين بالقوة. نعود إلى ظهور هذا المفهوم ودراسته أكاديميا. بدأ منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي تبلور حقل جديد يعنى بدراسة الاستعمار الاستيطاني، الذي أخذ يتبلور بدوره إطار نظري ومقولة تحليلية يتم تمييزها بدورها عن الاستعمار الكلاسيكي أو الاستغلالي. ومن أبرز الإسهامات الأكاديمية التي تمثلت في هذا المجال هو تأسيس مجلة دراسات الاستعمار الاستيطاني عام 2010. وقد تضمنت المجلة مقدمة استعرضت فيها أهداف المجلة وتأسيسها ومضمون المقالات التي سوف يتضمنها العدد الذي أصدر عن المجلة عام 2011. عملت المجلة من خلال هذه المقدمة التي نشرت خلال عام 2010 موضع فلسطين كحالة ما زالت تحت الاستعمار الاستيطاني لليوم. عند الحديث عن الاستعمار الاستيطاني ومحاولة تفرقته عن الاستعمار الاستغلالي، فإن الحديث يكون حول الهدف وأداة نوع الاستعمار، وإضافة إلى الكيفية التي يمارس بها وجوده و يعرفه. ففي الاستعمار الاستغلالي فإن الهدف من الأرض المستعمرة هو الاستغلال، وجود في الأرض المستعمرة من خلال الربح وخدمة المستعمر التابع لمركز الدولة المستعمرة خارج الأرض التي يستعمرها. أما يمثل الاستعمار الاستيطاني مشروعا يسعى للبحث عن السيادة على الأرض وإعادة هندستها سياسيا واجتماعيا وثقافيا بالشكل الذي يخدم المشروع الاستيطاني الذي يعمل على تأسيس وجوده على أرض سكان الأصليين الآخرين. ويأتي هذا العمل عبر فترة زمنية مستعمرة وطويلة، فيعمل المشروع على تطوير نفسه بشكل مستمر من أجل أن يضمن بقاءه. لم تتوقف الإسهامات حول مفهوم الاستعمار الاستيطاني عند حد تفكيك المفهوم نظريا وكالتحليل عند حد فحص رغبة المشروع في السيطرة على الأرض فقط، بل عملت الإسهامات إلى المرور نحو ما بعد الرغبة في السيطرة على الأرض كهدف أساسي، وهو موقع الاستعمار الاستيطاني كجزء من السياسات الحيوية التي تعكس بدورها سياسات الدول الحديثة في الممارسة. وهدف الربط بين السياسات الحيوية والاستعمار الاستيطاني هو تطور وتكييف أداة هذه المنظومة مع تطورات الحداثة الجديدة، وذلك في عملية ضبط السكان وممارسة القوة عليهم عبر الضبط، وهي الفكرة التي فحصها ميشيل فوكو بدراسته للسلطة الحيوية.
كان هذا مستمعينا استعراض مفهوم الاستيطان الاستعماري كإحدى المصطلحات التاريخية المعاصرة في هذه الفقرة التي نؤمنها أسبوعيا على موجات الإذاعة الثقافية في برنامج أغاني الحياة. تتواصل رحلتنا مع الأنغام.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا في لقاءنا اليوم من أغاني الحياة. نواصلوا رحلتنا مع فقرة خذ الكتابة بقوة، الفقرة اللي أيضا تعودتم عليها أنه دائما ما نقدم خلالها مجموعة من الإصدارات، مش بالضرورة تكون إصدارات صادرة حديثا، ولكن المغزى من هذه الفقرة أنه نجد مجموعة من المراجع لطلاب العلم في إحدى الاختصاصات اللي نقترحوها عليكم. كتاب اليوم هو كتاب صادر حديثا عن دار الكتاب للأستاذة هالة البرجاوي تحت عنوان الذكاء الاصطناعي وسقوط المؤلف في السينما. المؤلفة الأستاذة هالة البرجاوي اللي تواصل دراستها في الدكتوراه في الفنون التصميم والوسائط الفنية بالمعهد العالي للفنون الجميلة بنابل بجامعة قرطاج، درست بعدد من المؤسسات الجامعية التونسية، وهي باحثة بمخبر البحث العلمي في الثقافات والتكنولوجيات والمقاربات الفلسفية الفيلاب، ومختصة في الميتيميديا والسينما، متحصلة على شهادة إجازة وماجستير مهني وبحث بالمعهد العالي لفنون الميتيميديا بجامعة منوبة، وأخرجت عددا من أفلام السينمائية، تحصلت على عديد الجوائز في مهرجانات وطنية ودولية داخل تونس وخارجها. قدم أو صدر لهذا الكتاب الدكتور جوهر الجموسي. أما الكتاب نذكر بعنوانه الذكاء الاصطناعي وسقوط المؤلف في السينما. يستعرض الكتاب وهو دراسة علمية طبيعة التغيرات الكبيرة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الإبداع السينمائي. يبدأ العمل بفكرة تراجع دور المؤلف كما أعاد بارت صياغتها، ليظهر كيف أن السينما المعاصرة تصل إلى مرحلة أكثر تطوراً، فلم يعد المؤلف ينافس غيره من الكتاب أو المؤسسات الإنتاجية، بل أصبح في مواجهة كائن صناعي لا يعرف الراحة ولا النوم. يقدم الكتاب تشبيها بصريا مؤثرا، فالسيناريست اليوم يصبح طائرا مصابا، يستمر في الطيران رغم أن جناحه منهك بسبب الإرهاق الخيال، ورغم سقوط ريشه مع كل مشهد يبدعه، هو طائر يدرك أن السماء لم تعد مساحة خالية للطيران، بل أصبحت مزدحمة بكائنات جديدة لا تنتمي إلى الفطرة القديمة. أعلى منه يحوم صقر اصطناعي يتشكل من أسلاك ودوائر إلكترونية وليس من لحم أو ريش، صقر يتربص بكل شعلة من الخيال البشري، يصل بأشواكه الطويلة إلى النص قبل أن يكتمل ليختطفه ويعيد تشكيله بطريقة خوارزمية تخلو من الانفعالات الإنسانية كالخوف والريبة. في هذا الجو المتوتر لا يتمحور الصراخ فقط حول من سيكتب القصة، بل حول من سيكون له الحق في الحلم. الطائر المصاب يكتب من ذكريات الألم، من لحظات الحياة وقصصها المكسورة، بينما الصقر الصناعي يكتب من مجموعة ضخمة وباردة تفتقر للروح وتتحرك بسرعة البرق. وعندما يلقي الذكاء الاصطناعي بظلاله على ورق أبيض، تنكشف مواجهة غير عادلة، طائر يحاول الحفاظ على ما تبقى من دفء الإبداع البشري، وصقر يتعامل مع الإبداع كمعادلة رياضية قابلة للتكرار. إذن هذا تقريبا ما جاء في هذا الكتاب أو هذه الدراسة الهامة للأستاذة هالة البرجاوي تحت عنوان الذكاء الاصطناعي وسقوط المؤلف في السينما، تصدير للدكتور جوهر الجموسي. خلينا نعطيكم فكرة مستمعينا لكل من يهمه طبعا هذا الموضوع على التقسيم لهذا الكتاب. جاء الفصل الأول تحت عنوان الذكاء الاصطناعي وأفقه في تطوير السينما، السيناريو المعلق في الإبداع والأخلاق، وفيه مجموعة من الأبواب. أما أيضا جاء فيه في الفصل الثاني توظيف الذكاء الاصطناعي في كتابة السيناريوهات، غزو يصنع التوحش وما بعد الذكاء في السينما. إذن تقريبا هذه المحاور وفيها مجموعة من الأبواب طبعا الفرعية فضلا عن الخاتمة. إذن مستمعينا هذا كتاب الأول نقترحه عليكم اليوم لكل من يهم طبعا هذا الموضوع، هو مرجع هام حقيقة للأستاذة هالة البرجاوي تحت عنوان الذكاء الاصطناعي وسقوط المؤلف في السينما. إذن بعد قليل وبعد النغم الموالي نذهب مع دار المقدمة للنشر والتوزيع كتاب آخر للدكتور عمر بن بوجليدة نقدمه بعد قليل، وهو أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة. أما الكتاب فهو تحت عنوان إحراجات النسق وإنعطافات المعنى من انتظام المفهوم إلى حدث الدلالة، هذا بعد هذا النغم.

يطول، لو كان ده حلم يا ريته يطول علشان نفضل نحلم كده.

0: ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب،
1: ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب.
0: عيش ايامك عيش لاليك، خلي شبابك يفرح بيك. عيش ايامك عيش لاليك، خلي شبابك يفرح بيك. عيش بالروح والعين والقلب، ضحك ولعب وجد وحب.
1: عيش ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب.
0: حب الدنيا تلقى الدنيا فرحة كبيرة في حلم كبير. ضحك شوية لعب شوية جد شوية وحب كتير. عيش ايامك عيش على طول، خلي شبابك عمره يطول. عيش ايامك عيش على طول، خلي شبابك عمره يطول. افرح ارقص.

0: افرح ما تجيش، افرح ارقص غني قد ما تقدر. عيش دي اللحظة اللي تعدي بتروح ما تجيش، عيش ايامك
1: ولعب وجد وحب. عيش
0: عيش أحلامك،
1: عيش بالروح والعين والقلب.
0: عيش أيامك
1: ضحك ولعب وجد وحب. عيش
0: عيش أحلامك،
1: عيش بالروح والعين والقلب.

0: الله.
1: برافو.
2: الكل بتمرنوا كده مش هنعرف ناكل ايه. مبروك يا ست.
0: مبسوطة؟
3: قوي. انا هخليه معايا طول عمري عشان بكره من الليله الجميله دي.
4: حين تشرق الشمس تشرق الكلمة على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: سما.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح الفل والياسمين. نواصل رحلتنا في أغاني الحياة على موجات الإذاعة الثقافية، ونتصفح مرجع آخر، كتاب آخر تحت عنوان إحراجات النسق وإنعطافات المعنى من انتظام المفهوم إلى حدث الدلالة، مع الدكتور عمر بن بوجليدة. الكتاب صادر عن دار المقدمة للنشر، أما المؤلف هو أستاذ فلسفة الحديثة والمعاصرة بجامعة تونس، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وعضو بعدد من الهياكل البحثية. له دراسات في الفكر النقدي والتأويلي وحضور في ندوات متخصصة. بالنسبة لهذا المؤلف، هو مرجع حقيقة ثري جدا لطلاب العلم في هذا المجال، إذ يقول الكاتب في المقدمة العامة: إن ما نسعى إلى تدبره من خلال هذه الاستشكالات إنما هو التأكيد على أن النص الحقيقة لم يكن مجرد حقل للفهم، بل كان سلطة في ذاته، ما دام هو يستجمع معظم المسائل والقضايا التي انشغل بها الفكر الفلسفي. يقول أيضا الكاتب: ولأننا نحاول استيضاح ملامح البدء، كان قصدنا التقاط ذلك الناظم الإشكالي الذي يراهن على مجاوزة صرامة المنهج وتدبر الفهم في أفق تأويلي يقاوم النظام النسقي ويكشف انعطافات المعنى. وليس شيء أعون على درك ما نحن بسبيله من معرفة أن شرط إمكانه يوجد في مكان آخر، ومن ثمة نتتبع تحاجيب الصراع الطويل بين الحقيقة كسلطة ميتافيزيقية والمعنى كخبرة حية. فالمبتغى هو إقامة دعوى واقعية ضد النماذج التفسيرية المغلقة، ليكون المرتضى استزراع مسلمة تنهض عليها الرؤية. وإن هذا التلفت اللطيف صوب تلك الملاقات يعيد مساءلة استبداد النسق والقواهر اليقينيات، رفعا لما غشي النصوص واقترابا من النازع لما ليس له، نسعى لبلوغ كينونتنا، واسترجاع طريف لبعض من نمط مقام الدلالة الإشكالي وما تنطوي عليه فرضية بحثنا من إشارات يتبين المنتوى ذاك الذي يتيح للفلسفة المعاصرة تخطي مأزقها البنيوية بين الوقوع في عقلانية سورية مجردة أو الانزلاق في نسبية تأويلية مطلقة. هذا باختصار ما جاء في هذا الكتاب من ليات. اخترنا اليوم هذا المؤلف تقديمه على موجات الإذاعة الثقافية. نذكر للدكتور عمر بن بوجليدة. أما الكتاب فهو إحراجات النسق وإنعطافات المعنى من انتظام المفهوم إلى حدث الدلالة. خلينا نعطيكم فكرة على محتوى الكتاب من ناحية طبعا التقسيم. جاء في الفصل الأول تحت عنوان تصدعات الوجود في أفق الوحي والنسق، وفيه بابان: الباب الأول مساءلة النسق وعواضل قراءة الخطوط الأساسية لتأويل ممكن للأفلاطونية. أما الباب الثاني فجاء تحت عنوان تدرب على معنى النقيض الوحي ضد النسق. الفصل الثاني جاء تحت عنوان الوعي المتحول بين التناهي واللامتناهي، مدخل في صيرورة الفهم. وجاء فيه أيضا بابان: الفهم بين التناهي الإمبريقي واللامتناهي الميتافيزيقي. باب آخر تحت عنوان من ضيق العقل إلى تحالف الحقيقة مع الصيرورة. أيضا الفصل الثالث جاء تحت عنوان إشكالية الإمحاء التأويل من اختفاء الاستعارة إلى تأسيس المفهوم النقدي. إذن هذا باختصار محتوى هذا المؤلف المرجع الهام لكل طلاب العلم في هذا المجال. تتواصل رحلتنا على موجات الإذاعة الثقافية. أهلا وسهلا بالجميع، سعداء بكم مستمعينا وبكل من اختار متابعتنا وين ما كنتوا تلتقطوا في موجاتنا. رحلتنا متواصلة بعد هذا النغم في أغاني الحياة.

أهلا وسهلا جورج وسوف على موجات الإذاعة الثقافية. وصلنا توقيت 8:33 دقيقة، نمر إلى أخبارنا الثقافية ونتحدث على موعد مهم اليوم في بيت الحكمة، ندوة حول السرد والتاريخ والتأويل، قراءة في أعمال أميرة غنيم. إذن اليوم الندوة هذه تقام تحت إشراف الأستاذ الفلسفة ورئيس فريق الحلقة التأويلية ببيت الحكمة الدكتور محمد محجوب، بمشاركة عدد من الكتاب والجامعيين التونسيين اللي سيقدمون خلال الندوة برنامج متكون من جلستين علميتين، تقديم قراءات للرواية للروايات الثلاثة نازلة دار الأكابر، تراب سخون والعظماء يموتون في أفريل، من زوايا مختلفة. إذ ستشهد الجلسة الأولى تقديم ثلاث مداخلات، الأولى بعنوان الهوية القصصية في رواية العظماء يموتون في أفريل لأميرة أغنيم، ويقدمها الأستاذ محمد بن محمد الخبو، والثانية بعنوان عندما يطرق الروائي باب التاريخ يقدمها المؤرخ عبد الجليل بوغرة. أما المداخلة الثالثة تقدمها الأستاذة دليلة شقرون وعنوانها السرد النسوي بين هاجس التوثيق وسحر التخيل أميرة غنيم نموذجا. أما الجلسة العلمية الثانية فستشهد مشاركة الأستاذ العادل خضر بمداخلة عنوانها رواية العائلة في مهب التاريخ عند أميرة غنيم، والأستاذة سعيدة بحيرة ستقدم مداخلة عنوانها العظماء يموتون في أفريل بين واقعية التاريخ ومخيال الرواية. تختتم المداخلات مع الأستاذ محمد محجوب الذي سيتناول نزلة دار الكابر لأميرة أغنيم بين قراءة القريب وقراءة غير القريب، مقالة في القارئ المثالي. في الختام طبعا الجلسة الثالثة سيتم تخصيص حيز للروائية أميرة أغنيم للتعقيب على مختلف المداخلات والتفاعل معها. إذن هذا الموعد اليوم السبت 30 ماي، نذكر ببيت الحكمة المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون. يتواصل لقاءنا على موجات الإذاعة الثقافية بعد هذا النغم، نعطيكم فكرة على أحوال الطقس لليوم.

0: زياد غرس على موجات الإذاعة الثقافية. وصلنا التوقيت 8:46 دقيقة. نعطيكم فكرة على أحوال الطقس لكل من يبرمج في آخر الأسبوع هكا يمشي ولا يتزاور ولا يزور مكان. نعطيكم أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
0: إذن أحوال الطقس من الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم سحب قليلة ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية بعد الظهر، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال بعد الظهر وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر قليل الاضطراب وتتراوح الحرارة القصوى بين 28-32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33-37 درجة ببقية الجهات. عن المعهد الوطني للرصد الجوي نشرية لمتابعة الوضع بتاريخ اليوم 30 مايو: خلايا رعدية مع أمطار محلية غزيرة. يكون الوضع الجوي بعد الظهر هذا اليوم السبت 20 مايو ملائم لظهور خلايا رعدية بالمناطق الغربية، تكون مصحوبة بأمطار ثم تشمل محليا جهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولاية القصرين، سيدي بوزيد، سليانة، قيروان، زغوان، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20-40 ملم مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. إذن هذا عن المعهد الوطني للرصد الجوي بتاريخ اليوم 30 مايو. وبهذا القدر مستمعينا نصل إلى ختام لقنا اليوم من أغاني الحياة على موجات الإذاعة الثقافية. تحية لكل من تابعنا منذ السادسة صباحا، وتأتيكم أجمل التحايا من مهندس صوت هذا اللقاء زميلي منصف المرايحي وصفي الكتاري العرفي، ويقولكم إلى لقاء نهاية أسبوع مريحة ورائقة للجميع.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: رشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعاتنا ومستمعينا الأكارم، مرحبا بكم على أمواج إذاعة تونس الثقافية وأيضا الإذاعة الوطنية. شكرا على وفائكم لبرنامج عبق الرشيدية، ومعي كالعادة رفيقي العزيز الأستاذ علي السياري. مرحبا بك سي علي.
2: مرحبا بك سي مختار، ومرحبا بالسادة والسيدات المستمعين.
1: سي علي، كنا في ختمة الحصة السابقة تعرضنا للدور الهام اللي قامت به مجموعتان من هواة الفن الأصيل في مقاومة تيار الأغاني المتدنية خلال العشرينات من القرن الماضي، الحقبة الحرجة الانتقالية اللي حكينا عليها في بالنسبة للميدان الموسيقي. هما أولا رواد النوادي والمجالس والصالونات الخاصة بما فيهم جوقة البارون دي لونجي اللي سنعود له عنه بالحديث بعد قليل، وثانيا اللي تبقى من جمهور المالوف اللي يبدأ في الزوايا الطرقية ولا في المقاهي الشعبية. وتحدثنا مطولا عن مقهى المرابط بسوق الترك، يعني سوق بحذا جامع الزيتونة اللي كان يقودها الفنان الكبير خميس ترناء. لكن سي علي، برز على الساحة وقتها تيار آخر شبابي لعب دور أساسي في إبراز الحركة الإصلاحية في الثلاثينات، الحركة الإصلاحية الموسيقية اللي تكون من شباب النوادي والجمعيات كما الخلدونية كما الصادقية وغيرها، والمسرحية كانت عدت هناك فرق مسرحية في المسرح وقتها في الأوج متاعه في أواخر العشرينات والثلاثينات، والفرق الموسيقية النحاسية. يمثل هذا التيار عنصراً، عنصر أول معناها ما كانش عنده تأثير كبير لكن كان معروف، هما الشبان عسكر الليل. أما اللي كان معروف برشا وخلى شهرة أدبية في العالم الأدبي التونسي في الوقت هذاك هو مجموعة تحت السور، وكان بعض منهم من تماو في الفتوة متاعهم للعنصرين كما سي عبد الرزاق كرباكا وسي الهادي العبيدي الصحفي المعروف وسي جمال دوم السنين، هذين من أكبر شخصيات لأسة الرشيدية، كانوا في شبابهم يعني ما بين المراهقة والشباب الأول الفترة الأولى ينتميوا العسكر الليل، ثم مع النضج والعمر تقدموا لو انتسبوا للمجموعة تحت السور. بالنسبة لعسكر الليل كنا أشرنا لهم في حصتنا اللي خاصة بحبيبة مسيكة الممثلة والمطربة اللامعة في العشرينات، وهما أنهم متشيعين للمطربة معينة
2: من أتباعها
1: يعني. من أتباعها ما يحبوها، وهما ظرفاء معناها، وكانوا في صغرهم يتبعوا كما شافية رشدي، كما فضيلة ختمي، كما فتحية خيري، كما حسيبة رشدي وفنانة أخرى ما مش معروفة اليوم وسيرة صبري ولويزة التونسية المعروفة. هذوما كانوا يتبعوا النجمة متاعهم في حفلاتها الليلية خاصة، وذاك على السماء ورواحهم بعسكر الليل. وبالنسبة لعبد الرزاق كرباكا كان يسميها كوبانية البرشن، خاطر هما إشارة ساخرة للسمرة متاع البشرة متاع بعض واحد منهم سي عبد الرزاق كرباكا الله يرحمه. المهمة متاعهم هي تنشيط الحفلات متاع النجمة متاعهم، يعملوا لها جو كبير من الطرب باش تتسلطن كما يقولوا، بما فيها يصفقوا ويهاتفوا لا عليك الكلمات المعروفة. وإذا كان تعبت شوية هكا ولا ما هيش في ولا غلطت في وعملت نشاز ولا حاجة
2: يغطيوا عليها
1: بالتشويش والهرج باش ما يفيقش الجمهور. ثم بعد السهية يوصلوها حتى للدار، وساعات كان هكا تواتي الفرصة تدخلهم للدار وتولي سهرية تقعد حتى للصباح، وهذا ما حكيت عليه حتى شافي رشدي الله يرحمها وقتها. التقليد هذا حكى عليه صحافي في جريدة العمل في الخمسينيات، قال روجنا من أجواء الطرب اللي استحدثت في مصر في أوائل القرن العشرين مع المطرب القديم عبد الحي حلمي وصالح عبد الحي ومنير المهدية اللي سبقت شهرتها بعد جاتها أم كلثوم وفتحية أحمد وغيرهم، لكن يظهر أنه تلاشى بعد من الأربعينات والخمسينات لأن الجو متاع الترب متاع الموسيقى ما عادش موجود.
2: نتصور سي مختار ظاهرة قديمة جديدة يعني
1: نقاو مازال عنا توا
2: توا نقصوا خطر ولا تفما اللي فان في المجال الرقمي والديجيتال أما حتى في تاريخ الموسيقى العربية نلقاو مجالس الأنصارية وفيها الندماء والمتابعين و... لكن بأشكال أخرى حسب العصر.
1: العصر أي سعنا سعلي قطعة الموسيقية الأولى الحصة اليوم
2: باش نفتتحوا الشواهد الموسيقية بتوشية. نحن ما سبقش ونعدين قبل التوشية، والتوشية هي مقطوعة موسيقية آلاتية تتوسط تقريبا النوبة، وتكون في يعني حسب التصنيف الحالي تكون في طباعة النوبة الموالية. فكي ناخذ نوبة مثلا الحسين نلقاو التوشية متاعها في طباعة الرصد والمعروف يعني أدبيا في الأدبية الرشيدية بيطبع الرصد عبيتي. التوشية هذه سجلتها
1: ما عندوش علاقة بالرصد الشرقي معناها.
2: لا ما عندوش علاقة، هو بالعكس عنده علاقة بالعمق الإفريقي لتونس. الرصد وفيها كتابة متاع السلم الخماسي. التوشية هذه سجلتها فرقة رشيدية بقيادة الفنان عبد الحميد بن عوجية في أوائل التسعينات. والتوشية تتكون من استخبارات، استخبار الأول على آلة الكمانجا يكون موزونا ومصاحبا بالميزان يؤديه المرحوم الناصر زغندة على آلة الكمانجا، والاستخبار الثاني هو على آلة العود التونسي أو العود العربي أداء المرحوم الطاهر غرسة ويكون حرا، وينتقل فيه من يعني طبع الرصد اللي هو طبع التوشية ويعود بنا إلى طبع الحسين لاستئناف نوبة الحسين.
1: أيوة الفرقة الرشيدية هذه.
2: أي أداء فرقة رشيدية في أول التسعينات.
1: شكرا. نسمعها إذن التوشيع.

0: شكرا مستمعين الأفاضل على متابعتكم برنامج عابق الرشيدية. نعود للحديثنا على جماعة تحت السور. في سنة 1929 حسب أغلب الروايات انطلق مجلس أدبي قار كونه صديقان من المجموعة هذه اللي بعد وليت من أبرز المجموعة تحت السور، هما الشاعر عبد الرزاق كرباكا والصحفي عبد العزيز العروي، كونوه في مقهى عريقة مازالت موجودة لليوم في رباط باب سويقة. ولكن بعد أن تحق بهم الأديب الساخر علي الدعاجي ومعها الصحافي العصامي علي الجندوبي باش نحكيه مطولا في وقت نتحدث على الرشيدية، ومعهم الهادي العبيدي الشاعر الهادي العبيدي وزميله مصطفى خريف وغيرهم، وقت التحقوا بهم قرروا الجماعة تحويل المجلس لمقهى سيدانة. مقهى سيدانة هذه وكان مولاها اسمه سي علي، سموها مقهى خالي علي الأولاد، موجودة إذا كان واحد يبدأ في باب السويقة متلفت لجهة القصبة في الزاوية المحصورة بين نهج حمام الرميمي ونهج علي بالهوان، لكن اندثرت اليوم. ويبدو أنها التسمية متاع تحت السور كانت معناها موجودة بعض الأثار أو بعض الأحاديث عن السور القديم، السور الحفصي اللي كان في رباط باب السويقة. المجموعة هذه متاع تحت السور تتكون من شبان مغرمين بالأدب والفنون، معناها كانوا موهوبين ومغرمين بالأدب والفنون، كل واحد في ميدانه في الرسم اللي في الشعر اللي في الأدب اللي في الصحافة اللي في لكن كانوا عاطلين على العمل، معناها ما كانش عندهم دخل قار. وأكثرهم انقطعوا عن تعليمهم سواء كان زيتوني ولا صادقي، وبالتالي كانوا يعتبروا نفسهم معناها بوهيميين، تعرف
1: عصامي التكوين.
0: البوهيميين جاي من البوهيم هذه في منطقة في أوروبا الشرقية، وتعرفت في فرنسا وكانت وصلت حتى أصدائها للنخب الشرقية ومن النخبة التونسية، كانوا يعتبروا واحد متحررين من قيود المجتمع ويعيشوا على الهامش متاعه، ولهذا كانت عندهم الحرية باش ينتقدوه سواء في سلوك الأفراد ولا في المجتمع نفسه، ويسخروا منه في الإنتاجهم كله سواء يكون أدبي ولا شعري ولا فني ولا صحفي، وخاصة لما التحق بهم بيرم التونسي تو نحكيوا عليه. هذيك مثلوا إذن موجة صاعدة للوسط الثقافي بالعاصمة، وكانت عندهم تأثير على المسار الأدبي التونسي، وقعد معنى الأثار متاعه حتى بعد الاستقلال وإلى اليوم. كانوا يتقلوا إذن بين النوادي والمسارح، يسمعوا إيش قاعد يقع، يشاركوا ربما حتى مقرات الجمعيات حتى في المقاهي، يتبادلوا الآراء في تحت السور وفي غير تحت السور، ومن غدوة يخرجوا الانتاج متاعهم بعد مدة في على صفحات الجرائد ولا المجلات اللي كانت قليلة ولا الكتب وإلا حتى في الأغاني. ما كانوش مغرومين بالمألوف، لكن كانوا متجاوبين مع الموضة متاع الأغاني الشرقية والبوشحات ما يحبوها برشا، وانضموا مع غيرهم لصف المعارضين لانتشار الأغاني المسفة اللي كانت منتشرة في الوقت هذاك. علاش؟ خاطر كانت الحركة الوطنية نفسها وقلناها هذا تدعو إلى الدفاع عن ثقافة البلاد بوصفة قضية حضارية مصيرية. نعتقد سي علي عندك متحضرنا توا في المقطع الثاني للحصة.
1: الشاهد الموسيقي الثاني هي أغنية بعنوان محال كلمة آه تبر العلة، غناء بشيرة تونسية، وهي من مطربات كورال الرشيدية في الخمسينات من القرن الماضي، مولودة بالقروان سنة 1930، وكانت من جيل عليا ونعمة وسبقتهم شوية لما حالها
0: صالحة
1: وصالحة بطبيعة، وسجلت معها بعض الألتمان زاد النبي وغيرها.
0: كنت تعطف عليها وكنت تحبها برشا.
1: كانت تحبها برشا
0: بشيرة التونسية.
1: الأغنية هذه شعر أحمد خير الدين وتلحين الشيخ ميسترنان في طباعة المية، وسي صالح المهدي يذكر بالخير يقول أنه ما كانش يرى فيها أنا مية شرقية، على ذلك هو بعد الأغنية هذه عمل مية تونسية. معناتها حبي ظهر أكثر طبع تونسي في على كل حال هي الأغنية تصنف في طباعة المية، سجلت بتاريخ 14 أوت 1957.

0: نواصل إذن مستمعين الأفاضل على أمواج إذاعة تونس الثقافية الحديث عن مظاهر وتناقضات أذواق الشباب الحضري والغنائي بتونس خلال نهاية العقد الثالث من القرن العشرين. كان هناك عدد من الشبان في الوقت هذاك منهم سي علي الدعاج وغيره كانوا يحملوا الوسط الغنائي التونسي اليهودي الوزر نتاع تفشي الغناء المتدني والهجين، معناه يقولوا هما السبب فيه الحقيقة. ويقول علي الدعاجي في حادثة صارت قدامه في مقهى الدربوز، هذه مقهى مشهورة ومازالت موجودة اليوم قابل وزارة الدفاع في باب منارة، كان فونوغرافها يردد أغاني مبتذلة يقوم بنظمها ملحنو حارة سيدي مردوم المعروفين، وهم إن كانوا يحذقون فنهم بكل الحذق إلا أن المنظومات لا تتعدى واعطى مثال الغنايات إذا لك سمس عليك كما قال هو يكتب هكا
1: باللكنة اليهودية التونسية
0: وبرضو يحلو وغيرها وسماجات أخرى. وقد وضع على الفونوغراف قرص بها أغاني تهكمية على لهجة سكان الجنوب، ورأينا أن مسألة الأغاني أخطر من أن نتركها أداة تفرقة وقرنفلة حمراء متورمة في جسدي أمتنا، فاعتزلنا مقهى باب نارة إلى مقهى تحت السور. هذا السبب اللي خلاه يخرج من وجهه، كان فيه سي عبد الرزاق سي كرباكا الأديب، مش كرباكا، سي العربي الكبادي، الشيخ العربي الكبادي.
1: أيوة، كأنه فما صراع وجدل خفي
0: بين الكبادي كبير عليهم. سبقتك بالكلمة، تفضل.
1: سي مختار، وكأنه فما جدل ونوع من الصراع بين الثقافة البلدية والثقافة البدوية، يعني
0: الشعبية. وفما اللي يقول فما معناها مش صراع بين القدم والجيل الجديد،
1: المحافظين والمجددين،
0: حتى الشباب. الشباب وقتها في تحت السور كان شباب، وفي الماسي العربي الكبادي الشيخ المعروف، وكان وقعت مناظر ما نحكيوش عليها على الشعر وعملت ضجة كبيرة، شكون أشهر شاعر في التونسي. نقول الكلام هذا رغم أنه عديد المطربات المسلمين معناها كانوا يؤديوا غاني مش باهية، كيف فضيلة ختمي، كيف شافية رشدي، وفتحية خيري، وحسيبة رشدي، حتى سي قميص تنان فما أغنية معروفة لحنها الحبيبة مسيكة، ما كانتش معناها تروق للوسط المحافظ.

0: كما نقولوا. لكن هل العقيده هذه كانت بالنسبه ليهم حاجه ما ثابته؟ وشهدت الفتره هي بصفه عامه تدهور صوره اليهود التوانسه في تونس. علاش؟ فما حاجات اخرى خارج اولا التركيبه الاجتماعيه للاقليه اليهوديه التونسيه كما غيرها في الجزائر وفي المغرب وفي مصر وغيرها انحازت الى لغه النخب نتاعها الميسوره اللي لبس عليها. قلنا فما يهود التوانسه وفما يهود الجرانا اللي هما جايين من ليفورن ايطاليا معناها مده قرنين التالي. انحازوا الى ثقافه ونمط عيش الاوروبيين كما قال ابن خلدون معناها المغلوب يمشي مع الغالب. واندمجوا في المجتمع الفرنسي وولت معنا حياتهم كيني مع الفرنسيس مع وخاصة لما حملات التجنيس اللي عملتها فرنسا لليهود اللي موجودين في شمال افريقيا. زيد في الفترة هذيك كان سعلية في تاريخين بدأت تطلع صيت النازيين هتلر وجماعة متعوا في ألمانيا من بداية أواخر العشرينات وبداية الثلاثينات. ولات الأقليات خايفة ولو يساندوا فرنسا وسياستها الاستعمارية على الأقل العناصر البارزة فيهم معناها وغير اللي تخلوه من الحقيقة فيهم برشا وطنيين قاعدوا معناها لكن اشتركوا معناها اقترنت صورتهم في المخيلة الشعبية بصورة المستعمر واشتركت معاه في منسوب الاحتقان التوانسة ضد المستعمر. هذا العنصر الأول نعتبره من العناصر الهامة. سنين وقتها بدأت تتسرب أخبار دعم الحركة الصهيونية العالمية في فلسطين ومن ما تبلغش متبع المستوى اللي بلغته بعد تأسيس إسرائيل. لكن وقتها بدأت معناها موجود أنه حديث أنه الناس في تونس يعاونوا في الحركة الصهيونية هذه. ونعطيك مثال على ذلك المطربة لويزا التونسية اللي هي معناها معروفة مشات تعدي في حفلة في صفاقس عام 1933 قاموا العناصر الدستورية وقتها متاع الحزب القديم الدستوري يحرضوا في الناس باش ما يمشيوش للحفلة باش ما يدعموش صندوق اليهودي الفلسطيني. هذا العامل الثاني. العامل الثالث هو احتكار الفنانين اليهود منذ أحقاب لقطاع الأغاني الشعبية هذا وتسجيل النصيب الأوفر من الأغاني الشعبية بأصواتهم
1: كانوا يتحكموا في مسألة التوزيع والترويج الاستوانيات
0: إلى ما بعد حتى رجع البشير الصايسي اللي وقف شوية ولو هو معناها البيضة فون بيضة هذا هو يهودي مصري معناها ولكن كان مستغل الوضع
1: لبناني
0: لبناني ولا مصري
1: لا لبناني بيضة عائلة بيضة هم مغنيين وفنانين
0: كل حال معروف في مصر وفي لبنان وفي تونس. في وسط الجو هذايا بدأت من سنة 1931 تطورات وأحداث فنية إيجابية جدا على الصعيد العربي ومست تونس وهذا من حسن حظنا وتعرفوا عليها ثلة من الموسيقيين والشبان المثقفين وشرعت مع هؤلاء ومع عناصر من الشرق من مصر ومن الشام الحركة الإصلاحية في الاختمار عبر تداعيات متحدة سنتحدث عليها سعلي بعد قليل. كانت قدمنا القطعة النادرة اللي حضرتها لنا سعلي بالمناسبة هذه.
1: الشاهد الموسيقي الموالي هو تسجيل في الحقيقة نادر أنا سمعته أول مرة رغم اهتمامي الشديد بالتسجيلات الملف التونسي على خاطر التسجيل هذا ما كانش متوفر. أيوة. هو جزء من رصيد للتسجيلات التونسية تمكنت البلاد التونسية أخيرا من استعادته من متحف في برلين للصوتيات.
0: أيوة.
1: والمجهود هذا بالمناسبة حاب نوجه تحية للشاب الباحث محمد علي الطيف اللي مكنني من التسجيل هذا وهو صاحب وراء مشروع هذا استعادة جزء من الذاكرة الموسيقية والصوتية اللي استعدناها من برلين وتعود تسجيلات حتى 1903-1917 فترة بين الحربين العالمين.
0: يعطي الصحة
1: كل التشجيع لصديقنا محمد علي طيف هو عبارة على برو العملي برو الملوف يعني يغنى في الأشغال بعنوان أتاني زماني بما أرتضي.
0: هذا مش معروف مش الشرقي هذا
1: أي هو نحن نعرفوها في الرصد الشرقي لكن هنا باش نسمعوه في طبع رصد الذيل وبمصاحبة برامين وبرد على آلة القانون
0: معروف برشا.
1: وللتسجيل هذه أهمية أخرى كذلك
0: لشكون الساعة باش يغنيه
1: باش يغنيه الشيخ ميسترنان بصوته
0: أيوة
1: ونلاحظوا من خلال التسجيل هذا أنه كي دخلت آلة القانون كذلك ساهمت في دخول النبرة أو اللكنة الشرقية أو اللهجة الموسيقية الشرقية
0: في تونس.
1: إلى تونس. نشوفوا هذا مع التسجيل.
0: نستمعوا بارك الله فيك سي علي على المعلومات هذه. كلنا نستمعوا للموشح هذايا بصوت سي خميس تنان، أتاني زماني بما أرتضي.

0: شكرا سي علي. نتعداو الآن إلى مؤتمر الموسيقى العربية وتداعيات المشاركة التونسية فيه. ديرلانجي البارون ديرلانجي كان في البداية يحب يحيي الغناء العربي القديم حتى من العهد العباسي والأموي، لكن عرف اللي هذه حاجة صعبة ياسر، ولا توجه إلى جمع وترجمة ودراسة المؤلفات الموسيقية العربية القديمة. وانت دب شبان جاب محمد سعيد الخلسي، ما بعد ما تطولش معاه، ثم جاب واحد آخر من الطائفة اليهودية التونسية المثقفة زي كيف كيف، وفي الاخر استقر رأيه على انتداب المنوبي السنوسي اللي اصبح كاتبه الخاص، وهذه شخصية زي كبيرة لعبت دور هام في الموسيقى التونسية في القرن العشرين، نصف الاول القرن العشرين. واستضاف زاد بعض المستشرقين من المختصين كما كارا ديفو وروبرت لاخمان وغيرهم. وفي سنة 1930 أصدر بباريس الجزء الأول من تأليفه الموسيقى العربية اللي هو ترجمة لكتاب الموسيقى الكبير للفيلسوف الفارابي. وبهكا ولا معروف ياسر في الوسط الموسيقي المشرقي. ويؤكد المنوبي السنوسي أنه فكرة تنظيم المؤتمر الموسيقى العربية بالقاهرة نبعت من الدوائر التونسية المحيطة بالبارون، فما هو بالنسبة يقول أنا من الناس اللي شاركت في الفكرة هذه. والبارون اقترحها على ملك مصر فؤاد الأول اللي تلاقى معاه في أواخر العشرينات في لندرا، ولكن المصريين الجانب المصري يقول لا، الفكرة جاءت من حكومة مصر وهي اللي دعات البارون لزيارة القاهرة. مشى لمصر بدعوة من ملك مصر سنة 1931 في جانفي 31.
1: على كل حال سي مختار، والأرشيف الورقي للبارون دونجي واللي يحب يطلع عليه يكتشف العديد المراسلات ويفهم اللي راهو البارون دي لونجي هو مهندس فكرة مؤتمر الموسيقى العربية، وهو المساعد والمساند الرسمي بالإضافة إلى ملك مصر والسلطات المصرية.
0: هذا اللي نعرفه احنا، هذا وزدت أكد عليه سي علي يعطيك الصحة، ولكن الجانب المصري فما حتى الجانب الشامي يقول لك علي الدرويش هو اللي جاب الفكرة على المصريين وكل شيء. على كل المهم أنه تفاعلت النخب التونسية وقتها مع أعمال البارون دي لونجي، خرجت بشوية بشوية لأنه يعني الناس المجلس متاعه اللي فيه عديد الوجهات التوانسة كما الحسن حسني عبد الوهاب كما مصطفى صفر كما مدير معهد الصدقية وغيرهم، خرجوا المنجز الشيء قاعد عمليه والكتاب متاعه تشهر زاد كيف كيف، وولات الطبقة المثقفة التونسية تتابع في نشاط البارون، وخاصة المساهمة متاعه في تنظيم المؤتمر كما قلت انت توا، وخاصة زاد بعث وفد تونسي وهو اللي شارك في المؤتمر، وفد موسيقي وأدبي، وضغط من بعد توراو هذا من بعد الحديث في الحصص القادمة، هو ضغط باش تكون قسم لتعليم الموسيقى العربية اللي أثوا الموسيقي الكبير علي الدرويش. هو قبل علي الدرويش استدعى ملحن ومطرب لبناني هو اسكندر شلفون، هذا تولد سنة 1881، شهر خاصة أنه أصدر مجلة مختصة في الموسيقى سماها روض البلابل، وكانت حتى جيل تونس وكان البارون يقرأ فيها كل وين كل عدد يصدر في مصر يقتنيه، وروج فيها تلة 7 سنوات مناهج تطوير الموسيقى العربية. جابوا هذا سي خالد شلفون قرروا عيط لي باش ندرس معايا المغاني الشرقية وإحيائها، ويحب يصدر كتاب باش يفهم الألحان الشرقية وأصول مغانيها، وعمل محاضرتين، واحدة في الخلدونية والأخرى في البالماريوم، لقات صدى كبير لدى الشباب التونسي الموضوع متاعها تاريخ الموسيقى العالمية والعربية. لكن يبدو حسب المنوبي السنوسي أنه الإقامة متاعهم لم تكن مفيدة، وعلم على ذلك أنه لم تتم دعوته للمشاركة في مؤتمر القاهرة. وتوفي سي اسكندر شلفون في بيروت سنة 34 في حادث فجئي، حادث سقوط بناية مقهى. هذا الأولاني. الثاني هو أحمد محمود الحفني، هذا شخصية كبيرة في مصر، هو أول جامعي مصري يتحصل على الدكتوراه في الموسيقى من جامعة أوروبية، تولي جامعة ألمانية، ورشحته بلاده باش يترأس لجنة التعليم في المؤتمر المزمع عقده في القاهرة. جاء لتونس بطلب من ديرلانجي سنة 1931 باش يعد معاه النوائح للندوة وقيمة المشاركين فيها. وخلال إقامته في تونس محمود أحمد الحفني التقى بعديد الوجوه الادبيه المعروفه كما الشاعر الشاذلي اللي خزنا دار، كما المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب، كما الاديب رئيس الخلدونيه الاستاذ عبد الرحمن الكعك،
1: ومصطفى صفر كذلك،
0: ومصطفى صفر مؤسس الرشيديه اللي كان قلنا هو من عضو في مجلس البارون. واثار مع المخاطبين نتاعو هذم الكل قرار حكومته جعل الموسيقى ماده تعليميه اجباريه، وبين لهم الانعكاسات الخارقة العادة لما التعليم في ارتقاء الفن الموسيقي والغنائي في مصر. لذلك التفت ولاو شدين، خاصة بعد تون روه بعد وقت اللي فما تكون قسم الموسيقى العربية في تونس، ولاو الشباب شدين صحيح باش تونس تكون عندها مدرسة متاع تعليم موسيقي عصري. عندنا فاصل غنائي توسع عليه.
1: اي نعم، مراوحة موسيقية ومراوحة بين المقطوعات الملوف والمقطوعات الغنائية في أغنية لصليحة بعنوان ساق نجعك بالرنة، وهي من كلمات وتلحان قدم الصرافي في طبع المزمومة.
0: وكان الغنية هذه مش ما يعرفوهاش برشا، هي حلوة ياسر ومش مشهورة وعادشة كما يقولوا لغتكم الفنانين.

0: شكرا على سماعكم حضرات السادة والسيدات في برنامج عبق الرشيدية. نتعداو الآن إلى الشيخ علي الدرويش اللي استدعاه البارون ديرلونجي. هو يعتبر من كبار رواد النهضة الموسيقية العالمة في والمعاصرة في الوطن العربي. تولد سنة 1880 بمدينة حلب، يعني سوري، لكن أصله سوري مصري. وتكون في مقر الطريقة المولوية، ثم في دار الألحان بقونيا بتركيا، وفيها بباشر التعليم الموسيقي في كل من الشام وتركيا ومصر وتونس والعراق. وين مشى يعني في البلدان هذه من الكل، يعني في مصر وفي تونس وفي العراق وفي الشام وحتى في فلسطين، كان يتعرف على الألوان التراث الموسيقي المحلي، وكان يحللها حسب الطريقة اللي تعلمها في تركيا وأجاد فيها، ولا فيها خبير في التحليل الموسيقي. مقابل ذلك زاد لقن التلامذة متاعو فيها أسس ومناهج الموسيقى، تعليم الموسيقى العربية على الأسس العصرية اللي كانت المتزاولة اللي كانت موجودة إلى اليوم،
1: وخاصة قائمة المقامات.
0: قائمة المقامات اللي هما مقامات كثيرة في الفن العربي،
1: أي في الوقت هذا كانت مقامات متعددة،
0: أي فوق من قريب المئة قبل يحكي هو.
1: أي
0: التقى به البارون ديرلونجي وقتاش؟ في وقت اللي زار مصر في جان في 1931. تعرف عليه، كان يقري هو وقتها في المعهد الملكي للموسيقى الشرقية المصري. أعجب بالمتانة والغزارة متاع تكوينه الفني في الاتجاهين التقليدي والعصري، ورا فيه العصفور النادر كما يقولوا اللي قد يطلعوا أخيرا على أسرار الموسيقى العربية. ولهذا طلب من حكومة مصر يجي لتونس، الحجة متاعه أنه يساعدني قال باش نهد الجانب النظري متاع التقرير الفني للمؤتمر اللي هو أخذها على عاتقه، وقال لهم باش نعاون الحكومة المصرية، أنا نتحمل مصاريف إقامته وانتم تخلصوا له الأجرة متاعه ونفقت السفر متاعه. وهكا جاء لتونس، وفي أكتوبر 1931 وقعد 5 أشهر، استغلها للقيام بالإعداد التقرير مع البارون، لكن زاد اطلع على مختلف أوجه الغناء عندنا، ودرس خصائص الطبوع والأوزان الموسيقية الأندلسية بالمغرب العربي، لتونس جزء من المغرب العربي. معتمد على تمرس مساعديه، شكون متاع مساعد، خاصة محمد غانم وخميس الترنان والمنوبي سنوسي، وكان يقارن بينها وبين مثيلاتها الشرقية. واغتنمت عناصر الوسط الفني والأدبي التونسي الفرصة، ربطت علاقات قوية ياسر بالشيخ علي درويش، وحتى جمال دموسينا كان من أقرب الناس ليه، وكان حتى حد يعرف اللي هالعلاقة هذية باش تتطور بعد مدة وتعطي دفع كبير للحركة الإصلاحية الموسيقية. سي علي، باش نختموا البرنامج اليوم،
1: سي مختار، آخر الشواهد الموسيقية مع فاصل من نوبة الليلة التونسية ومقتطفات من خفيفة الله أشكان ذنوبي، يا لها ختم يا أهيل الحمال لقد طال شوقي إليكم، للمتصوف أبو الحسن الششتري.

0: على هذه الأنغام، أنغام الملوف التونسي اللي نرجو أنها نالت رضاكم، ننهي أعزائنا المستمعين لقاء اليوم من برنامج عبق الرشيدية، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
1: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الطبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: إذاعة تونس الثقافية.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: إدراك، العلم في خدمة الإنسان، والفكر في خدمة العلم. إدراك،
5: لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
4: إدراك،
5: نافذة على جوهر الأشياء. إدراك
4: مع وفاء بركة.
6: صباح الخير، صباح النور، كل من يتابع فينا على موجات إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. مرحبا بكم في برنامج إدراك، لقاءنا الأسبوعي اللي يجيكم كل نهار سبت ابتداء من 10 ويتواصل معكم حتى نص النهار. حس اليوم جيكم بعد عطلة عيد الأضحى، نقول لكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، وإن شاء الله عيدكم مبروك. وأيضا نقول عودة ميمونة لحجيجنا الميامين، إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور. إذا إدراك لليوم كيف متعودتوا، مواضيع متعدة متنوعة، نسلطوا الضوء على كل ما هو جديد لتثمين الأبحاث العلمية والبرامج الداعمة لها مع تبسيط المعلومة العلمية. اليوم نرجعوا على مواكباتنا للمقهى العلمي ساينس إسلام من تنظيم معهد باستر. شنو نقصدوا بساينس إسلام؟ انطباعات الحضور اللي كانوا موجودين في هذا المقهى العلمي بكل تفاصيله بعد شوية. أيضا اليوم باش نحكي على برنامج الندوة العلمية، ندوة المناخ اللي باش تنظمها مدينة العلوم بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. وأيضا باش نتحدث على المؤتمر الدولي الأول اللي باش يصير في تونس بمدينة جربة، بيو فوتور من تنظيم جامعة جابس. أهداف هذا المؤتمر من الدول اللي باش تكون حاضرة، المشاريع البحثية أيضا بكل تفاصيلها بعد شوية. أيضا يوم باش نقدمه ونتحدث أكثر تفاصيل على مشروع ومسابقة المتكون المبادر أو المتعلم المبادر اللي شارك فيه 86 مركز تكوين مهني. تفاصيل هذه المسابقة مع تقديم المشاريع اللي تم اختيارها وتتويجها خلال هذه المسابقة يكونوا حاضرين معنا في برنامج إدراك اليوم 30 ماي 2026. أيضا باش ناخذكم للمركب المغاربي للشباب برادس للحديث على الروبوتيك والذكاء الاصطناعي. إذا خليكم معنا، برشا معلومات استنى فيكم اليوم في تأمين الحصة في الجانب التقني كريم المدب، ومن أمام الميكرو وفاء بركة الدردوري. قلكم خليكم وتابعونا على www.radioculturel.tn، وأيضا تابعونا على موقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، على انستغرام، وأيضا موقعنا زادة على اليوتيوب. نمشي ونسمع حمائي وبعد نرجع تفاصيل حصتنا من برنامج إدراك. مرحبا بالجميع.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: العشر سبعة دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. إذن في متابعة لشأن البيئي والثقافي في تونس، نستهل موعدنا اليوم بحدث يترقبه عشاق الطبيعة والعلوم الإيكولوجية في العاصمة، حيث أعلنت بلدية تونس رسميا عن إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدير بحلتها الجديدة اليوم السبت 30 ماي 2026. هذا الافتتاح يجي بعد استكمال سلسلة من أشغال التهيئة والصيانة الشاملة والتنظيف الإيكولوجي اللي انطلقت منذ شهر أفريل الماضي بهدف تحسين الفضاء وتحقيق التوازن البيئي داخل هذه الرئة الخضراء للعاصمة، وفي بادرة تشجيعية للمواطنين والباحثين. تقرر أيضا باش يكون تقرر أنه باش يكون الدخول مجانيا بصفة استثنائية طيلة عطلة نهاية هذا الأسبوع. الحديقة تفتح أبواب اليوم السبت بداية من الساعة 11 صباحا، على أن تستقبل زوارها غدا زاد الأحد انطلاقا من 9 صباحا، وسط برنامج تنشيطي وعلمي يتضمن ورشات تفاعلية للأطفال، إلى جانب احتفالية خاصة بمناسبة عيد الأمهات. كل عام وانتم حيين بخير لكل الأمهات اللي يسمعوا فينا على وجهة إذاعة تونس الثقافية وكل أمهات العالم. إذا نرجع لمواكبة العلمية. الأسبوع الفارط تحدثنا على المقهى العلمي مع صديقتنا الباحثة درة ويدر، باحثة معهد باستور ورئيسة جمعية الباحثين الشبان بمعهد باستور. تحدثنا على المقهى العلمي ساينس إسلام، هو الحقيقة فكرة مهيش جديدة في العالم لتقريب الأبحاث العلمية لعامة الناس بأساليب خطابية مبسطة لتقليص الهوى ما بين الباحث في المخبر والمواطن وين مكان. هذه التجربة بدأت بمعهد باستور منذ سنوات داخل أسوار مع تفسيرك، المرة هذه خرجت للمقاهي وكان فما مقهى علمي خارج أسوار مع تفسير في محاولة أنهم يتفاعلوا معناها عن قرب مع كل الناس عامة الناس، ويقربوا المشاريع اللي قاعدين يقوموا بها في مختلف الاختصاصات. نحن كنا في الموعد وكبنا هذه الأمسة العلمية ورصدنا انتباع الحضور، فكان هذا رأيهم. نسمع بعضنا.
4: إدراك، نافذة على جوهر الأشياء.
5: سيرين تباسي، دونك جيت الساينس سلام. الحقيقة أنا كنت متشاركة شاركت قبل يعني في أول إديسيون في ساينس سلام، دونك اختارونا نحن ثلاثة أن نكملوا ونعرفوا شنية هي البلغاريزاسيون سيانتيفيك للغران بوبليك، مش عارفوا شمعنتها، شمعنتها غشيخش، شنية قاعدين نحن نعملوا في الليلابو متاعنا، تونس وين واصلة في الغشيخش متاعها، نحاولوا نفسروا بطريقة سهلة للعبيد باش يفهموا. شفتوا يعني كما ريتوا في الكوفيد كيفاش العبيد دخلت بعضها، ما عادش فاهمة شمعنتها فاكسان، دونك نحاولوا نشدوا المواضيع اللي العبيد ماهيش فهمتها نفسروها لهم بلغة سهلة وبسيطة باش توصل لهم الفكرة، وما يكونوش يعني يتبعوا هكا فما فاكسان نمشي نعمل فاكسان ما همش فاهمين. لازمك تعمل فاكسان خاطر اوبليكاسيون، لازمك سيرتيفيكا ليه قناعتك انت يعني نفسك باش تعرف شمعناتها فاكسان، علاش تعمل فيه، من شنية باش تحميك وكل. مش كان في الفاكسان بيان سور نفسروا لي مالادي تو سكي ريشيرش، اي ريشيرش جديدة خرجت، دواء جديد، مرض جديد، تحول جيني جديد، كلمات صعيبة اللي هما مش فاهمين نوصلوا لها بطريقه سهله. دونك هذه ساينس سلام.
6: وكيفاش كانت التجربه مع
5: الطياره على الاخر؟ التجربه هي مازلت كي دخلت لتونس توا ديرنييرمون، مي برا يعملوا دي بودكاست، يعملوا دي كونغريز، اذا يدخلوا فيها ساينس سلام يعني تبدا قاعد ما بين دي بروفيسور ودي شيرشور كبار، وانا تلقاهم يفسروا بحاجه كوميك يعني، الوغ كنا هنا هكا مازلت شويه بيزار خاطر سيونس مع حاجات هكا دي تيرم ساينتيفيك صعاب باش تدخل كوميك ولا تفدليك تبدا رزينه في كونغري. اما
6: لازمها تكون مدروسه انا
5: ولا صحيت هيك لازم روحك خفيفه، لازمك تعرف كيفاش توصل الميساج، ضحكه مزيانه وهكا كلام بسيط وسهل باش يفهموك، يعني مش سي كومبليكي الحكايه.
6: انت بعك في هذا اللقاء كيفاش كان، واهم حاجه شدتك يعني معلومه علميه شدتك
5: الحقيقة؟ مثلا كيفاش حكيت لنا زميلتنا يعني على الريسيرش نتاعها كيفاش قاعده تخدم 3 سنين في التيز نتاعها، وفي الاخر مسكينه ما وصلتش للبوان انها لقات سوليوشن للمرض ولا السوجي اللي خدمت عليه. اما لهنا يقول انت تيان هي عملت هكاك، مش 3 سنين مشاو حرام، بالعكس 3 سنين خدمتهم باش يجي اللي وراها يقول خدموا هذه في تونس دونك انا با بيزوان نخدم عليه، ويعاود يخسر فلوس ووقت، دونك هذيك افير كلاسي سي بون، يتعدى اللي بعده، يبني على الشعب التونسي نوعيه الماكله نتاعو لي جين نتاعو الانفيرونمون تاع تونس، مش حاجه تخدمت في الاوروب نحنا نابليكوها في تونس كيما هي، يعني خدمت على نفس الجين اللي خدموا في الاوروب في الاخر ما لقاتش ريزولتا، سي نورمال خاطر انت خدمت على جين درسينو في الاوروب سلون الانفيرونمون تاعهم مش في تونس. دونك هي توا تحلوا لها بيبي باش تشوف التوينس الجين سبيسيفيك للتوينس وين الميوتاسيون باش خلى المرض هذاك يعني يوصل وتلقى حل للجين اللي بالحق سور تيران تونيزيان اون با اترانجي. يعني
6: من النقاط اللي اثرت خلال هذا الحوار، لماذا حوار العالم أو الباحث ما يوصلش بسهولة كافية لعامة الناس؟
5: الحقيقة هذيك مربوط بالكلمات اللي نستعملوهم نحنا، وزيد ديما الباحث يبدأ محصور في اللابو متاعو ما يخرجش. نقول أنا جنود الخفاء يعني كيف فما شكون عنده كونتاكت أكثر مع العبيد تلقاه الفارماسيان اللي يعطيك نصيحة في الفارماسي ولا طبيب كي تمشي له وتحكي معه ويفسر لك. أما الباحثين الحقيقة ما زالوا متخبين في اللابو متاعهم مع هما وين وصلوا بإنجازاتهم مع المواضيع اللي قاعدين يخدموا عليهم، أما التوينسة ما زالوا ما يعرفوش هما بالحق وين وصلنا في التطور العلمي متاعنا، ونحن وصلنا بالكدي بالكدي يعني
6: موفقين ان شاء الله.
5: عايشك عايشك يفضلك خليكم زين. عايشك
7: كنت لما مزينة ياسر، التنظيم زادا كان ممتاز، لما تجمع ما بين الباحثين والباحثات وما بين زادا الأشخاص خارج الاختصاص البيولوجيا والطب وإلى الخصائص الطبية وشبه الطبية، كانت فرصة زادا باش نشوفوا انه المعلومات ولا نقولوا البحوث العلمية تنجم تكون ولا تنجم توصل للاشخاص اللي هما ما همش قارين الاختصاص هذاك، وتكون معناها تنتقل بطريقة ياسر مزيانة معناها فلويد وممتعة وما توجعش الراس ولا تخليك تتثاوب ولا بالعكس، معناها تحس المعلومة سهل امتصاصها سهل انك تتفكرها، وزادة تحفز الكوريوزيتي بتاعك، معناها ما عادش تحب جوست تتلقى اما تحب تسأل ولا تحب تزيد تفهم اكثر الموضوع تحب تعرف شنية. وفهم حاجة كوتي عجبتني جدا مزيانة برشا هي انك تتفكر شنية قاعد تسمع، معناها ماكش فقط سبكتاتور مي فما اون ابروش بارتيسيباتيف تخليك تتسائل.
6: معلومة علمية شديتها
7: أكثر معلومة نتفكر المعلومة أنه بتاع البيفيديوس كيفاش نجم يكون ما يكون معناها من مصادر من الأرض وإلى من وإلى مغام، معناها وكيفاش الكونتيتي معناها تتحسب كيف حتى الأخرين معناها الاش بي في كيفاش تصير الانتقال بتاعه كيفاش السيكل بتاعه كيفاش نشلقوا به في الجسد كيفاش يتطور وإلا يخلق الكونسير زيدا. دونك من كل بريزنتاسيون ولا من كل شخص تكلم حسيت أنه مجموعة المعلومات تعلمت، حتى كيفاش البكتيريا وإلا الفيروس يكون عنده كما الكتاب الصغير اللي يحمله اللي هو كأنه مانويل دو ترافاي اللي البدن ياخذه مش عارف كيفاش معناه كيفاش ينتجري روحه. دونك بالحق معناها سي تري انتريسون.
6: تحضر يعني في لقاءات اخرى ان شاء الله؟
7: ان شاء الله ماذا بيا يوليو هكا، ماذا بينا حتى الاساتذه يستعملوها الطريقه خاطر ياسر تجذب معناها كيك سوا عبد صغير والى كبير معناها.
6: شكرا لك يعطيك الصحه.
8: هيبا جو فيان اسيستي في ليفينمون تاع ساين سلام، نخدم في الماركتينغ.
6: كيفاش سمعت بالديبا هذا بالحوار هذا وعلاش حبيت تحضر؟
8: والله هو برزار بصراحة، كنت مع صاحبتي قالت لي ميشي ليفينو، قلت لها يلا
6: خليك تشوفها. وكيفاش كان الاكتشاف؟
8: بصراحة تحفونا برشا، خاصة أنه تعرفت على برشا دي غشاش قاعدين يصيروا في تونس، وتفهم أنه بالحق معناتها أول حاجة تعطيك أمل، خاصة تفهم أنه فما أوديو ودي غشاش أدبتي أكثر لنا كتوينس، دونك تحس بروحك هكا نعش، حسيت بالأمان نعم.
6: وتفهم صورة الباحث بالنسبة ليك تبدلت شوية؟
8: أي
6: للأحسن أكيد
8: أحسن، أخطر تفهم معناتها بالحق. ريت قاعدة نحكيه كيفاش أنه عليش إحنا عنا ثقة كل شيء في الطبيب، ما كي تسمع أنه كيفاش الباحث يحكي وكيفاش يخدم في حاجة أدبتالك أنت كتونسية، كيفاش يحاول وصلك المعلومة، بالحق تحس أنه بدينا نبنيه في الثقة معاه، وتبدأ تفهم هو فيش قاعد يلوج، وتفهم إحنا وين ماشيين معناتها.
6: يعني ثقة الطبيب والثقة للباحث تختلف، لأنه معناها كل واحد عنده دور قاعد يقوم به، هذا هو. يعني ثقافة المجتمع زاد التونسي لازم تتغير حول يعني دور الباحث، حسب رأيك يعني من الحوار اللي صار في ساينس إسلام. وشكون دوره يعني، شكون اللي باش يبدل الصوره هذه؟ هل ترى انت من دور الباحث، او مثلا هنا نقص في الكوميونيكاسيون؟
8: والله يمكن خاطر انا باك جراوند نتاعي ماركتينغ، نشوف انها دور للزوز، مي اكثر حاجه دور الباحث ودور لي لابو، خاطر اليوم ما نجيش انا للشركه مثلاش تصنع كرسي ونقول شبي المواطن ما يعرفش الكراسي وانواعها. صحيح انت تركيزك الكبير في كوالك فاش تصنع كرسي مزيان وبراتيك، ما زاد دورك انت انك توري الناس علاش هذا الكرسي باهي، وممكن توا المواطن وتسويقه بيان سور، فمش حاجه ما تتسوقش في الدنيا هذه، كيما لي بون جيست ولي بون مانيير نحكيو عليهم في المدرسه نسوقوهم، كيما الكرسي نعملو بيبلستي ونسوقوه، كيف كيف المعلومه الباهيه والمعلومه اللي تفيد نسوقوها، خاطر كيما سوقيش هي تسوق حاجه اخرى خايبه، لي زانتوكس المعلومات الخايبه اللي تزن الهاويه كشعب.
6: المعلومة العلمية اللي شديتها واللي أثرت انتباهك؟
8: لا ريشيرش على لي بروبيوتيك، وعلى كيفاش فما معناتها من المنتوجات البحرية التونسية تنجم تفيد معناتها وتعاون في المناعة، في الجهاز الهضمي، في الأمراض نتاع الجهاز العصبي كيما سكليروز اون بلاك، كيما الأوتيزم، معناتها بالحق تفهم تولي تغزر البحر وتقول ملا ثروة، ملا ثروة وملا بوتنسيال عندنا.
6: هنا صارت فما فوت في المسابقة بين ثلاثة تخوا بروجي، أنت فوتيت على قوة الكوميونيكاسيون، قوة يعني المعلومة كيفاش وصلت لك، ولا البحث بيدو البحث العلمي ونتائجه؟
8: والله اثنين. وسكو جي مي مش الكلام، خاطر راه الانسان 70% الصوره مش الكلام، دونك عجبتني تصاور، حتى ساعات كي نفلت الصوت نغزر الصوره كنت نفهم فوالا، وعجبني البحث معناها خاطر تحسوا عنده تجي متطبق على برشا امراض، وفي الاخر راهو البحث العلمي اونكور اون فوا ممكن من دوميني نراها حاجه تحب برشا فينانسمون، ولكن الفينانسمون ما يجيكوش بالانتيغي نتاع الشعب، معناتها اليوم انا كي شفت حاجه هكاك ونعرف عباد مرضى بالامراض هذيك تجي متعاونهم لانها عرفت توصل لي، انا اليوم نعرف انه كان حاجه تتحط في التلفزه تحط في الغسيو تعملها معناتها دي كانيوت، نعرف ما عبيش تحط فيهم فلوسها لانها عرفت توصل المعلومه، وكيك نجم نديفلوب فيها خير.
6: ميرسي عايشك، برافو
8: عايشك.
4: ادراك، العلم في خدمه الانسان والفكر في خدمه العلم.
6: المقهى العلمي كان فضاء للنقاش وترعى بعض الأسئلة اللي وردت من حضور بعد تقديم ثلاثة مشاريع قيمة واللي تم اختيارهم ضمن مجموعة مشاريع في إطار هذه المسابقة سيانس أو سيانس سلام، وكان المشروع الفائز حول البيو بروبايوتكس وأنواعه ودوره في تعزيز صحة الجهاز الهضمي. هذا كان المقهى العلمي من تنظيم معهد باستور. نحن مازلنا مع المستجدات العلمية والتظاهرات بعد قليل، باش نستقبلوا السيدة صفية منصور أستاذ تأطير علمية مسؤولة عن مخبر الفيزياء والكيمياء للبيئة والتنمية المستدامة بمدينة العلوم لتقديم ندوة المناخ بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: نرجعكم مستمعينا في برنامج إدراك، المزيد متواصل معكم حتى نص النهار، وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة اللي يوافق 5 جوان من كل سنة، مدينة العلوم بتونس تنظم نهار 6 جوان 2026 ندوة المناخ تحت عنوان إعادة النظر الفعل والابتكار. أكثر تفاصيل عن هذه الندوة تحضر معنا السيدة صفاء منصوري، أستاذ تأطير علمي ومسؤولة عن مخبر الفيزياء والكيمياء للبيئة والتنمية المستدامة بمدينة العلوم. مرحبا بك.
1: صباح الخير وفاء.
0: صباح النور.
1: صباح الخير لكل اللي سمعوا فينا وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك، نحن سعداء باستضافتك اليوم معنا في برنامج إدراك للحديث حول هذا البرنامج، برنامج يسلط الضوء على المناخ من خلال 3 محاور رئيسية. إعادة النظر هو الحقيقة يوجهنا لنتحدث على التقييم، يعني ما هو موجود اليوم من الأبحاث إنجازات في تونس في هذا الموضوع. الفعل هو الجانب التطبيقي، ثم الابتكار نحو الأفكار الجديدة مبتكرة ومستدامة. كيفاش باش تتناولوا هذه المواضيع نهار 6 جوان بمدينة العلوم؟
1: هي الندوة إن شاء الله باش تكون ندوة المناخ، كما قلت سيادتك، المناخ إعادة النظر الفعل والابتكار، إن شاء الله نهار 6 جوان 2026 بمدينة العلوم بتونس، انطلاقا من 8:30 متاع الصباح نبدأ التظاهرة متاعنا. التظاهرة هي في يعني في زوز إطارات، في إطار دولي تونسي تنحكيو عليه، وفي إطار اليوم العالمي للبيئة. يعني إذا كان باش نحكيو على الإطار الدولي اللي هو اليوم العالمي للبيئة، اللي معناها فوق 140 دولة يحتفلوا فيه سنويا، يحتفلوا به سنويا، وهو الهدف نتاعو حتى الندوة نتاعنا مش الاحتفاء فقط، نتجاوزوا الاحتفاء لأنه فما ان شونتي كبير نتاع عمل، يعني سنة في الناس
0: الكل، تحديات
1: كبيرة في تونس، ونجيو على الأرقام وبعض يعني الوضعية اللي موجودة فيها تونس، ولو أننا مانيش من البلدان المسؤولة عن الوضع، لأنه نسبة الانبعاثات نتاعنا هي في حدود 0.07%، لكن احنا من البلدان اللي متأثرة تأثر شديد، وهذا يولي نلاحظه فيه في عديد المجالات. الندوة باش تكون كما قلت في إطار دولي اللي هو اليوم العالمي للبيئة، في إطار زده كيف مشروع تعاون دولي بين مدينة العلوم وإنيفرسيونس اللي هي مدينة العلوم والصناعة في باريس، والمعهد الفرنسي بتونس. المشروع هذايا هو يعني عنوانه موسم البحر الأبيض المتوسط، التطور البيئي. يعني وهو الهدف نتاعه الحقيقة هو يعني تبادل الخبرات، وكما قلوا احنا تعميق الثقافة البيئية، واستغلال التجارب من جهة من الضفتين، الضفة الشمالية والضفة الجنوبية، حول يعني المشاكل البيئية، وخاصة حول التغيرات المناخية اللي هي الموضوع الأساسي.
0: وهو من أحد الرهانات الموجودة هو رهان الصمود يعني الساحلي وارتفاع منسوب
1: منسوب المياه. يعني إن احنا توا في تونس احنا من بين الميزات اللي عنا في بلادنا هي السواحل متاعنا اللي تمتد تبارك الله مقارنة بالمساحة متاع البلاد، لكن السواحل متاعنا برغم اللي هي مناطق جميلة ومناطق يعني نعرف أهميتها بالنسبة للاقتصاد التونسي من ناحية يعني النشاط السياحي والكل، ولكن هي أيضا من المناطق المهددة. ليش؟ لأنه عنا ارتفاع منسوب المياه قاعد يصير بمفعول التغييرات المناخية، وعنا من جهة أخرى اللي زيكستريم كليماتيك، العواصف اللي تجي، شفنا السنة في الشتاء يعني ماهوش بعيد شنو صار بالنسبة للسواحل كان نابل وإلا غيرها من المناطق اللي تأثرت كثيرا، لأنه سنة 2026 معدلات ارتفاع معناها نسبة منسوب المياه ومعدلات ارتفاع الأمواج كان كبير مقارنة
0: بالسنوات
1: الفارطة وحتى بالاستنتاجات. احنا ديما نخليه ديما فما التوقعات، لكن الأمر فاق التوقعات. هذيك علاش يعني السواحل زاد كيف هي من معناها المناطق اللي معناها الخدمة فيها في تونس باش يكون

0: متواترة وفيها برشا مشاريع اللي محافظة عليها
1: وحتى المحافظة على التنوع البيولوجي للبحر الأبيض المتوسط، حتى نشوفوا في درجات الحرارة اللي قاعدة ترتفع وقاعدة يعني البحر نشوفوا فيه يعني أنواع أخرى دخيلة على البحر الأبيض المتوسط.
0: هو الارتفاع درجات الحرارة بالنسبة للبحر الأبيض المتوسط يشكل تهديد على عدة أصعدة. أول شيء إذا كان عندك حرارة تفوت المعدلات لفترات زمنية معينة، وإحنا شفنا صيف عام ناول وصلنا 7 درجات فوق المعدل. نعم. يعني بالنسبة للموسم الصيفي السنة ونشوفه شنو الدرجات شنو باش تكون، هذا يكون عنده تأثيرات على عدة أشياء.
1: أكيد.
0: أول حاجة التيارات البحرية تتغير، لأنه الحرارة بتاع الماء عندها تأثير كي ترتفع على يعني التوزيع متاع الكورام، يعني التيارات يتبدل، وهذا يكون هو من بين العوامل اللي تأثر على العواصف وعلى تشكيل العواصف. قد ما يكون عندك فروقات كبيرة بين الضغط وبين الحرارة، يعني هي يعني دي ميكانيزم فيزيكي يصير، وهذو ما يكونوا مسؤولين على تواتر العواصف. هذا من جهة، ومن جهة ثانية عندك التغييرات اللي تأثر على التنوع البيولوجي، لأنه لواش أول شيء فما ديزيسبيس، معناها أنواع كانت تعيش في البحر الأبيض المتوسط تغير عليها المحيط متاعها.
1: نعم.
0: تولي مهدأ.
1: نعم.
0: من بعديد معناها الانقراض وغيره، إضافة إلى الأنواع الغازية اللي تجينا من مناطق أخرى بفعل تغيرات التيارات كما كنت نحكي وتغيرات الحرارة. والأنواع الغازية هذه تكون هي أنواع يعني كيفاش معناها كي تجي البحر المتوسط، فما أنواع سامة.
1: نعم.
0: فما أنواع غازية وفي نفس الوقت مسيطرة، يعني تخلي الأنواع المحلية تولي تعيش في صعوبة، تولي هي المسيطرة على المنطقة. تشكل مشاكل بالنسبة للصيد البحري، نعرفوا أهمية الصيد البحري بالنسبة للقطاع، معناها الصيد البحري في تونس عنده عنده معناها أهمية اقتصادية. وهذا زادك كيف يأثر زادك كيف على المنتوج متاعنا متاع الصيد البحري، أثر على الصحة زادك كيف توشفنا في التصاور في حتى في اللي مثل الخرانين هذو من النوع اللي جاي من البرتغال هذيك.
1: نعم.
0: اللي نستحق
1: نوع من الحريقة
0: يعني هذا الكل، و مثلا يعني قلة السلاحف زاد كيف كيف تخلي يعني هذا الكل التنوع. كي نحكيو على التنوع البيولوجي ما لازمناش نخمو اللي التنوع البيولوجي في مفصل على الانسان.
1: نعم.
0: التنوع البيولوجي مربوط بالنشاطات البشرية، مربوط بالاقتصاد متاعنا
1: وبصحة
0: الإنسان. نعرفوا تو الكونسيبت وان هيلث، يعني
1: نعم.
0: الصحة الحيوان من صحة الإنسان، كله
1: مربوط
0: ببعضه، ما نجموش
1: نجسقه. نعم.
0: نعم. هيك علاش التغييرات المناخية باش تكون محور التظاهرة متاع السنة.
1: هذا جزء نحن حكينا جزء يعني التظاهرة، لأنه فما عديد الرهانات. نحن حكينا على البحر الأبيض المتوسط، فما رهانات في مجال الأمن الغذائي، وين نحكي وين على الاستدامة الفلاحية باش يكونوا هنا زادة محاضرين حول هذا الموضوع وتقديم يعني يعني جديد وأحدث ما فما في يعني الموجود المشاريع في هذا الموضوع.
0: هو اللي كي نحكيه على التغيرات المناخية ما نجموش ما نحكيوش على الموارد المائية في تونس.
1: نعم.
0: كي نحكيو
1: نعم.
0: على الموارد المائية والصعوبات اللي عنا وانخفاض منسوب الفرد من المياه وهذه الكل. السنة كانت سنة ممطرة اي بالحق، يعني ونسبة السدود يعني مقارنة بسنة الفارطة سما خير، لكن ما يعنيش انه المشكل نتاع الماء تحل.
1: نعم.
0: واذا كان نحكيو على مشكل الماء في تونس نحكيو على القطاع الفلاحي وال يعني وكل ما هو امن غذائي والكل، يعني هذا الكل مرتبط ببعض. وهذاك علاش العمل المناخي كي نقولوا عمل مناخي ماهوش مرتبط بمجال معين، هو مرتبط بالعمل في علاش نقولوا العمل ونركزوا على العمل، العمل على عدة مستويات من الموارد المائية، من التنوع البيولوجي، من حماية السواحل، من التهيئة الترابية ومقاومة معناها العمرانية ومقاومة الاكستريم كليماتيك. تجيك فيضانات لازمك تعرف كيفاش تتصرف.
1: نعم.
0: كي يجيك جفاف زادة كيف كيف. هذا الكل الموازنة بين هذا الكل اللي تخليك تعمل ما يسمى بالفرنسية تنفسرها بالعربي اون ابروش جلوبال انكلوزيف، معناها عمل مقاربة شاملة.
1: نعم.
0: تضم كل القطاعات وكل زكتور الناس الكل اللي المعنية و معناها غوفرنانس ملتي نيفو، معناها حوكمة على عدة مستويات، عمل الناسيونال القومي والعمل المحلي. خاطر المجتمعات المحلية زيادة كيف كيف هي عندها دور عندها لها دور نعم. والعمل على الخصوصيات نتاع المناطق
1: خصوصيات
0: الجهة
1: كل واحد عنده تحديات
0: حسب تحديات الشمال الغربي نعم. السواحل الوسط الجنوب كل منطقة في تونس متأثرة بشكل من الأشكال وعندها مقاربة علمية وتقنية وتكنولوجية خاصة بالتحديات معناها سبيسيفيك للمنطقة هذيك هذيك علاش كما قلت التظاهرة باش تكون في شكل برنامج متاحة باش يكون في شكل محاضرات علمية ورشات وأجنحة عرض لمشاريع تنفذت مع مؤسسات البحث العلمي مع الجمعيات مع البلديات هتونجي ونشوف ونفصل معناها فقرات البرنامج بشكل موجز المحاضرات باش تكون في شكل محورين المحور الأول باش يكون تحت عنوان إعادة هيكلة النظم يعني تحويل النظم سامحني ترانسفورمي تحويل النظم ومصالحة المجتمعات مع المناخ
1: نعم.
0: هوني فما جزئين الجزء الأول كي نحكيه على تحويل النظم معناها كيفاش نحاولوا نظم متاعنا كي نقولوا نظم هي نظم اقتصادية هي نظم فلاحية وغذائية مرتبطة ببعضها ونظم الطاقية هذوما ثلاثة مرتبطين ببعضهم يعني الهيكلة متاعهم بطريقة تسمح انه يكون التصرف الفعلي واضح كي نقولوا نظم الاقتصادية مثلا انك باش تمول مشاريع مناخية تمويل نتاع المشاريع المناخية اللي باش تكون عندك نتائج المشاريع باش نفذ لك النتائج ان كانت معناها التمويل المناخي عنده قواعده فينانس كليما ولات يعني عنده
1: مقاييس
0: شروط كيفاش نعم. جهة إن كانت جهة بحثية أو إن كانت جهة مثلا البلديات والمحل والجامعات المحلية وغيرها من المؤسسات اللي باش تقوم بتنفيذ مشاريع على أرض الواقع كيفاش نتجهوا للممولين ممولين وطنيين والممولين نعم. دوليين عندهم شروط عندهم معينة نعم. وكيفاش يكون المشاريع هذه متاعك فعلة على أرض الواقع وإنها قادرة إنها تاخذ التمويل اللي معناها اللي مش يمكنك من إنك تنفذ مشروعك وتخلط نعم. للنتائج المرجو
1: نعم.
0: يعني نعرفوا الأمبيسيون متاعنا احنا الطموحات متاعنا في تونس طوى إن كان نحكيه مثلا على خاطر في تونس عنا زوز معناها دوز اوبجيكتيف زوز اهداف كبار نخدموا عليهم في كان في الاستراتيجية الدولة او الباحثين او غيره الاتنواسيون معناها انخفاض الانبعاثات يزمك توصل 2035 يزمك توصل 62% نخفض من الانبعاثات نتاعك و2050 تخلط للحياد الكربوني هذوما معناها الاسقف هذية اللي محطوطة وفي اجال قريبة لازمها مشاريع على أرض الواقع باش تنجم
1: وتسريع
0: تتحققها.
1: هذه المشاريع وتسريع. يعني وتسريع. وهذا هنا نرجع للتمويل باش ننفذوا هذه المشاريع اللي هي موجودة حاليا يعني لكن هنا كيفاش نقربوها كيفاش للمؤسسات الصناعية وأيضا للفلاح وأيضا للمؤسسة زادة التربوية زادة هنا مهم بالنسبة للجانب التوعوي أيضا للأجيال القادمة
0: نعم. مثلا كيفاش نحكيه على الصناعات والمؤسسات كلها كانت يعني الاقتصادية الكل كيفاش نمشيو للبيلون كربون كيفاش تعمل معناها كيفاش تطور أساليب معناها العمل متاحة باش تخفض البصمة الكربونية متاحة
1: نعم.
0: معناها
1: نعم.
0: العديد الحقيقة هو العمل المناخي كما كنت نفسر ملول متعدد الجوانب
1: نعم.
0: هذي باش يكون في الجزء الثاني من المحور هذي هو مصالحة المجتمعات شو معناها لأنه في تونس توا فما تجارب ناجحة فما مشاريع تنفذت مع بلديات فما مشاريع تنفذت مع البحث العلمي في المقام الأول اللي هو يعطيك الحلول والكل فما مشاريع تنفذت مع الجمعيات الكل هذه كيفاش نبسطوها نقدموها للناس وتكون يعني مصدر انه نشوفوا التجارب الناجحه ونحاولوا ان نعدوها في مناطق أخرى وفي واقع آخر
1: نعم.
0: بالنسبة للمحور الثاني اللي هو الابتكار من أجل الفعل المناخي هوني باش نحكيه على كل ما هو تكنولوجيا نمذجة ذكاء اصطناعي جغرافة رقمية والأساليب العلمية الجديدة اللي تبتكر في الحلول ضمن باش يكون محور معناه مخصص خاصة لهذا الجانب
1: نعم.
0: الجانب التوعوي زادة كيف كيف مهم برشا لأنه إذا كان أهداف التظاهرة كيف الندوة متاعنا متاع المناخ الهدف الأول متاعها باش يكون بسط الاستراتيجيات العامة وبسط التجارب وعرض يعني مختلف المبادرات الناجحة إن كانت في البحث العلمي أو في العمل الجديد جمعياتي أو غيره. الهدف الثاني ذا كيف يكون دعم ما يسمى بالروابط ويعني تحسين التنسيق بين كل الجهات الفاعلة من أجل العمل المناخي.
1: نعم.
0: والهدف زاد السامي اللي هو زاد كيف مرتبط بالحضور متاع المواطنين اللي هو دعم الوعي متاع المواطن. والوعي أيوه. موجود لكن في ديما في حاجة إن ندعموا الوعي هذية ونخليه المشاركة متاع المواطن مشاركة فعلية في إن نحاولوا الثقافة البيئية نعم. والمناخية ما تكونش سلوغان تكون نعم. جوست حاجة نحكيها وكه تكون نعم. حاجة مترجمة لفعل إن كان على أرض الواقع بالنسبة للانخراط في عمل المناخي مع البلديات مع الجمعيات مع غيره من الهياكل اللي تول نعرفوا ليسيونس بارتيسيباتيف ليسيونس سيتويان مواطن حتى معلومة صورة
1: تفيد الباحث تفيد يعني الكل يعني الفاعلين في هذه يعني المنظومة للحفاظ على البيئة تنفيذ المشاريع. وخاصة يعني نحن نواكب برشا التظاهرات العلمية لمدينة العلوم ومهم التفاعل والأسئلة الموجهة الحقيقة من قبل زوار مدينة العلوم سواء من الأجيال القادمة من الشباب من الشبان ومن المختصين ساعات حتى المختص بدو في مخبر آخر من مخابرنا يعني تلقى عنده نفس الفكرة أو مختلفة قليلا بعد معناها نتائج بحثية تقع متقدمة. وهذا هنا باش يكون فما تشارك ما بين الأبحاث العلمية وما بين المواطن اللي نجم يكون فاعل وهو أكيد فاعل يعني داخل هذه المنظومة وفي جهته خاصة نرجعنا كل جهة وعندها خصوصيتها وعندها تحدياتها. نعم هذا إن شاء الله مدام صفية باش يكون نهار السبت
0: 6 جوان 2026 نعم. نغتنم يعني وجودي على موجات الإذاعة الثقافية ديما مهتمة برنامج العلمي لمدينة العلوم باش نوجه الدعوة. الدعوة مش تكون الحقيقة نوجهها لأهل الاختصاص للطلبة للباحثين اللي هي معناها المسؤول هيكل الدولة اللي باش يكون منهم زادا هما من وزارة البيئة وغيرها اللي باش يكونوا موجودين معنا كمتداخلين ولكن دعوة مفتوحة لغيرهم لإثراء للتفاعل للاقتراح. الدعوة زادا كيف نوجهها الحقيقة زادا برشا للطلبة وللشباب
1: نعم
0: باش يحضروا بكثافة لأنه دورة الشباب وتلامذة التعليم الثانوي لأنه البرنامج متعدد وحاولنا حتى في الورشات باش يكون حتى بندينش المشاريع اللي باش نعرضوها في المحور الأول ولا حتى المحور الثاني باش تكون فما مشاريع نفذت مع المدارس
1: نعم
0: لأنه حتى الطفل زيادة التربية البيئية ودوره إذا كان هو ينخرط في العمل المناخي
1: مع جمعية أجيوس
0: جمعية مع يعني
1: وجمعية أخرى نعم.
0: أخرى
1: نعم
0: مع حقيقة بسطة خفيفة على الشركاء اللي هما متعدين يمكن من الجامعات
1: الأقطاب التكنولوجية أيضا يكونوا حاضرين
0: مركز البحوث التكنولوجيا ببورصة الصدرية
1: نعم.
0: يعني معهد التكنولوجيا وعلوم البحار الحقيقة نعم. كلية العلوم ما نحبش نغفل عليهم نعم. حتى الشركاء تحية لهم الكل الباحثين
1: نعم.
0: المجتمع المدني اللي يشارك نعم. معنا في التظاهرة عبر مشاريعه وعبر يعني الانجاجمون بتاعه يعني الـ كما نقولوا العمل الفعلي معناها
1: نعم.
0: ودعوة كما قلت للشباب خاصة يجي بحذينا نعم. في مدينة العلوم للتفاعل للاقتراح
1: أكيد.
0: لأن قوة الاقتراح هو مهمة نعم. برشا نعم. وإنهم تخرج من الشباب متاعنا تكون فكرة كي تجي منهم كي يبدأوا هما موجودين في التنفيذ تكون ديما الحلول عندها يعني على الواقع تتنفذ بشكل
1: نعم.
0: خير
1: برشا ومستدامة
0: ومستدامة خاطر هما اللي بشي يخذوا المشعر نعم. الناريخ
1: أكيد شكرا لك سيدة صفية منصوري أستاذة تأثير علمي بمدينة العلوم ونحن زادة إن شاء الله نكون الأسبوع القادم مباشرة من مدينة العلوم لنقل هذه التظاهرة بكل تفاصيلها. نحن بعد شوية باش نواصلوا مع تقديم التظاهرات باش نحكيوا على المؤتمر الدولي الأول حول بيو فيتور خليكم معنا.

0: العشر وستة واربعين دقيقة على إذاعة تونس الثقافية. مازلنا مواصلين معاكم مستمعين حول آخر التظاهرات العلمية في برنامج إدراك اللي يتواصل معكم حتى نص النهار. مستمعين الكرام, سلطوا الضوء اليوم على أحد أبرز الأحداث العلمية الدولية اللي تحتضنها تونس تحديدا بجزيرة جربة نهار 2 جوان 2026. هو المؤتمر الدولي الأول بيو فيتور من تنظيم جامعة جابس. هذا الحدث يجمع نخ من العلماء والخبراء من 10 دول حول العالم لرسم ملامح اقتصاد المستقبل الأخضر. ويسعدنا أن نستضيف معنا اليوم منسق هذا المشروع العلمي الأستاذ الدكتور الأزهر الرزقي. مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية.
1: صباح النور, مرحبا.
0: مرحبا بك. إذن هذا المؤتمر الأول حول بيو فيتور كان تقدمنا هذا المؤتمر أهدافه ومحاوره, شكون أهم الدول اللي باش تكون حاضرة خلال اليوم 2 جوان بمدينة جربة؟
1: أولا تحية صباحية لك ولكل متتبعي أمواج إذاعة تونس الثقافية. ثانيا شكري الخاص على متابعتكم الدائمة واهتمامكم بالبحث العلمي والأنشطة العلمية, فهذا لفتة كريمة منكم, فشكرا مرة أخرى إن شاء الله.
0: شكرا لك.
1: أريد أن أنصحح لكل المستمعين وأن المؤتمر يبدأ يوم 31 وينتهي يوم 30.
0: نعم 31 يبدأ 31 جوان. نعم
1: أيوة. يبدأ 31 ماي وينتهي يوم
0: 31 ماي 2 جوان. نعم نعم.
1: أيوة. ولمدة
0: ثلاثة أيام. نعم.
1: هو كما حضرتك ذكرتي وأن يشارك في المؤتمر أكثر من 100 مشارك من عدة دول شقيقة وصديقة مثل الجزائر وتونس, مع كل المخابر والجامعات التونسية بالطبع. ويحضر هذا المؤتمر أكثر من 13 أستاذ وخبراء أهل الاختصاص من عديد الدول مثل مصر وليبيا والجزائر وألمانيا وتركيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وجنوب أفريقيا.
0: نعم.
1: يناقش خلال هذا المؤتمر كما حضرتك سميتيه هو بيو فيتور, يناقش بالطبع الابتكارات في البوليمير والمواد الحيوية والعمليات الحيوية.
0: نعم.
1: حيث يجتمع هذه النخبة من العلماء والباحثين لرسم ملامح مستقبل أكثر استدامة. نعرف حضرتك في زمن تصاعد فيه التحديات البيئية.
0: نعم.
1: يثبت تدريجيا وأن قطاع البوليمر والمواد الحيوية أنها ركيزة أساسية في التحول البيئي.
0: نعم.
1: فمنذ خلال تطوير البوليمر اللي هي قابلة للتحلل بالكامل واستغلال الموارد الحيوية مثل الطحالب والمخلفات الزراعية, نستطيع أن نقول نستطيع أن نقلل من الاعتماد على النفط والحد من التلوث البلاستيكي.
0: نعم.
1: كما تحدث العمليات الحيوية المبتكرة مثل التخمر المتقدم والأنظمات الصناعية ثورة كبيرة في إعادة تطوير المواد وإنتاج طاقة نظيفة.
0: نعم.
1: هذا المؤتمر بالطبع يسلط الضوء على نماذج ناجحة منها استخدام البوليمير الحيوي في التعبية والتغليف الصديق للبيئة.
0: نعم.
1: كذلك يسلط الضوء على تحويل المخلفات الزراعية إلى مواد بناء ونسيج.
0: نعم.
1: وتوظيف الخلايا الدقيقة لتفكيك البلاستيك التقليدي طبيعي.
0: نعم.
1: فمن محاور المؤتمر هي 3 محاور, هي مناقشة المواد الحيوية المستدامة والبوليمير الحيوي الوظيفي وعمليات الحيوية المتقدمة والتكنولوجيات الحيوية وتثمين البحوث.
0: نعم مهم جدا.
1: هذا ملخص لهذا المؤتمر.
0: المؤتمر نعم المؤتمر. اللي يدوم على 3 أيام, نعاود نذكر, اللي يبدأ 31 ماي ويتواصل حتى 2 جوان بجزيرة جربة. إذن هنا سي الأزهر, معناها أصبح التوجه اليوم نحو الحلول البيولوجية المستدامة يعني خيار استراتيجي, معناها ما هوش ثانوي, يعني في ظل هالتحديات المناخية والبيئية.
1: بالضبط. وهذا هو المقصود بالضبط, وهذا هي منهج كل العالم حاليا. وأن التثمين, كنا نفكر في تثمين الموارد البيولوجية, حاليا الأضواء خاصة على تثمين الفضلات الغذائية, الفضلات الموارد البيولوجية. الفلسفة الجديدة في العالم هي يسموها زيرو ويست، معناها صفر من الفضلات.
0: نعم.
1: كل الفضلات اللي موجودة يلزمها تتمن إلى مواد صناعية تجميلية كيمياء، معناها في الصناعات الغذائية.
0: الغذائية نعم، الصحية أيضا. نعم. نعم، يعني في عديد الاختصاصات النجم نستعملوها. هنا نرجع لتقريب هذه الأبحاث لكل يسمع فينا على مشاهدة إذاعة تونس الثقافية والمهتمين أيضا بالجانب العلمي. البوليمير معناها هما جزيئات أو نجم، معناها طبيعية مستخلصة من نجم، نقول مثلا من الأشجار، من العديد يعني المواد الطبيعية، واللي نجم نستخرج منها بدائل، مثلا بدائل للبلاستيك وغيرها.
1: بالضبط، هو هذه الفكرة بالضبط.
0: نعم نعم. إذن أهم التحديات هنا لتثمين هذه الأبحاث العلمية وتقريبها للصناعيين، إذن مش يكونوا فما دورات يعني تكوينية أو لتشبيك يعني الباحثين مع الاقتصاديين لتثمين هذه الأبحاث، برغم أنه معناها فما عديد التحذيرات الدولية والقوانين تمنع مثلا البلاستيك. نحن أخذنا البلاستيك التقليدي يعني مثال من الأمثلة اللي تنجم تكون موجودة وتناقشوها داخل هذا المؤتمر.
1: هي صحيح كما حضرتك فسرته، بالطبع بيكون لقاء مهم جدا بين الطلبة الباحثين والأساتذة وخاصة أهل الاختصاص من عدة دول من العالم كما ذكرت في البداية، وهذا بيكون بالطبع التأثير متاعه بيكون مباشرة على الصناعيين، على الأنفاق بيكون على البيئة خاصة وعلى الصناعيين. وحاليا هم اثنين مشاريع بحث بريما اللي مهتمين بهذا الاختصاص وتثمين الفضلات الغذائية إلى ما يسمونه بيو فيلم وبيو أمبلاج، على أساس تكون كل وسائل التعليم حاليا نبتعد عن البلاستيك، وبتكون هنا وسائل بيولوجية فيها مواد ضد البكتيريا وضد الفطريات، وهيك كما يقولون نضرب عصفورين بحجرة، معناها من نبعد عن البلاستيك ومن نحافظ على المواد الغذائية متاعنا في ظروف صحية وبيولوجية نظيفة.
0: نعم أكيد. بالنسبة للتمويل هذه الأبحاث العلمية سي لازار الرزقي، يعني هل تتطلب يعني تمويل؟
1: أكيد.
0: نعم
1: أكيد، كل حاجة لازمها التمويل، ثم عدة مشاريع تم تمويل من مباشرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ثم التمويل عن طريق البرامج البحثية المتوسطية اللي يسموها البريما، ثم برامج كبيرة في هذا المجال اللي هي الأوريزون أوروب،
0: مشاريع يعني باش ترقولهم في هذا المؤتمر.
1: أيوة
0: نعم نعم نعم نعم. إذا بعد هذا المؤتمر مخرجات باش تقتصر على التوصيات أو باش يكون فما إطلاق منصة علمية تفاعلية مشتركة يعني تجمع الباحثين والمشاركين لتبادل آخر الابتكارات اللي موجودة في تونس وخارج تونس؟ كما تفضلت يعني قلت فما عديد الدول اللي باش تكون حاضرة في هذا المؤتمر بيو فوتور
1: إن شاء الله. هذا إحدى أهداف المؤتمر إن شاء الله.
0: نعم، بيكون فما منصة علمية إن شاء الله بعد
1: إن شاء الله.
0: هذا المؤتمر. إذا إن شاء الله للمشاركة بالنسبة اللي يسمعوا فينا والالتحاق بهذا المؤتمر، مزيد مواصلة؟ هو مفتوح للجميع، لكن بالنسبة نعم
1: إن شاء الله
0: بالنسبة للمختصين.
1: أيوة، المحاضرات تبدأ، الافتتاح يبدأ غدا في المساء، والمحاضرات تبدأ إن شاء الله يوم الاثنين، ومفتوح للجميع على أساس تعمل فائدة إن شاء الله لكل المهتمين بهذا المجال.
0: نعم، شكرا لك الأستاذ دكتور لازهر الرزقي على كل هذه التفاصيل. اليوم حكينا على أهداف ومحاور المؤتمر الدولي حول بيو فوتور، إن شاء الله بش يصير في جزيرة جربة ابتداء من 31 ماي ويتواصل حتى 2 جوان. كل التفاصيل وين نجمو نلقاو دكتور؟ فما رابط لهذا المؤتمر على مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: هو موجود الرابط على الـ الـ على الـ منصة التواصل الاجتماعي وموجود على السيت ويب نتاع المؤتمر اللي هو معناه biofuture.ieee.tn
0: نعم.
1: عن طريق الرابط هذا يلقوا فيه كل التفاصيل
0: كل التفاصيل
1: وكل المواعيد إن شاء الله.
0: إن شاء الله شكرا لك وموافقين. شكرا لك. احنا مازلنا مواصلين معكم مستمعين في برنامج إدراك حتى نص نهار مع مواكباتنا وأيضا المشاريع المتوجة. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: تحية لكل ملتحق بينا على موجات إذاعة تونس الثقافية صوت إرادة الحياة. هذا برنامج إدراك، مازال متواصل معكم حتى نص النهار مع أبرز الأفكار، الابتكارات التكنولوجية والأبحاث العلمية وكيفية تطبيقها على أرض الواقع بطريقة تحافظ على البيئة وتواكب كل مستجدات التكنولوجية، من المخابر البحثية إلى المراكز التكوينية اللي ما تصنعش فقط مهارات بل تحقق زادة الأحلام وتحول زادة الأفكار إلى طاقة تبني الغد. ومن قلب المسابقة الوطنية المتكون المبادر تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني، تميز المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بميجرين بإشعاع خاص. أكثر تفاصيل عن هذا المشروع تحضر معنا رئيس المشروع المبادرة أو المبادرة والمكلفة بالإعلام بمركز ميجرين. مرحبا بك سيدة شيراز حجايش على موجات إذاعة تونس الثقافية.
1: مرحبا وفي مرحبا سيدة المستمعين. أما حبيت أن نصح اسم المركز، المركز القطاعي للتكوين والتقنية التطبيقية في الجلد بميجرين، خاطر قبل كنا نكونوا في الجلد، مي توا باش نواكبوا التطور
0: دخلنا الإعلامية والتقنية. هذا هو باش ناخذوا نحن أكثر تفاصيل يعني معناها بعد شوية معاك مع هذه المبادرة أو المسابقة. وأيضا يحضروا معنا في الاستوديو ميساء جبالي وغفران الحيدري عن مشروع النبض. مرحبا بكم، صباح الخير.
2: مرحبا، صباح النور، عايشك.
0: مرحبا بكم. إذن بعد باش نتعرفوا عليكم، كيفاش شاركتوا في هذه المسابقة، كيفاش كانت، وأيضا تقدمونا مشروع النبض بكل تفاصيل، وأيضا باش نقدموا زادة مشروع ثاني معك سيدة شيراز، هو مشروع رقمنة الخدمات الفلاحية بريف سليان. خليني نرجع معك لتقديم هذه المسابقة المتكون المبادر اللي يشاركوا فيه أكثر من 1700 فكرة مشروع و86 مركز تكوين مهني. يعني كانت قدمنا هذه المسابقة فاش تتمثل محاورها كل تفاصيل.
1: المسابقة هذه كانت بادرة من الوزارة التشغيل والتكوين المهني بشراكة الوكالة الوطنية للتكوين، الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني. الوزارة معناتها قالت بادرت، قالت نحن الشباب نتاعنا صحيح ياخذوا في تكوين وفي تقنية، لكن نحن نحبوهم شباب مبادر، نحبوهم شباب يعول على نفسه. اكيد نحبوه شباب ينجم يحل مشروع نهار اخر، خاطر نحن نعرفوا توا الدوله تشجع برشا على بعض المشاريع خاصه الشاب. وكان الاستجابة الحقيقة من المراكز، من 136 مركز استجاب 36 مركز ب 1700 فكرة مشروع، وراو نقولوا فكرة مشروع نجم يكون في المشروع زوز مشاركين أو ثلاثة أو واحد، معناتها العدد نتاع المشاركين أكثر حتى من 1700.
0: يعني نجم المشروع فيه أكثر من مشارك، يعني
1: هذا هو توجه نحن مشروعنا.
0: 1700 هي فكرة،
1: فكرة
0: كفكرة، لكن المشاركين يكونوا أكثر، ينجموا يكونوا أكيد أكيد. إذن كيفاش المبادرة هذه أو المسابقة تم معناها اختيار ما بين هالأفكار الموجودة؟ أكيد فما تم تقييمهم، وبعد تقييمهم فما شروط الاختيار لهذه المشاريع. على شنو معناها المقاييس اللي ارتكستم عليهم في اختياركم للمشاريع المتوجة؟
1: هو أول تصفيات كانت على مستوى المراكز، المشاريع المساهمة الكل في المركز نحن عندنا 37 مشروع نجحوا منه ثلاثة، على كل مركز ينجحوا ثلاثة مشاريع يطلعوا للإقليم، للمستوى الإقليم اللي هو ثلاثة اللي هو نصف النهائي. المشاريع تتقدم قدام اللجنة، اللجنة باش تكون مش من خارج المركز، معناتها أوبجيكتيف مهش مدربينهم ومش مكونينهم، يكون اللي معناتها في اللجنة هو من الممولين، من البنك التضامن، من الجمعيات اللي تعمل في المجال المبادرة. بالنسبة معناتها المقاييس اختاروا على فكرة مشروع كيفاش تكون، تنجم تكون رياليزابل، تنجم تكون تنجم زيدا هما دخل لهم فلوس، وفما جانب السوسيال والإيكونوميك والابتكار
0: هذا أكيد مع التطور التكنولوجي ولا الذكاء الاصطناعي، لازم فما اللمسه موجوده.
1: وحاجه اخرى لازم يكون معناتها مواكب مع الاختلاس نتاعهم، كيما هم اعلاميه عاملين منصه، جماعه التجاره يعملوا حاجه في ميدان
0: في ميدانهم، في كل واحد في اختصاصه. لكن ينجم في نفس المشروع يعني يجمع اختصاصات متعدده،
1: ينجم مادام هو باش يكون معناتها باش يزيد، باش يكون فما تكامل وفما معناتها حاجه قيمه مضافه. اكيد ينجم يكون واحد مثلا عامل مثلا نحن عندنا الجلد وعامل اعلامي، نجم يعملوا منصه فيها كيفاش يسوقوا للمنتوجات نتاعهم.
0: نجم المركز القطاعي للتكوين في تقنيات الجلد والاحذيه. اذا هنا التكوين كيفاش كان يعني قبل، يعني الطلبه او المشاركين معناها قدموا فكره وبعد صار فما تكوين الفكره هذه واعطاهم يعني البلان اللي نجموا يخدموا عليه معناها بكل تفاصيل مع المكونين.
1: هو حاله باب التسجيل على منصه متكون مبادر
0: ورشات يعني كانوا فما موجودين قبل
1: المسابقة، وتم معناتها اللي ترشحوا الكل في المنصة كلهم تم معناتها قبولهم، وبعد صارت ورشات نتاع تكوين لمدة 10 أيام ومكثفة حتى سبت وأحد مساء صباح المساء
0: يوم الأحد يعني هم نوصلوا النتيجة
1: في السوفت سكيلز، في الكوميونيكاسيون، في الإيديشن، معناتها كيفاش عندهم وبرشا عبيد بنا فيهم البنات دخلوا بفكرة، ومعناتها بفضل التكوين اللي عملوه ولات عندهم أفكار متجددة.
0: أي نجم يعني يدخل فكرة معينة وبعد يبدلها يعني حسب
1: تتطور حسب الموجود يعني، حتى لازم تكون فما الأثر والإمباكت متاع الفورماسيون اللي عملوها، وما عاد نلقاو معناتها في الاخر يخرجوا بفكره مشروع هذيك اللي تقدم لجنه التحكيم.
0: نعم، باش نرجع لك مدام شيرازه بعد شويه، لكن خليني نمشي يعني المشاركين والمشاركات. ميسا جبالي، غفران الحيدري، مرحبا بكم مره اخرى.
2: مرحبا
0: يعني. اذا كيف خلينا نتعرف عليكم. ميسا جبالي. اي تعرفوا عليك ميسا
3: جبالي، نقرا بي تي بي انفورماتيك ابليكي ريجستيون في مركز ميغرين.
1: عمرك
3: 23 سنه.
0: مرحبا. غفران.
4: غفران حيدري، بي تي بي انفورماتيك ابليكي ريجستيون في سنتر ميغرين. ديجا احنا بينوميت في فكره مشروعنا نبض.
0: فنبداو احنا قبل ما نحكيوا على مشروع نبض، اختياركم للاعلاميه حبيتوا الاختيار هذايا من الاول ولا يعني هكا حسب الموجود توا وتطلعكم للمهن المستقبل؟
4: احنا بطبيعتنا مغرومين الحقيقه بالتسكية انفورماتيك.
0: أيوة. هو المستقبل تقول؟
4: هو المستقبل الانفورماتيك. هو كل شيء توا.
0: كيفاش تراو رواحكم اليوم في الاعلاميه؟ انا اعلاميه في مجال التصرف. نعم. اي شنو القرايه كيفاش اللي يسمعوا فينا توا واللي يحبوا يعني يتوجهوا نفس التوجه، شنو تنصحهم؟
3: نشجعهم يجيو يمشيوا يقراوا، يمشيوا للتكوين، راهو حاجه باهيه. انا كنت ماخذه فكره خايبه على التكوين، ما نحبش نمشي تكوين. من بعد كي تخلت وشفت وخلطت عبيد في التكوين والكل بالحق مدرسه كامله يوريوك اصلا تكتشف حاجات في روحك انت ما تعرفهمش.
0: نعم،
3: حاجه باهيه على الاخر. نشجعكم.
0: نعم، وخاصة مع المبادرات والمسابقات اللي زادة تنمي مهاراتكم يعني داخل المراكز التكوينية. إذا بالنسبة لنجيو مشروع نبض، كيفاش سمعتوا يعني بالمسابقة؟ كيفاش شاركتوا؟ كيفاش جاتكم الفكرة؟
4: الحقيقة مدام شيراز هي اللي شجعتنا باش نشاركوا، احنا لاخر لحظة ما كناش مشاركين. أيوة. وهي كبشت فينا باش نشاركوا.
0: شاركنا. خفتم المسابقة؟
4: خفنا من المسابقة.
0: ريت الخوف ديما يعطي هكا اوبستاكل خايب، لكن لازمنا نتجاوز هالخوف هذا.
4: وذاك اللي صار، معناها تجاوزنا ذاك الكل واكتشفنا برشا حاجات في رواحنا في العشر ايام تاع الفورماسيون، ومن غاديك بديت فكرة نبض.
0: ايوا نبض، علاش اخترتوا نبض؟
4: نبض على
0: خاطر العنوان.
4: اي العنوان نبض هو الحقيقه كي تسمع الكونسيبت نتاع البروجي نتاعنا تفهم علاش احنا. أيوة. سميناه نبض. احنا قاعدين نفقدوا في برشا عبيد نحبوهم وعزيز علينا على خاطر ما فماش تنبيه. واللي هو تنبيه بسيط ينجم يبدل كل شيء.
0: نعم.
4: فقدنا انسان عزيز، احنا نقربوا لبعضنا قبل كل شيء. أيوة. انه ميسا فقدنا إنسان عزيز وتفقد كان بعد 4 أيام معناه هو مريض وكبير في العمر وعيش وحده ميت وما فاق بيه حتى حد. من غاديك بدأت الفكرة متاعنا الحقيقة. خممنا باش نعملوا برسلي انتليجنت. احنا قلنا اللي هي مصممة خصيصا باش تحمي العبيد اللي نحبوهم خاطر ما فماش حتى حد يحب يفقد إنسان عزيز عليه.
0: أكيد أكيد نعم. أنا بديت يعني الفكرة السوار هذايا البراسلي هذايا اكيد شنو فيه شنو باش نلقاو في البراسلي هذايا
3: باش تلقى فيه يقيس لك دقات القلب نتاعك
0: نقربوا شويه الميكرو
3: باش تلقى فيه يقيس لك دقات القلب نتاعك نسبه الاكسجين اللي في بدنك تلقى فيه الحاجه البيه اللي فيه هو فيه نظام كان العبد معناه فقد الوعي نتاعه والا كل باش يبعث اليرت الاقرب واحد من الفامي نتاعو مع الموقع نتاعه هذه الحاجه اللي ميزتنا احنا في البروجي نتاعنا وشنو اخر يا ربي
4: كيما زيد تقوم بتذكيره بمواعيد الدواء والمواعيد الطبيه نتاعو وفيه كابتور يقيس دقات القلب باش يراقب حالته 24/24 معناه
0: قداش يتطلب منكم المشروع هذا في تطبيقه وشنو اللي يميز يعني السوار هذا او المشروع على الموجود في السوق التونسيه اليوم ولا في الاسواق ولا في افكار اخرى اللي تنجم تتشابه يعني هنا في دقه الانذار في سرعه المعلومه جربتوه هذا يعني السوار هذا مع مختصين يكون مع الاطباء باش تفاعلوا يعني مع الانذار هذايا ومع الاستشعار هذايا يعني كيفاش يعني كانت الفكره وتطبيقها
3: هي تونسك فكره
0: ايوا
3: ايدي نزلك ايدي نحبوا نطوروه احنا أيوة. شنو اللي ميزنا انه انت كي يجيك انذار يعني يجيك انت ميساج على تليفونك مش على الانترنت ولا على حد شيء يجيك على تليفونك قرينا حساب العبيد اللي ما عندهمش كونيكسيون واللي ما عندهمش في بلايص بعاد معناها في الوحدين
0: نعم
3: بيجيك اس ام اس ولا سميت هذيك انت ما شلقتش بها خديده ثويني معناها معدوده الاليرت هذيك باش يمشي باش تواجه الاقرب مصحه بحذاك
0: نعم
3: باش يجيهم اليرت باش ينجموا يدخلوا ينقذوا العباد خاطر كيف ما نعرفوا احنا ديما نراوها
0: يعني في الاليرت هذا ينجم يمشي للعائله كيما
3: يمشي للاقرب مستشفى اقرب مستشفى
0: موجود بالنسبه للي قاعد معناها يعني في حله في حاله عفوا صحيه يعني هنا في الحالات الاستعجاليه نجموا معناها مهم جدا هذا المشروع يعني سوار ذكي بتقنيات ذكيه شنو اهم التقنيات اللي استعملتوها في هذا السوار يعني فما معناها فما الجانب اكيد الذكاء الاصطناعي اي
3: بيان سور فما
0: نعم اذا غفران تحدثش برشا كيفاش تطبيق هذا المشروع اكيد فما اجواء يعني في صناعه هذا السوار كل واحد وفكرته كل واحد ينجم يزيد الاضافه عندكم هنا يعني في المستقبل تحبوا معناها تواصلوا في هذا المشروع ويكون يعني نفذوه على ارض الواقع ويكون فما ستارت اب
3: ديجا احنا باش ناخذوه في البي اف اف نتاعنا الابليكاسيون باش نخدموها معناها في البي اف اف ان شاء الله يا ربي في فيفري تخرج نتاعنا في فيفري
1: وشنو طلب منا سي سويد انا قال لي مدام شيراز نحبك تحطهم في ستاج في مصحة والا في أيوة. دار المسنين والا حاجه عندها علاقه بالمسنين
0: نعم.
1: يعملوا البراتيك وتمام ما يتصلوا بالمرضى وبالطب الاطباء الاخصائيين والمجال الاختصاص
0: معناها يكونوا على الميدان باش يعرفوا كيفاش معناها يتواصلوا مع المسنين مع المرضى مع المختصين كيفاش ينجموا يدخلوا شنو معناها اهم زاده ينجم يكون معناها حاله بسيطه وينجم يركب يربك يعني الطبيب ولا هنا زاد فما دقة المعلومة فما رشيرش على عديد يعني البيانات اللي نجم تكون موجودة داخل هذا السوار اللي هي فيها أكيد رشيرش وبحث ميداني إن شاء الله يعني توا الفكرة هي نموذج
4: نموذج احنا بدينا في الابليكاسيون قاعدين معناها نخدموا فيها قاعدين نخرجوا في نسخة أولية بنت أيوة. بعضنا معناها نجربوا فيها كتقيس دقة القلب
0: أيوة.
4: يكون البيانات معناتها متاع المريض تكون مصبوبة في وسط الابليكاسيون أيوة. وتنجم مثلا أنت العبد اللي يقرب لك تبدا البيانات نتاعو عندك في الابليكاسيون هذه. كي تدخل البراسلي نعطيوك معها الابليكاسيون يكون عندك اكسي باش تتبع الحاله نتاعو. اسكو الدم مريقل، دقه القلب مريقله، حاجات هكا،
0: السكري زاد ايضا يعني. نعم يعطيكم الصحة. إذن أهم أو لا أبرز التحديات يعني التقنية اللي واجهتوها يعني وأنتم تقوموا بهذا السوار يعني في صناعته، فما هكا شوية هكا تحديات؟
4: فماش الحقيقة، فما شوية تحديات
0: ولا برشا؟
4: برشا ومش شوية
0: أكيد في التطبيق أكيد فما برشا أسئلة باش تطرح، وهنا فين واحد يتعلم ويتجاوز وينحي الخوف ويقدم القدام أكيد غفران.
4: بالطبيعة
0: شنو أهم حاجة اللي هكا معناها صعيبة بالنسبة ليك جاتك وبعد جاوزتها يعني فهمتها وتجاوزتها؟
4: الحقيقة فما فزيت تبعين البروغراماسيون مثلاً. نشكر برشا سي سالم سويد، هو اللي قاعد ينكدري فينا يقولنا هذي لا هذي أي شنو تزيد شنو تنقص. الحقيقة يعطيه الصحة، هو اللي وقف معنا وهو شجعنا برشا برشا باش تكون الفكرة هذي على أرض الواقع.
0: نعم
4: مش جست كفكرة كهو.
0: نعم وميسة
3: كيف نشكر مسيو معناها بالحق وقف معنا وقفة محلية على الأخر.
0: نعم أكيد تحية لكل مكونين وهذا مهم جدا، التفاعل أيضا خطر المهم جدا هنا مدام شيراز الجانب التطبيقي أكيد الفكرة مهمة، لكن هنا طريقة تطبيق هذه الفكرة باش تكون عندها أثر على أرض الواقع ومعناها وفي استعمالاتها يعني هذا مهم جدا
1: أكيد. هو في البرنامج متاع المتكون المبادر باش نأمنوا لهم تكوين في المهارات الحياه مع المهارات لينا، لكن راهو البارتي نتاع التكنيسيتي لازم تكون موجوده خاطر خاطر تطبيقها كيما هذه فيها برشا برمجه وفيها برشا حاجات من نجمو يعرفوها كان اهل الميدان. لذلك ما نحن نقولوا نثمنوا المهارات الحياه اللي لازمها تكون موجوده مع التقنيات اللي باش تعاود اللي باش تكون هي معناتها الحاجه القلب النابض نتاع النبض.
0: نعم بعد هذا المشروع أكيد باش يواصل التكوين والمرافقة يعني كما قلت في زيارات هذا حسب المشروع معنا الموجود، لكن أكيد باش ينفتحوا يعني على نجموا يكونوا في زيارات المخابر اللي تعنى يعني بالاختصاصات هذه الدقيقة التكنولوجية.
1: هو من الحاجات اللي الجميلة اللي جيت في مشروع الكل مش كان في سنتر ميغرين أنه بش يتم مرافقة المشاريع حتى لحد الإنجاز. ونحن في سنتر ميغرين معناتها مشكور المدير الجهوي هبط مقرر أنه المشاريع كسوة حتى اللي ما نجحوش منهم فما برشا مشاريع به وما خلفهمش حد أنهم يتشحوا نصف نهائي بش يتم المرافقة بتاعهم، فما زيادة تمويلات من الجهات المختصة وفما تكوين آخر زيادة حتى مع مكاتب التشغيل باش يجوا بحذين خاطر تو دخلنا معهم نحن في شراكه. نعم. التكوين مع التشغيل اول مره هي التجربه المزينه في المتكون المبادر اللي عملتها الوزاره انها حتى التكوين والتشغيل نحن ام خاصي في وزاره واحده حطيتنا نخدموا مع بعضنا. نعم. اون بارتناريا هما معناتها يكونونا وليداتنا في حاجات اللي نحن معناتها ما عندناش فيها لي كومبيتونس ويتلهوا بهم حتى كي يتخرجوا يعملوا لهم

0: هذا المشروع اللي الحقيقة يجسد روح الاقتصاد الاجتماعي
1: فوالا
0: والتضامني، يعني عبر شركة أهلية تقودها كفاءات نسائية، يعني ما شاء الله كلهم يعني كفتيات جميلات.
1: الأولين والثانيين أي نساء
0: أي
1: وفرد
0: تحية
1: جروب.
0: اليوم. أي
1: المشروع هذا في هم معناتها قاموا به بنوتات بنات من ريف سليانة، سمر وآية ومرأة، هذوما البنات جاو من سليانه باش يقراو باش يتكونوا في عالميه، يحبوا هما اش قالوا لي؟ قالوا لي يا مدام نحن علاش اللي يخرج من البلاد ويمشي يخدم في العاصمه؟ علاش نحن ما نرجعوش ونخدموا بلادنا ونعمل تنميه؟ اي علاش تقعد فما؟ خاطر بالحق عيب علينا توا في الوقت هذا، في وقت العولمه، في وقت الرقمنه، وفما بلاد، فما مناطق في تونس ما زالت في عزله، ما زالت مهمشه، الاريف مش كان سليانه، راهو سليانه معناتها بالزهر، خاطر هما اللي
0: خاطر هما نعم من منطقه سليانه. على هذاك هو سؤالي الاول اللي حبيت نساله، علاش اخترتوا يعني منطقه سليانه؟
1: خاطر البنات
0: يعني
1: ديجا هما من
0: نعم
1: سليانه وحبوا
0: نعم
1: معناتها يعملوا شركه اهليه اللي هي تشجع عليها توا الدوله،
0: أيوة
1: الشركات الاهليه، ويخدموا منطقتهم وخاصه المراه الريفيه اللي هي توا نحن نقولوا ريف مهمش، من اكثر معناتها عبيد مهمشين هما النساء العاملات اللي
0: تحيه ليهم.
1: ذكروا برشا النساء اللي معناتها اللي ماتوا في الكمين في سيدي بوزيد،
0: نعم
1: اللي
0: معناتها
1: مشاو للعمل ربي يرحمهم. هما زاد كيف كيف يحبوا يقربوا الخدمات للنساء، لطالب في المرأة الريفية تتصل بها واحدة من البنات، تحط المشروع نتاعها اللي هو ينجم يكون في العولة، ينجم يكون في التوابل، ينجم يكون في أي حاجة معناتها تقليدية تصنعها المرأة، تحطها في المنصة هذه وتتصل معناتها بالمزودين، وتتصل بالشركات اللي تنجم توزع، باش يكون معناتها حتى كل قشار وكل الوسيط باش
0: ما يكونوش يعني في سلسله الانتاج والتسويق.
1: هذا
0: نعم
1: عندهم المنصه سامحني. وفما حاجه اخرى، هي مرام واحده من البنات عندهم ارض وعندهم معسره وعندهم مصنع، قالت لك علاش اللي معناتها عنده صنعه في جيه من ساها واللي معناتها ما حلفش الحظ تجي تخدم في الارض نتاعنا، وهكا ما يعملوش لا ترونسبور لا يمشيو في الكمين الموت ولا حتى يقعدوا يخدموا في البلاصه اللي هما فيها.
0: يعطيهم الصحة. الحقيقة هما كانوا باش يكونوا حاضرين معانا اليوم في برنامج إدراك على موجات إذاعة تونس الثقافية، لكن قاعدين يحضروا للبكالوريا، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق ليهم. زاد ابنك شيرا إن شاء الله
1: ولدي فير زاد عنده باك،
0: إن شاء الله
1: نحييه
0: ونقول
1: إن شاء الله ربي ينجح وينجح اللي باش يجتازوا البكالوريا الكل. بالنسبة لنا هو اللي يتكون معناتها باش ينقطع على الدراسة، لكن نجم يعمل كونديدا هما البنات
0: نعم
1: يتكونوا وطول البريود هذه برك يحضروا في الباك نتاعهم باش يعديوا الباك. اما
0: لازم يكون فما اراده هنا
1: أكيد
0: مدام
1: أكيد
0: شيراز،
1: إرادة
0: وهدف مستقبلي اللي ينجم يعني كل واحد وكيفاش، معناها فما توا عديد الطرق النجاح، لكن
1: أكيد
0: فما الإرادة واختيار الطريق المناسب.
1: ولو أنه
0: نعم
1: ولو أنه حتى كي يكون هو ديجا نهار آخر تقني مهني، هو ديجا الشهادة هذيك معادلة البكالوريا.
0: نعم
1: صحيح ما دخلكش للجامعة، لكن تنجم تشارك بها في أي مناظرة وطنية.
0: نعم
1: هذيك معناتها تخولك أنك حتى تعمل بعد بتيش تولي باك بلوس دو.
0: نعم وتحل مشروع
1: أكيد، نحن نشجعوا برشا على بعض المشاريع.
0: نعم
1: نحن مانيش في مش نحضروا في شباب باش يكونوا في قوالب جاهزه، هما
0: نعم
1: باش يكونوا اصحاب مشاريع واصحاب افكار رائده ان شاء
0: نعم
1: الله.
0: انا باش نرجع للمشروع يعني رقمات الخدمات الفلاحيه في ريف سليانه، هناك تقول لي يعني اكيد لدعم المراه الريفيه، هنا نحكيو على المنصه رقميه، يعني شنو هي الاليات المتاحه واللي استعملوها يعني الفتيات في المنصه هذه لتبسيط الاستخدامات يعني المنصه هذه بالنسبه للمراه الريفيه؟ نحكي هنا على تقنيات، لازم هنا يكون فما على الاقل أبسط حاجة يعني هاتف ذكي.
1: أكيد
0: نعم،
1: هو باش يكون ديجا عندهم محل معمل قديم باش يعملوه بيرو، باش الانسي يجيهم الغاديكا وهما ديجا باش يعملوا لهم لاسكريبسيون وهما اللي باش يحط وبالدير جا زيد
0: حتى يعني نجم يكونوا هما المشرفين على المنصة،
1: خاطر بالحق هي الحقيقة معناتها النساء الريفيات فيهم برشا اللي ما ينجموش يدخلوا على المنصة، أما

0: واحدة من البنات باش تكون هي المشرفة على عملية التسجيل متاعهم.
1: نعم، وأي يعني امرأة في عديد المجالات الفلاحية وغيرها نجم يكونوا يعني داخل هذه المنصة.
0: أكيد، أو هي
1: نعم.
0: باش تضم كان نساء ريف سليانة،
1: سليانة،
0: لكن نحن
1: نجم
0: نطوروها إن شاء الله، لأن نحبوا الأريف الكل، نحب نفكوا العزلة على الأريف. أنا لما حلش نقول أول مرة يكونش يسموها البنات، نقول لهم أنا حلمي راه فيه أحلام، توا برشا حاجات أنا حلمت بها راه فيهم هم يحقوها لي، حتى كان نحن ما نقولوش فيتنا ترى، أما هم خدوا علينا المشعل وهم قاعدين يحقوا.
1: أكيد هم الأجيال القادمة والمستقبل، ومهم يعني الربط ما بين الأجيال اللي سبقت اللي هي زادة عندهم الخبرة الكافية، لكن هما عندهم كل الجانب التكنولوجي والتجديد
0: أكيد.
1: والأحلام يعني هكا اللي تنجم خلينا نقدمه أكيد بخطى ثابتة، وإن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. ميسة هكا نحسهم هكا مازالوا هكا حشمين شوية ويحبوا يحكيوا، أنا نخلي لكم يعني الحرية، شنو نجموا يعني تقدموا بالنسبة للشباب اللي في عمركم، واللي يعني شنو تنجم تنصحوهم يعني من خلال تجربتكم ومن خلال تكوينكم في هذا المجال. ميسة جبال،
2: انا ننصح اي واحد ما حلفوش الحظ في الباك بالحق يمشي يشوف التكوين، يمشي راهم يحلوا لك برشا حاجات محليهم، يمشي يلوج ويحطوه في الاطار معناها ويسمعوه الحاجه به اللي يسمعوه، خاصه مدام شيراز ديجا هي نحن تقولنا قولوا لي امي، ما تقولوش شيرا مدام شيراز، معناها هي في المركز الكل معناها اي عبد عنده مشكله عنده اي حاجه يمشي ديريكت لمدام شيراز، مدام شيراز انقذني.
1: نعم.
2: راني وحلت.
1: نعم.
2: طيب بالحق محليها على الاخر، هاني قلت كنشجع الشباب الكل اللي بالحق ما عندهمش محل فهمش الحظ في الباك ماهيش اخر الدنيا.
1: نعم، فما فرصة نعم اخرى اللي نجموا نواصلوا ونحقوا بها احلامنا، اكيد فماش يعني مش اخر الدنيا كما انت قلت، يعني واحد يحاول ويزيد يحاول علاش لا، وينجم بعد يرجع يعدي الباك علاش لا، ويدخل الجامعات ويحق، يعني هنا كل واحد والمرحلة اللي اختارها وكل واحد المرحلة اللي تساعده اللي باش يحقق طموحه. أكيد نحن نشجعه أكيد على التعليم والتطور، وهذاك هي معناه اللي تخلينا نتقدمه وتخلينا تعطينا عندها رؤية استشرافية مستقبلية، خاطر نحكي وهنا على عديد التحديات، وهنا نشوفه يعني حتى الأفكار هي منطلقة من الواقع يعني من الحاجة، يعني باش عملنا هالمشاريع هذه، لكن كيفاش نطبقوها هنا يدخل الجانب العلمي والثقافي والتطبيقي باش يكون مميز، هالمشاريع هذه مميزة. وانت قلت لي يا مدام شيراز أحجيج انه معناها بالنسبة للبنات تفوقوا بين معناها اكثر من 1700 فكرة، اكيد يعني هنا افكار اللي هي مميزة واللي نجموا ان تبقوها في المستقبل، يعني مش اي فكرة نجموا ننجزوها، يعني هنا زادة
0: والبعد الانساني والبعد
1: الاجتماعي والانساني والاقتصادي اللي لازم يكون موجود داخل الفكرة هذه اللي نجموا ان تبقوها.
0: هم يمسونا برشة تو كيما انا ومدام صندس، مدام هي المدربة في مكتب تشغيل يعطيها صحة، وجدا مدام إينيس ومدام أسمى، مدام صندس هم يقدموا في المشروع وهي عينيها زغلت خاطر بوها مريض، قلت لها انا بيجي انا امي ميزة بسكر وديما تدوخ، قلت انا اول واحدة باش نخش
1: اكيد داخل عائلتنا واللي يسمعوا فينا، فماش واحد معناها ماهوش مريض ماهوش مسن، يعني اكيد ومع التطور النسق الحياة مع مشاغلنا ابعدنا شوية، لكن ديما تقعد هك اكيد النزعة اللي فينا وكل هكا شوية لازمنا نكونوا قراب
0: اكيد
1: بالتكنولوجيا وحتى بالتكنولوجيا اكيد، وذايا في النسق كما قلنا يعني نعرفوش وين توا ماشيين، نسق يعني تكنولوجيا سريع جدا. شكرا لكم ميسة جبالي وغفران الحيدي. غفران خلي لك الكلمه زاده، غفران شنو تنجم تقول اللي يسمعوا فينا واصدقائكم زاده اللي يسمعوا فينا راجل اذاعه ثقافيه؟
3: نحب نقول لهم اللي عنده حلم ما يكبش فيها، باللي يتيح ويقوم يتيح ويقوم ما يسلم الا ما يوصل لها، خاطر ما فماش حتى حاجه مستحيله في الدنيا،
1: أكيد. طموحك أنت يا غفران شنو تخمم يعني في المستقبل؟ عندك هدف تحب رائدة أعمال في الاستثمار ولا شنو؟ شنو برنامجك؟ أنا كنا
3: بإذن الله إن شاء الله رائدة أعمال في نبض مضبية تكون فكرة موجودة على أرض الواقع كما قلت لك قبيلة، وإن شاء الله مكبشين في حلمتنا
1: إن شاء الله. ميسة
2: نبض نحبوها تكون منتوج تونسي وفي العالمية إن شاء الله يا ربي على الشلام،
1: يعني نفس المنتوجات العالمية يعني
2: الدولية ديما معناها تونس خاصة في الصحة معناها والكل نحبوا ديما تونس نشرفوها معناها البر على الشلام.
3: نعم وتكون متألقة تونس ما بين البلدين الأخرين بإذن الله.
1: متألقة نعم
3: متألقة أكثر.
1: نعم أكيد بشبابها اللي متألق داخل تونس وخارج تونس الحقيقة.
0: خلينا نسلطوا الضوء على شبابنا في التكوين المهني اللي يطلعوا منهم برشا حاجات باهية. هذه معناتها الهدف من مسابقة متكون المبادر أن عندنا طاقات شابة تنجم توصل بعيد برشا.
1: أكيد أكيد
0: ونشجعوهم ونأطروهم ونرافقوهم.
1: مهم علاش ليه معناها أكيد وهنا جودة التأطير موجودة في تونس. برافو لكم يعطيكم الصحة لكل زاد المكونين داخل
0: القطاع المهني. سي فتحي زاد شجعنا برشا وفرنا كل شيء ذاك ديما
1: المهم زاد التوفير
0: يعني الحقيقة ما خلى حتى شيء ما وفرهوناش اللي نقول له سي فتحي حاشي بكل حاجة يوفر لنا الحقيقة يعطيه الصحة.
1: نعم بعد هذه المسابقة يعني وهذا المشروع المتكون المبادر باش تواصل فما مبادرات اخرى ومسابقات اخرى.
0: نعم وباش تكون فما نسخ ثانية باش نوليو ندخلوا في نوادي المبادرة باش نوليو تبدا النوادي من اول سبتمبر ملي تبدا معناتها مرحلة التكوين وتولي حتى علاش لي جميع اللي مشاريع التخرج هي اللي باش تكون المشاريع اللي باش يشاركوا بها وإن شاء الله شبابنا ديما متألق وديما متميز.
1: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لكم يعطيكم الصحة.
0: نحيو أمهاتنا
1: في عيدنا. هو إحنا في الأوف حين على عيد الأمهات غدوة إن شاء الله نحتفلوا بعيد الأمهات. نخلي لكم الكلمة مدام شيراز.
0: أنا نحب نحيي الأمهات الكل وربي فضل الأمهات ويرحم الأمهات الميتة ونحب نحيي أمي يقولها ربي فضلك لينا ورد بلك على روحك.
1: نعم ربي فضلها. ميسا جبالي
2: نحب نقول لماما ربي فضلك نحبك برشا وعايشك على وقتك معايا وكاو
1: ان شاء الله تفرح بيك وتراك هكا متالقه ان شاء الله. غفران
3: حتينا نحب نحيي امي برشا برشا ونشكرها على وقفتها معايا وتشجيعها ليا وزيد خالي ربي فضله خاطر هو فضل. كل شيء هو وامي هما كل شيء في حياتي ربي يخليهم لي وكان مش هما انا عمري ما نوصل اللي انا طويكه قاعده نوصل له
1: ربي يفضلهم يفضلك ليهم زادة وإن شاء الله تفرح بيك وتراك متألقة وناجحة كما تحب. تحية زادة الأمهات اللي كل يسمعوا فينا. الحقيقة الأم هي سند الأول والعطاء اللي ما تستناش يعني حتى يعني مقابل. تحية ليهم تحية لهم زادة احنا كل ما نحكي والأم برشا هكا مشاعر كبيرة الحقيقة يسامحونا يسامحونا
0: لا بتقوي رب المقدس
1: نعم أكيد أكيد نعم حتى البو مهم جدا نحن أبائنا تحية ليهم الكل وإن شاء الله يا ربي طول في عمرهم والله يرحم اللي فقدناهم. أكيد هم حيين في قلوبنا وفي أرواحنا إن شاء الله كل عام وكل أم تونسية بألف خير. شكرا لكم سيدة شيراز أحجيج وميسة جبالي وغفران الحيدري على هذا الحوار الشيق وموفقين إن شاء الله. شكرا لكم عايشك. احنا مازلنا مواصلين معكم في برنامج إدراك خليكم معنا ما تبعدوش.

0: إدراك، العلم في خدمة الإنسان والفكر في خدمة العلم. إدراك،
1: لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
0: إدراك
1: نافذة على جوهر الأشياء. إدراك،
0: إدراك مع وفاء بركة.
2: تحية كل ما التحق بنا على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج إدراك، المزال متواصل معاكم حتى نص النهار، وناخذكم توال المركب المغاربي للشباب برادس، وين باش ينتظم نادي أو باش ينظم نادي الروبوتيك، معرض الروبوتيك والذكاء الاصطناعي تحت شعار اكتشف اليوم ابتكارات الغد. هذا باش يكون نهار 6 جوان بالمركب المغاربي للشباب برادس. اكثر تفاصيل عن هذا اليوم وهذا هذه التظاهره تحضر معنا منسقه المشروع سيده سهام السعيدي. مرحبا بك على موجات اذاعه تونس الثقافيه.
3: صباح النور، صباح الفل للجميع، مرحبا بك، اهلا وسهلا بكم.
2: صباح النور. اذا سيده سهام كان تقدم لنا هذه التظاهره، هو يوم مفتوح للروبوات وللذكاء الاصطناعي من مشاركين من عديد يعني المدارس ومن التلامذة ومن يعني الناشئ، كان تقدم لنا هذا البرنامج.
3: إذن كما قلت وفاء، هو معرض الروبوتيك والذكاء الاصطناعي إن شاء الله يوم السبت 6 جوان 2026 بداية من 9 الصباح بالمركب المغاربي للشباب برادس. هذا في إطار تنمية قدرة الشباب الإبداعية وتشجيعهم على الابتكار الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجي الحديثة.
2: نعم.
3: هذا المعرض يهدف بالأساس إلى إبراز مواهب الشباب في مجالات البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي، وكذلك إبراز أهمية الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والتعليم. هذا معناتها
2: نعم.
3: حياتنا اليومية ترتكز على في هذا المجال، وكذلك تشجيع المؤسسات التربوية على إدماج التكنولوجيا الحديثة في الأنشطة التعليمية.
2: نعم. كيفاش يكون هذايا سيدة سهام؟ يعني في نهار كما قلنا 6 جوان بالمركب المغاربي للشباب برادس، يعني بيكون في إطار يعني مسابقات عروض، كيفاش يكون بالضبط؟
3: هو هذا معرض سيتم عرض 15 مشروع مبتكر من إنجاز الشباب المنخرط بنادي الروبوتيك.
2: أيوة.
3: بالمغاربي للشباب. المعرض هذا الحقيقة هو تتويج لنشاط النادي تيلة السنة التربوية. معناتها احنا مع العلم كون كل سنة عن 4 سنين ننظم المنطقة الوطني روبوتات الذكاء الاصطناعي بالمركب.
2: نعم.
3: الفترة هذه في شهر مايو قلنا نعمل تتويج لهذا النشاط، وفي شهر أكتوبر إن شاء الله سيكون فما ملتقى وطني كالعادة للروبوتات الذكاء الاصطناعي. البرنامج هذا سيتم فيه شرح طرق البرمجة وآليات التحكم في الروبوتات، وهي فرصة للحاضرين للتعرف عن قرب على التقنيات الحديثة وأساليب تطويرها. وسيختتم هذا المعرض بمجموعة من المسابقات، من بينها سباق السرعة، سباق الحواجز، ومسابقة المصارعة.
2: نعم، الحقيقة احنا كنا واكبنا يعني الدورات السابقة، واكيد كل دورة لها ميزة ومشاركين، وفما تطوير يعني كل التقنيات الموجودة. نحن ما نش كما الدورة الاولى، كما الدورة الرابعة تقريبا السنة هنا، فما الذكاء الاصطناعي استعمالاته وطرق استعمالاته، الروبوتيك، البرمجة كما تفضلت سيدة سهام السعيدي. اكيد نهار يكون فيه أجواء رائعة تنافسية بين الشباب، بين يعني الروبوات الحقيقة اللي هي تكون موجودة داخل يعني مركز المغاربي للشباب برادس، مع أنشطة علمية وأيضا ثقافية وموسيقية متميزة.
3: أكيد إضافة لكلامك أنا قلت ثم العديد من المسابقات. الإضافة هو عملية الشرح طرق البرمجة، لأنه يعني مش بالسهل أنت باش تخلق أو أنت باش تصنع بلوتو باش تصنع الروبو، لازمك دي برمجة خاصة وآليات التحكم في الروبو. معناتها احنا طريقة العمل نتاعنا احنا معناتها في النادي هذا عندنا 53 مشارك.
2: نعم.
3: 53 مشارك شابة وشابة، مش بالسهل انه في ظرف وجيز انك باش تصنع معناتها تكون روبو. برشا وقت، واهم حاجة فما عديد معناتها البرمجة اللي يلزمك تفهمها وتتمكن منها.
2: وحتى التقنيات وسرعة الروبو وايضا والمهام اللي باش يقوم بي حتى في اثناء المسابقة يكون فما هكا شوية تعديلات للروبوات يكونوا موجودين. الحقيقة أنا في مواكبتي لهذه التظاهرة معناها في السنوات الفارطة الحقيقة استمتعت يعني لكل مشاركين اللي موجودين وبكل الوعي اللي موجود عند شبابنا. سيدة سهام، زادا نشكر بالنسبة للمكونين من الأساتذة التقنية، زادا مهم جدا هنا أيضا في طريقة إيصال هذه المعلومات يعني بطريقة سلسة مبسطة اللي هي كما أنت قلت باش تولي معناها في حياتنا اليومية ما عادش معقدة.
3: فعلا وتتطلب برشا وقت، انت قلت معناتها طريقه سلسه وتاخذ برشا وقت والغرام زاده، الغرام زاده مش بالسهل انك باش تمكن تعمل لي زابليكاسيون تخدم بيهم، مش بالسهل باش تكون معناتها باش تصنع الروبو. هي معناتها هي حلقات مرتبطه ببعضها، الغرام ثم التكوين الى مرحله الانجاز تاخذ برشا وقت. وبطبيعه اساتذه متمكنين اساتذه يفهموا في هذا الدولاب الميدان، والشباب بطبيعه المغروم كما قلت انت معناتها الحياه اليوميه نتاعنا وفي التعليم ما نجموش تويكا نستغناو على الذكاء الاصطناعي.
2: نعم.
3: هذا المجال الابتكار وللتجديد، وكما قلت أنا في أول المداخلة كون الهدف نتاعنا أنه معناتها إبراز أهمية الذكاء الاصطناعي وكذلك تشجيع المؤسسات التربوية على إدماج التكنولوجيا الحديثة.
2: نعم.
3: في الأسرة. نعم. في التكوين وترسيخ ثقافة، هذه أهم حاجة هو ترسيخ ثقافة التصميم والإنجاز العلمي والاختراع والتنافس النزيه. صديقتي حبيت الملاحظة.
2: نعم.
3: إذا كان بإمكانكم بكل صراحة الحضور في هذا المعرض وتشوفوا الشباب المخارط، الشباب ما شاء الله معناتها في أفكارهم في ابتكاراتهم في إبداعاتهم في معناتها
2: في حماسهم زيادة نعم ومشاركة كتهم في المسابقات يعني حماس كبير برشا. وأيضا فما تفاعل ما بين الشباب من عديد النوادي والمدارس اللي باش يكونوا حاضرين من كامل الجمهورية، وهنا أهمية يعني زاد المشاركة داخل النوادي اللي هي تعطي الجانب التطبيقي زاد للبرامج الدراسية.
3: طبعا مهم جدا، خاصة نأكد ونعود معلومة أن النوادي الموجودة في دور الشباب الحقيقة نبذل برشا مجهود من النوادي هذه لتشجيع الشباب، حتى فما برشا إقبال، حقيقة فما برشا إقبال.
2: نعم.
3: النوادي الموجودة في دور الشباب وخاصة هذا معناتها نوادي الروبوتيك والذكاء الاصطناعي من النوادي خاصة جدا.
2: نعم نعم.
3: يلزم توقيت معين، يلزم العدد يكون معناتها
2: محدد. نعم.
3: محدد ويلزم برشا وقت، يلزم برشا تضحيات زادة، خاصة تعرف الاثنين بتقرا وقتاش نخلق الوقت باش ينشط النادي وبرشا حاجات.
2: هنا تحية للأولياء مدام سهام.
3: الأولياء مهم. نعم. جدا الأولياء اللي تحضر، الأولياء قاعدين يواكبوا فاش قاعدين نعملوا، الأولياء يجيو يسألوا، الأولياء معناتها يشجعوا في أولياء في أبنائهم ولا يشجعوا في الشباب باش ينخرط باش يواكب التطور التكنولوجي. وإحنا هذا معناتها نشهدوا معناتها موجود معنا في الأنشطة كل الناس كل سنه يحضروا معنا في الحصص, يجيبوا صغارهم يجيبوا معناتها قاعدين حتى يسالوا وقتاش الدورات وقتاش فما منطقه وقتاش فما مسابقات, يحبوا قاعدين يواكبوا في الحكايات هذه. واحنا دورنا نشجعوا ونستقطبوا العديد من الشباب المهتم بهذا المجال.
2: نعم, واكيد في المركب المغاربي للشباب برادس هناك عديد النوادي بخلاف نادي الروبوتيك, فما عديد النوادي الثقافية زادة مهمة جدا في الجانب الأدبي وغيرها يعني.
3: أكيد موجود عديد النوادي الرياضية, النوادي الفنية, النوادي الثقافية, وما زال عنا معناتها الأنشطة ما زالت متواصلة والتظاهرات ما زالت متواصلة. بطبيعتها احنا الأنشطة والتظاهرات والمشاريع طيلة السنة التربوية والمجال مفتوح خاصة في هذا المعرض, الدعوة مفتوحة للجميع ولكافة الشباب المهتمين خاصة بالروبوتات والذكاء الاصطناعي, وهم ما شاء الله شباب بصفة معناتها عدد كبير مهتمين بهذا المجال.
2: شكرا لك مدام سهام سعيدي منسقة هذا المشروع, وشكرا لك على كل التفاصيل حول معرض الروبوتيك والذكاء الاصطناعي واللي جاء تحت شعار اكتشف اليوم ابتكارات الغد. نعم شكرا لك, يعطيك الصحة, وحبيت نقول لك زيادة كل عام وانت حية بخير, ونخلي لك الكلمة بالنسبة لعيد الأمهات واحتفال بعيد الأمهات غدا إن شاء الله.
3: صلى أمهاتنا كلها بخير إن شاء الله, وإن شاء الله عيدهم ديما مبروك علينا وإن شاء الله ديما يا ربي يفضلهم لينا.
2: يعني قديش مهم هنا دور الأم, وقلنا دور الأولياء كيفاش يعني مثابرين يعني ومناضلين الحقيقة في أنهم يوصلوا أبنائهم لبر الأمان. أكيد
3: طبعا الأمهات كما قلت أنت يجيوا من أول ما تبدأ مع تبدأ يجيبوا الشباب يجيبوا أولاهم من أول ما تبدأ السيونس في السنة وحتى تكمل السيونس في شرحوا بيهم.
2: أكيد أكيد
3: يقعدوا بحذانا وخاصة حتى في التظاهرات والمشاريع الدنيا الأولياء موجودين, وتحية لكل أمهات العالم وخاصة نعم. أمي ربي فضل هالي
2: ربي فضل هالك. شكرا ديك مدام سهام سعيدي على كل هذه التفاصيل, وكل عام وانت حيا بألف خير, وكل أمهات اللي يسمع فينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. هكا احنا وصلنا نهاية برنامجنا من برنامج إدراك, إن شاء الله نتقابلوا الأسبوع القادم مع تظاهرات علمية جديدة وآخر الأبحاث العلمية والتتويجات بالنسبة لشبابنا داخل تونس وخارج تونس. كان معكم في الجانب التقني اليوم كريم المدى, تحية لي وشكرا كريم, ومن أمام الميكرو كانت معكم وفاء بركة الدردوري, تقول لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة تونس الثقافية. إلى اللقاء.

0: إذاعة تونس الثقافية، دمتم مستمعين.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: Moteur. Action.
3: Hadith au cinéma.
4: Signore e signori, buonasera. Ladies and gentlemen, good evening. Mesdames et messieurs, bonsoir.
5: في أيام قرطاج السينمائية الأولى 1966.
6: احنا شادينا صحيح باش تعمل لسات بيك كل شيء.
7: أنا زوفونيل، بلادي قرطاج عيش فيها أميرة. قاوموا العدو مادام عندنا قوة، ومادام حب الوطن يغذي في عزيمتنا.
8: وكالشوجرة اللي قامت على فيلم كل مرة أخذوا رد.
9: في أفلام تكلفت وتكلفت مبالغ كثيرة وملاش أي معنى.
10: وما ننساش بأن كل الأفلام اللي ذكرتها العرضية بتاعها عرضية سينمائية، رؤية مش كلام، رؤية وإدارة ممثلين والمزيكا.
11: Merci beaucoup to the festival, the Cannes, for this Palme d'Or d'honneur.
0: حديث السينما مع وصال الكسراوي.
12: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا أينما كنتم، أينما يصلكم صوتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. إذن اليوم في حلقتنا في حديث السينما نحكي على الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي، خاصة أنه العالم يتوجه نحو الذكاء الاصطناعي ويهتم بالذكاء الاصطناعي. بعد قليل تكتشفوا ضيفنا اللي موجود معنا في الاستوديو. تحية لزميلتي في الإخراج سونيا الهديوي، في الإعداد والتقديم وصال الكسراوي. حديث السينما متواصل معكم، أراجعين بعد الفاصل.

0: في حضرة الفن السابع.
1: رجعناكم من جديد في حضرة الفن السابع، متواصلين معكم مع ضيفنا موجود بحثنا في الستوديو 7 المخرج المنتج حميدة الشريقي صاحب الفيلم الوثائقي العالمي الصفق. وقبل ما نحكيه على العمل الجديد وعلى الترشح في أكبر المهرجانات العالمية في لوس أنجلوس، أنا قدمتك كمخرج كمنتج، ولكن انت عندك عديد الاختصاصات الاخرى. مرحبا بك. شكرا لك.
2: عايشك. مرحبا بك. مرحبا بنت سادة المستمعين. شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك.
2: مش اختصاصات، مواهب، خلينا نقول مواهب. عدة مواهب اخرى،
1: ابداعات.
2: مثلا واللي عاونتني باش نجم نخدم حاجة به، خاطر اذا واحد عنده شوية مواهب ما يقولش لا، من يعني خلينا نختص ويخلي المواهب الاخرى. كل انسان موجود فيه عنده برشا مواهب، ولكن حسب طموحه هو، هل يطورها، هل يستغلها، هل يكتشفها بنفسه، او ثم ناس يكتشفوا في ناس اخرين يقولوا لا انت لهنا في الحاجه هذه تنجم تنجح تنجم. فماذا بينا انا ننصح يعني الناس الكل انه يعاود يقرا شويه مع روحه، يقرا روحه ويطلع الحاجات اللي عنده،
1: يكتشف
2: روحه. راهو عندنا، وخاصه احنا التوانسه في جيناتنا موهوبين برشا، مش يعني رمي ورود، ولكن بالحق التوانسة موهوبين وما شاء الله.
1: هو في تونس احنا نعتبروه بوليفالون، فما ناس تعمل برشا حاجات مع بعضها في نفس الوقت. تلقاه مثلا متخصص في المونتاج ويعمل سكريبت، وتلقاه منتج، وتلقاه مخرج، وتلقاه حتى في الفوتو يفهم بالقدام معناتها. وفما برشا اعمال ينتجهم وحده الكل معناتها، لاسباب اقتصاديه باش ينقص شويه من التكاليف، ساعات حتى يدخل في التمثيل. واحيانا تكون من باب التجربه، يحب يجرب هذه وهذه وهذه وهذه، وساعات تنجح وتصادف فيكمل في العمليه هذه.
2: ولكن ما تنساش اللي قبل كان مع يعني الامكانيات محدوده، والتكاليف كما حكيت غالي برشا الشيء هذا. لكن حاليا بالتليفون تعمل كل شيء، في يعني لما لا؟
1: إيه؟
2: انه لهم اعطاونا تليفون يعني، ولا متاح في عنده في الكاميرا والسكريبت والصوت والموسيقى وكل شيء. فمعناها مش باش يحتكروها ناس معينين هالحكايه هذه يعني. فهم اعطاونا الادوات ويقول لك يلا ابدع، خرج اللي عندك الكل، تنجم تعمل بالتليفون. في ثم افلام بالتليفون، فما اصلا يعني ولات اختصاص.
1: فما برشا مراسلين عالميين في قنوات كبرى يخدموا بالتليفون موجو، اللي هي معناتها اختصاص يدرب ويتكونوا فيه في كل شيء. معناتها تنجم تعمل انت تقرير، تنجم تعمل دوكيومونتير، تنجم تعمل كل شيء. وفما صحافه المواطن ايضا اللي ولاو ينافسوا في الصحفيين اللي موجودين على عين المكان في احداث تكون كبيره ومهمه، ففيديوهاتهم تدور العالم الكل.
2: بالطبيعه بما انه الناس الكل في التليفون يعني انت احنا في مجال الإعلامي احنا عندنا جمهور، الجمهور كله او يعني الأغلبية الجمهور يستخدم التليفونات. فانت المعلومة اللي بتعطيها له موجودة في التليفون، بيشوفها في التليفون. فما تستحقش كاميرا بخمسين مليون وماتريال بمئة مليون ومئتين وثلاثة باش تعمل له انت فيديو تقول له راهو معلومة معينة. فهو بالتليفون
1: الموهوب والمغروم واللي يحب سمعي البصري ينجم بتليفونك هاو يصنع
2: تليفون
1: ويبدع وينجح.
2: والله يعني أنا كان جاء عندي كيفاش نوري للناس أنه فعلا تو نعطيك مثال بسيط، في لحظة تعمل حاجة كواليتي يعني عالية وتوصل الرسالة وفيها برشا إبداع بالتليفون. يعني التليفون مش الكاميرا فقط موجودة، الكاميرا فيها والكاميرا بعدة عدسات. فتعرف العدسات يعني اختلاف العدسة يعطيك اختلاف الكادر أو الصورة، وهذاك اللي يعطيك الفرق بين التصوير، التصوير السينمائي والتصوير العادي اللي هو. فمن خلال العدسات هذه كان ممكن طبعا موجود في تليفون ولا يصور 4K أو 4K، فجودة عالية جدا،
1: جودة مقبولة
2: للتليفون ولا للتابلت. لانه في الاخر انت جمهورك قاعد يستخدم في التليفون مش يتفرج في التلفزه.
1: صحيح.
2: يعني التلفزه يعني ما عادش باش استعملوه الا في الماتشوات التلفزه
1: شوي شوي.
2: ماتشوات
1: شوي شوي برشا واليوم ما عادش يتفرجوا في التلفزه
2: اي. فبما انه الاتجاه مشى للتليفونات فاحنا لازمنا نواكبه ونتعاملوا مع الجمهور بالحاجات اللي هو باش نوصلوا له طبعا
1: بتوصل
2: صوتك للجمهور
1: متاح. حميدة الشريقي هو مخرج منتج صانع محتوى خدم على أفلام وثائقية تصميم هوية بصرية لقنوات ومنصات عربية خدم أيضا في الإعلانات الترويجية متحصل على عديد الجوائز هذم الكل معناتها في شخص واحد اللي أنت معناتها عندك عديد المهارات في مجال السمع البصري أنا هي الحاجة اللي ترى روحك أكثر معناتها أقرب لها ولا أقرب لك ولا كلهم مع بعضهم تحسهم متاعك
2: تعرف السؤال هذا كأنك قلت لي أنا هي أحسن بلاد زرتها
1: تونس
2: ما تنجمش لا معناها طبعا طبعا تونس زينة البلدان
1: شيء أنا مع تونس
2: ولكن لا يعني واحد كيسافر يقولوا له أنا هي أحسن نفس الشيء أنا شو
1: الإخراج
2: ما نعرفش مش ما نعرفش ولكن بالنسبة لي المنتوج أو النتيجة الأخيرة هي اللي هي الأساس
1: ايه؟
2: كيفاش وباش عملتها وكذا مش مشكل معناها مش معناها نقول لك والله نحب المونتاج أكثر حاجة لا ما المونتاج حاجة باش يوصل لي لحاجة أخرى يعني بالنسبة لي أهم حاجة الفكرة الفكرة تكون مميزة
1: أما أكثر تحب الإنتاج ولا الإخراج
2: الإخراج هذه غلبتني فيها
1: خاطر لازم تكون تميل الحاجة أكثر
2: الإخراج لأنه غادي باش توري أنت تميزك للناس
1: نظرة
2: هي
1: وعينك
2: مختلفة عن
1: عين المخرج
2: عن غيرك نفس المواد نفس الموسيقى نفس الأصوات ولكن
1: مش نفس الزاوية مش نفس الرؤية مش نفس القراءة مش نفس الباك
2: جراوند وجهة نظر في الآخر
1: طبعا
2: هو المخرجين كلهم عندهم كل واحد عنده وجهة نظر وفما الإخراج اللي هو الخفي اللي هو الإخراج للمونتور اللي يعمل مونتاج هو مخرج
1: مخرج
2: فهو الأساس أحيانا كان أحكي لك حكاية صغيرة أنه سبيلبرغ مرة أعطاه للمخرج للمنتج قال له تصرف فقالوا شنو تعرف ما هو بتستجيب حذية وتقولي البلان الفلاني وتقص وتلصق قالوا لا قالوا أنا نحب وجهة النظر متاعك أنت انت كيفاش ترى الفيلم يتعمل وخليه يخدم هو عجبه انه اعطاه الفرصه هذيك انه هو يخرج الفيلم
1: هو المخرج عنده عين سبيسيال وزاويه مختلفه وكل مخرج كيفاش نفس الموضوع ينجم معناتها يتعاطى معاه برؤيه مختلفه عن غيره فالرؤيه هذيا مربوطة بباك جراوند بأفكار بشنو قرا بشنو تكون بشنو عاش بشكون متأثر في شنو يتفرج في شنو يسمع دونك هذا كله معناتها
2: كأنك في حرب الإخراج هو أنت داخلة على حرب
1: ما هي سهلة
2: فلازمك استراتيجية
1: أمام المنافسة
2: لازمك خطط
1: الشرسة
2: أي في كل شيء ولازمك تعرف وتفهم مش تفهم في كل شيء ولكن كما تفضلت انت تو انك تكون مثقف بصراحه
1: معناها
2: لازمك تعرف في جميع المجالات وتاخذ فكره مش بالضروره تختص في كل شيء ولكن تفهم تعرف تسال الناس تقعد مع الناس المخرج مهم برشا يقعد مع الناس الكل مع الكبير والصغير والكل شيء باش ينجم يوظف الحاجات هذيك او التجارب هذيك في رؤيته في وجهه النظر نتاعه في اخراجه
1: قبل ما نحكيه شوية على الفيلم الوثائقي العالمي صفق اللي وصل للوس أنجلوس نحب نحكي معك شوية بداياتك لهنا في تونس تكوينك والرحلة نحو الشرق الأوسط بالتحديد قطر معناتها في أكبر القنوات معناتها العربية وخدمت مع برشا منصات وخدمت مع برشا قنوات وإنشاء هوية بصرية ومواقع وغيره هالرحلة هذه أحكي لنا عليها كيفاش بدأ الغرام
2: رحلة طويلة
1: أي مسيش
2: رحلة طويلة برشا وإن شاء الله نعملها فيلم لأنه قصة طويلة إن شاء الله البداية كانت مش في ميدان السمع البصري بتاتا ولكن تكويننا الكل تقريبا في جيلنا نحن في جيلي أنا يعني استلهمنا هالحاجات هذه كل من التلفزة والراديو الراديو كان مهم جدا في حياتنا اليومية كل يوم نسمع الراديو فيش مثلا مش واحد في تونس في الفترة هذيك ما يسمعش الراديو ثم بعد الراديو بعد القراية الناس نروح نتفرجوا في التلفزة على شوية المسلسلات وشوية البرامج البسيطة، ونهار لحد برنامج نجيب الخطاب الله يرحمه،
1: يا حسر.
2: الفاريتي هذيك والتنوع، فما برشا تنوع،
1: هي
2: فكل واحد كيفاش ياخذ منك البرامج هذيك ومن المسلسلات هذيك. فأنا كنت نحس إنه أنا ننتبه لحاجات معينة ناس قليل ما ينتبهوا لهاش وأنا نتفرج، وما كنتش معناها حاطط في مخي لأنا مش ندخل للميدان بصراحة. معناها الحاجة الكبيرة تغربت بالموسيقى،
1: أيوة.
2: وما قريتش موسيقى، ولكني موسيقي حاليا نعزف.
1: وكيفاش تغرمت؟
2: يعني حاجة من عند ربي هذه، معناها إنه نسمع برشا موسيقى، نسمع لكل شيء، كل شيء كل شيء يعني. وودني تربيت على،
1: دخلت كونسيرفاتوار؟
2: لا،
1: كيفاش تعلمت العزف؟
2: تعلمت نعزف وحدي، انا تحديت نفسي، قلت حلفت، قلت والله لما نولي نعزف اي، وبالتحديد آلة العود
1: زايدة
2: اصعب حاجة.
1: أي صعيبة
2: من اصعب طبعا.
1: أي؟
2: لا، اكتشفت انه لو يكون عندك مدرب او استاذ يعرف يوصل المعلومة، عنده يعني ميثود بيداغوجيك، يتنجم تتعلم كل شيء انت والمعلم. انا تعلمت على اليوتيوب على فكره، اليوتيوب. فما مدرس نشكر، وانا ما نسيت اسمه، لكن هو مش عربي، مش تونسي يعني، وعمل دروس من اول اليوتيوب، يعني من اول ما بدا اليوتيوب بكل بساطه وعفويه، ويقول لك حط ايدك هذه. صار هي هيك الحكايه، تعلمت وتعلمت وكملت، وسالت صحابي وهذه صحيحه هذه غلطه، بشوي بشوي حتى اللي تعزف جيتار او غيره وغيره. طبعا مش عازف اللي هو
1: الكذا،
2: ولكن لا، معنا نسمعك نغني لك غنيه ونعزف
1: دون لي نور.
2: اي يعني هذه الموسيقى مثلا.
1: معناتها انت مبدع، مش مبدع كهومة، فنان.
2: فنان، لان
1: فنان
2: فنان يعني الموهبه جات من عند ربي، وانا اكتشفتها في نفسي كل مره
1: نطورها.
2: كنت مغروب بالرسم، الحاجات هذوكم يعني، ترسم انه كذا، يقولوا لي احنا تعرف احيانا الوالدين او العائله يخافوا على اولادهم، يقول لك يمشي يعمل حاجه كوره ولا موسيقى ولا حاجه، والقرايه وين
1: يعني؟ هذوما كنت نتعاقب الحاجة هذوما، الرسم كنت نتعاقب عليه.
2: أنا أخوي كان يكسر لي الآلة، كنت أنا نصنع جيتارة وحدي، نمشي للنجار وناخذ اللوح ونقص ونعمل جيتار، عرفت؟ تلمو مغروم يجي هو يقول لي هذه قرايتك، ويكسر لي حيه يعني. خويا حبه برشا،
1: ربي يفضله يطول
2: في كندا. هو توا هو بنقوله بالتونسي جن في المات، يعني إنسان
1: ما
2: يحب الناس كل كيفه، يحب الناس كل كيفه.
1: A plus B equals C.
2: احنا نحب القرايه، احنا اولاد الجنوب، انا من حامه الجريد في توزر مغرب، نحب القرايه. وانا
1: منطقه هي، ما كل واحد القرايه اللي يحبها، زاد القرايه مش كلها كيف كيف.
2: انا مش ما نحبش القرايه، نحب نتعلم، ولكن ما نحبش نطول في القرايه، فهمت انا كيفاش؟
1: ما عندكش شخصيتي،
2: نحب في ساعتين هي شنو المعلومه، تقعد تحكي لي
1: هات من الاخر.
2: فانا بعد ما حسيت نفسي ما نجمش نقدم، قلت خليني نمشي نشوف حاجه. بالصدفة جانا أورديناتور سخر للدار، خويا جابو تسلفوا، قال لي جينا نلعبوا. وبعد جاو في دار الشباب، جاو نفس، فوليت نعم في الحاجات
1: لانفورماتيك،
2: تصور معناها من أورديناتور سخر، تعرف اسم معناها أورديناتور سخر، انه هو موش أورديناتور اصلا يعني، هو كلافي وتحط فيه حاجة يولي في الكروم تاع التلفزة. ومن وقتها قلت صار هي الدنيا فيها حاجات اخرى يعني. وانا مغروب، انا صغيرة ونصلح راديو، هاني نعمل نبربش، انا برباش ياسر. وتعديت العالم هذيك ودخلت نقرا في الانفورماتيك.
1: ممتاز.
2: وجيت الاول وليت نقري في الانستيتيو اللي انا نخدم.
1: شفت الغرام وين يوصل الغرام.
2: حاجه الباهيه انه انا بديت نقول لازم نوظف هذا في الحاجات اللي نحبهم كما الموسيقى،
1: وليت نلوج على
2: تعرف الديسكيت وقبل
1: طبعا.
2: نصور انت تجيبوا في موسيقى في الديسكيت
1: طبعا.
2: جون ميشيل جار وبديت الحكايه من غادي. اول فرصه تاع خدمه جاتني وانا نقرا، بما اني تميزت، فكسرت بالتالي بالدبوشه وراي، فما واحد يعرف يعمل لك الحاجه، فالناس يعرفوني وكذا في بالتحديد في منطقه المنازه، كنت انا نسكن هذيك
1: في الحومه.
2: صح، عملت برشا صحاب
1: بالغوكومونداسيون، هذا يقول
2: اونتر تون غني، اونتر تون موزيكا، اونتر تون عملت فرقه ونخدم
1: نشط
2: حتى جات المفاجأة الكبرى. قال المصري يعني نقولوا صدفة، نقولوا ربي بعثني أو البلاسة معينة، وقال لي هاو تحب تفضل. خدمت في شركة من أكبر شركات، ما نعرفش نسمي ولا لا، هي سكرت لما حالة توا.
1: اي مش مشكلة، شركة فيش إليسون. مختص
2: إليسون سكرت،
1: اي فيش مختصة شركة
2: في الإنتاج السمعي البصري.
1: ممتاز.
2: وتتعامل مع التلفزة التونسية.
1: اي شركة كبرى تتعامل مع العموم، يعني مع التلفزة
2: شركة التونسية. كبرى تونسية تتعامل مع الإذاعة والتلفزة التونسية كما الشركات الكل، ولكن هي كانت الأولى. فالتلفزة التونسية تاخذ من عندها وعينيها مغمضة معناها.
1: ايه.
2: كل شيء.
1: الشركة رائدة في مجال السمع البصري.
2: كنت محظوظ جدا انه انا نخدم فيها.
1: التحقت بها.
2: ايه لانه فيها.
1: وقتاش هذا؟
2: نعم. في سنة 96.
1: ايه.
2: 96 تو عندي 30 سنة في الميدان. بالشغف والحب
1: والغرام.
2: والعلم اللي انا لانه في الانفورماتيكا وفي الاعلاميه كنت يعني
1: والاندفاع زاد تاع الصغر
2: مميز او متميز في في في خرايتي هذيك قادتني انه انا نكون من الناس اللي مميزين في في في في الشركه. حبوني واعطيت انا اللي عندي كل يعني وتعلمت تعلمت حتى تشوف واحد يعمل مونتاج نمشي نشوف شو يعمل. تعلم واحد يعمل

0: اي شو
1: شد
0: المشكلة؟
1: مقعد وسين اساس. عرفت ال يعني اقعد
0: وقتها فما في النوسيون تاع فريلانسر؟
1: لا
0: ما زالت
1: ما فماش يعني يخدموك ويخلصوك وكهو، مش فريلانسر معناها ما تسمحهاش الكلمه،
0: ما زالت الفكره ما مش
1: ما
0: موجوده،
1: تسمحهاش شيء، يقول لك متعاون معنا وكذا،
0: متعاون
1: ولكن
0: خارج.
1: ما مش كيما متداوله. المشكل وين؟ انه ما فماش برشا كونكورنس.
0: وهذا في صالحك،
1: بعد بداوا يوليو فما كونكورنس جا في صالحي زادة، الشركة الاخرين يقولوا احسن واحد
0: على خاطر خادم في شركه كبيره،
1: وانت
0: وخاطر عندك حاجه اخرى بخلاف الاختصاص اللي انت ما تعرفت بيه، فما حاجه اخرى تعمل فيهم وتتعلم فيهم، هذاك الكل يزيد.
1: وكانت ماشيه مع بعضها، يعني انا من هنا في الـ في الـ في الاوديو فيزويل او السمعي البصري، طبعا السمعي موسيقى زاده، انا من الموسيقى ما خلي ناحيتهاش من بالي،
0: ما هو فنان عاد،
1: والفرقه نتاعي كبرت
0: ايه؟
1: ولو فما عناصر اكثر، وبالصدفه هو اصحابي كان يسمعوني معناها وتو يسمعوني ان شاء الله، اساتذه موسيقى وانا الوحيد اللي مانيش قاري فيهم موسيقى، وانا هو رئيس الفرقه، شو المفارقه؟ قلت لهم انا نخلص فيكم. خاطر انا عندي الكونتاكت، وانا اللي نعمل عقود مع الناس،
0: المانجر
1: انا هو اللي لاهي، فهما يعني يحترموني، يقولوا لي انت معانا وكانك راك قاري، ما انا ما نحسوكش انك ما تعرفش الموسيقى، ف احيانا ما يصدقونيش كنقول لهم مانيش قاري. فمن هنا الموسيقى مهمة على فكرة.
0: وين هزتك الرحلة ذي من شركة كبرى تتعامل مع تنسية تونسية؟
1: لما تعرفت ولا
0: قديش
1: عمرك ولا
0: وقت؟
1: اسم ولا اسم
0: وقتش قديش
1: عام
0: عمرك؟
1: 6 سنة، وين حنا 96
0: لا بعد
1: 22 تقريبا هكا، ولا
0: في عز الشباب.
1: خليني أقول لك، في 26 27 أنا في عز جوي، معروف ياسر وليد معنا، كان جا فما
0: في
1: فيسبوك
0: سوق الشغل،
1: وقتها
0: معروف على
1: جا فما تواصل اجتماعي، كانت تكون حاجة أخرى. وبصراحة قلت لا، توا يزمك تريد تعرف وين، يزمك تحط روحك في مكان معين، يا تمشي تغني وتعمل موسيقى
0: وإلا تمشي للسمع البصري،
1: وإلا تمشي تخدم حاجة اللي هي
0: حدد.
1: قلت الموسيقى مش بتهرب، ما هو نقعد ديما نعمل في الموسيقى،
0: هي هواية.
1: وأصلا أنا ما تخلقتش باش نمشي نطلع نشد ميكرو ونغني، نعمل فيها راهو، لكن
0: غني
1: نغني نغني
0: شنو غنيت اللي تغنيها؟
1: نغني كل شيء بالحق، نغني بون مش
0: تونسي ولا
1: فرنسي وانجلي،
0: تونسي
1: اما نغني شرقي وتونسي، نغني بالقدام انا، مش فادلك راهو.
0: اي باهي، ليه؟ انا متاكده اللي انت ماكش فادلك.
1: كنت نغني روحي، نغني انا، نبدا نحس فيك الغناء فيوصل، فالناس يقولوا لي معنى، قلت ثم الناس قالوا لي انت علاش عيطوا لك ديما معنى؟
0: ما خاطر مقنع،
1: خاف
0: الاداء نتاعك مقنع،
1: مانيش نعمل فيه يعني، مانيش نصطنع. هذاك عرفني بالعباد، معنى الناس يقول لي اش تعمل انت؟ يقول نعمل كذا كذا، عندي صاحبي في التلفزه وتعرف فلان وتعرف هيك الكل، وباهي وعب حتى لين وصل.
0: ليه زمن الشين ستيريو كان صدقني،
1: شين ستيريو عندي كل ولد عندي دوك،
0: البسيطه الجميله، زمن الجميل.
1: كنت احط الميكرو في العصام تاع المصالحه بالسكوتش، اي ما فماش، ما عنديش باش نجيب ماتريال، نحطه في الشين ستيريو، نحطه الميكرو في الشين ستيريو. وعملت هذا، شفت لي كلوب هذا كل، انا ما كنت
0: عشت معناتها الفتره هذيك،
1: ما عنديش وقت انا، تعرف دارنا يجيو يسالوا علي، يقول لي وينك عامل طلع علينا، شوف نشوفنا شويه ويمشي. يعني
0: معناتها عصامي بالحق،
1: اي لا لا
0: عصامي في كل الاختصاصات اللي رميت روحك فيها.
1: وعلى فكره نحس الناس الكل ينجموا يعملوا كيكه، نحس انه هي سهله،
0: مش الناس الكل،
1: لا يعني انت برك قول نحب،
0: لا مش الناس الكل،
1: لا فهمتنيش، يعني واحد بينه وبينه يقول انا هذيك صعيبه، كما الموسيقى ما كنتش نتصور انا يعني يسمعوني الموسيقيين، ما كنتش نتصور اللي الجيتار سهله بالطريقه هذيك، ما بصراحه
0: عندك انت سهله، فما ناس تراها صعيبه،
1: انواني انا الناس نقول لهم هيجا نوريك، ولي يعرف يعني يولي يقول لي صار هي هكا، اهم حاجه انه فما حد يوريك بالطريقه الصحيحه والسهله، ما يعقدلكش،
0: واهم حاجه زاده انك انت عندك الرغبه باش تتعلم وتحبها،
1: مهم مهم،
0: وتوسع بالك.
1: اذا انت ما اعطيتني حاجات تخليني انا ما نرغبش باش نتعلم، نولي نخاف، ما عادش هكا، ولا
0: أنا
1: احنا كنسهلوا على الناس نقول اعمل هكا واعمل هكا، باش تولي تخدم بالذكاء الاصطناعي مثلا، انت يولي يخدم.
0: وكيفاش مشيت الرحله نحو
1: معناتها؟ الرحله من المعارف هذه اللي الناس تعرفني، اللي انا ما نعمل ونعمل، فقال مشى واحد لسافر الخليج، قالوا له تعرفش حد باهي، خلهم نعرف كي جاي نتكلم، قال كيفاش تخدم غادي؟ قلت له نمشي نخدم.
0: وقتها تحلت ببن اخرين
1: حاجه اخرى، وليت انا قلت باش نشوف ماتريال.

0: على مستوى عالمي.
1: أنا أهم حاجة عندي الماتريال، عرفت شو؟
0: يعني نشوف حاجة إمكانيات مختلفة.
1: الحمد لله يعني شرفت بلادي، والله معناها فرحان برشا.
0: حتى إحنا والله فرحانين.
1: إنه كي مشيت غادي هم يعني الناس يحبوك يقدروك، أنت تخدم
0: وأنت
1: إنسان. من 96 شفت 96 2006 سمعت 96 2006 10 سنين. يعني بعد 10 سنين مشيت خرجت لبرا، فمشيت بباجاج ديجا، انا عندي باجاج
0: باهي، تجربه
1: باهيه وكبيره، والحمد لله تعرفت على برشا ناس مهمين في بلادنا من موسيقيين ومن اعلاميين فتعلمت منهم برشا. نقعد مع ناس انه انا نحب نسمع برشا نسمع أيوة. فتعلمت ونحاول ان وكل فكره تجيني نكتبها نقول هذه باش من بعد
0: ترجع لها.
1: فعلا الافكار عندي برشا افكار من قبل حطتهم، وقت اللي يجي وقتهم نخدمهم.
0: ممتاز.
1: فمشيت غادي اول ما بديت يا ربي لا مال عليك جبت جوائز، عملت حاجه ونجحت وجبت جوائز من برا، طبعا مش من غادي، شاركنا في مهرجانات وجبت جوائز ذهب ديريكت ربي لا مال عليك. فحسيت قلت اوكي توا لازمني ديما ذهب، لازمني ديما نشارك، لازمني ديما ننجح.
0: عرفت قيمه روحك
1: والله، وليت نقعد نقول لازمني نطلع فكره جديده ديما هكا. هذا هو اللي خلاني نزيد نغوص اكثر ونلقى نتائج اكثر، اني نفكر نقول لا يلزمني حاجه جديده، يلزم نجيب حاجه ما تعملتش، يلزم نروحي.
0: هذا خلينا نمشيو للفيلم اللي جيت عادي. أيوة
1: الفيلم جاي من الاسم الاسئله
0: بالضبط. هذا هو انك انت تخمم في حاجه ما تعملتش وحاجه مع فكره اوريجينال، وانطلقت الفكره متاعك من حاجه بنال على الاخر اللي الانسان ما يخممش فيها لانه موجودة عند اللي مازال كيتولد وحتى الكبار وفي سياقات مختلفة وكل واحد كيفاش يفسرها وكل واحد كيفاش يقراها وموجودة في العالم الكل. هي تصفيق. كيفاش جت الفكرة وكيفاش بديت تخدم فيه وعلاش اخترت التصفيق وعلاش تخدم فيه وعلاش خدمت فيلم على التصفيق؟
1: مهم جدا سؤالك اللي هو الجزء علاش عملت فيلم على التصفيق. مهم جدا جدا، لانه اول ما يتبادر ذهنك في انه في واحد شفت واحد صفق، بالنسبه لنا عادي احنا كل يوم نصفقوا،
0: انا قلت لك بديهيات ما تخممش فيها.
1: فانا ما انا جات الفكره في راسي انه صفقت، انا صفقت هكا بتاع الحسره، تصفيقه تعبر عن الحسره. فالفعل هذاك خلاني يعني قلت تصفيق والله بالضبط هكا قلت التصفيق، واحد يصفق، انا نصفق ديما نحن وكل واحد يصفق بطريقه. فرحتك ضحكت قلت يا هذه فكره تجي فيلم. وبديت نخمم ودخلت نلوج بربش فماشي حاجه لقيت فما بعض الناس يعني عاملين هكا على الموضوع، في في بعض الناس يعني مش انا برك فكرت فيها الحكايه ولكن كل واحد بطريقته طبعا. فسالت احد الزملاء قلت له نعمل حاجه، باش نعمل هكا وهكا، نعمل حاجه وثائقيه. فهو قال لي راه الموضوع ما يتطلبش برشا يعني حكايه فارغه، ما يستحقش انك باش تعمل فيلم وطويل وكذا، معلومات بسيطه. قلت له اوكي، مشيت ست عملت بحث وكذا. لقيت انه انا ممكن نعمل ساعة كاملة فيلم طوله ساعة كاملة على التصفيق. بعد ما يعني جبت المعلومات ساعة برشا راهو معناها
0: طبعا،
1: وقلت ممكن لا ممكن حتى نقسم الساعة ديكا الى اجزاء وتولي اكثر حتى من ساعة. فالتصفيق موضوع مهم برشا وتو تكتشفوه ان شاء الله لما الفيلم يولي معناها
0: متاح
1: ويتحط في المهرجانات ويتشاف. تكتشفوا برشا حاجات اللي فعلا ما نجموش نعرفوا الا ما نبحثوا طبعا، لانه الشعوب استخدموا التصفيق كل بطريقته وكل انه حسب ما هو يعني طوع التصفيق في
0: حتى الافراد.
1: اي نحكي لك يعني طبعا تبدا من الافراد واللي بعد الشعوب يبدا يتبعوا معناها. فبديت نخدم على الفكرة، عملت تقريبا البحوث دامت سنتين من 2012 ل 2014.
0: أيوة.
1: في نفس التوقيت اي واحد نشوفه اجنبي طبعا، مش من جنسيتي، خلي يعني انا
0: مش
1: تونسي
0: ايه
1: فنعرف فنجي نحاول انه
0: بس
1: نسأله.
0: قديش قعدت من عام وانت تبربش
1: يعني من
0: وتلوج
1: الفكرة
0: وتسأل
1: حتى
0: ايه
1: للمونتاج الأول
0: ايه
1: أو الإخراج الأول للفيلم اللي هو كان طويل، كان ساعة قبله على فكرة،
0: ايه
1: تو نقصت فيه
0: ايه
1: اختصرت يعني، من 12 ل 15، دونك من 2012 ل 2015 عملت الفيلم. بعد ما عجبنيش اللي صار،
0: شنو اللي
1: قلت
0: ما
1: ما
0: عجبكش؟
1: عجبنيش الفيلم
0: شنو هو اللي ما عجبكش فيه بالضبط؟
1: بالضبط بالضبط، بنعطيك بالديتاي.
0: اي شنو اللي ما
1: أول
0: عجبكش؟
1: حاجة ما عجبتنيش هي الصورة.
0: لكاليتي نتاع الصورة.
1: الصورة أنا صورت بكاميرا في الوقت هذاك، كانت كاميرا باهية على
0: اي
1: فكرة،
0: الجودة
1: ولكن
0: معناتها.
1: بما إنه أنا طموحي الصورة تكون سينمائية وتكون حاجة عالمية، مش باش نبثها أنا في
0: انت تلوج على الجوائز العالمية،
1: نحب
0: قلت لي ملي ذقت
1: والله.
0: الهب المرة الأولى ما عادش
1: أما
0: كهو
1: والله أكثر
0: عليت
1: حاجة،
0: البارة.
1: أكثر حاجة مش الجائزة،
0: اي
1: نحب نقول راهو التوانسة،
0: اي
1: وهذا في حق هذا هدف من التو نحب نعمله، رانا
0: متميزين.
1: التوانسة نجمو نعملو حاجة عالمية بإمكانياتنا إحنا التوانسة، كل شيء تونسي. ونعطيك حاجة ما قلتهاش قبل،
0: اي
1: إنه الفيلم هذا بعد ما أنا قلت لا باش نعملوا حاجة جديدة وكذا، كان باش نعملوا فيلم سينمائي فيه تمثيل فعلا، تمثيل
0: ايه
1: إنه فيه ناس تتكلم وكذا، في نفس الوقت نستعرض الحالات نتاع التصفيق، فيكون فيلم فيه قصة ودراما وحاجات يعني
0: وشخصيات
1: فيكسيون يعني.
0: ممثلين،
1: هي
0: لما لازموا فلوس.
1: ما هو هذا هو طموحي، أنا قلت بصراحة
0: شو باش
1: نحب
0: تعمل؟
1: على
0: منين تجيب
1: أوسكار،
0: الفلوس؟
1: نحب على أوسكار،
0: منين باش تجيب الفلوس؟
1: أوسكار.
0: اي باهي، السقف عالي
1: اي
0: والامكانيات.
1: ما لازم تعمل هيك باش تنجم على الاقل توصل حتى قبل شوي.
0: شو خممت؟
1: فهمت الهدف
0: اي
1: نتاعي انا
0: فهمتك.
1: وين؟
0: لا لا فهمتك، عليت البار على روحك وحطيت طموح كبير لازمك توصل له. باهي باهي، هذايا ممتاز، ولكن امكانياتك وقتها تسمح؟
1: لا
0: عندك
1: ما عنديش،
0: فلوس؟
1: ما عنديش.
0: شنو مالها باش تعمل وقت؟
1: قلت نعمل بالطريقة اللي كنا نعمله فيها قبل، اللي هي تعمل مجهود مع اصحابك او الناس اللي تعرفهم
0: القراب.
1: يعاونوك
0: ايه
1: باش تعمل الزيرو، الحلقه
0: كوبي
1: زيرو او
0: زيرو.
1: الكوبي
0: ايه
1: هذيك اللي هي
0: النسخة
1: نسخه
0: الأولية.
1: الاوليه
0: ايه
1: اللي فيها ناس كل تعاونك وكذا، نعملها بامكانياتي يعني، نبيع اللي عندي وما يهمنيش،
0: من أجل فكر. ايه
1: ونعمل على الاقل دقيقه او 30 ثانيه فيها هذيك ليماج سينيماتيك
0: ايه
1: الهوليوديه،
0: ايه
1: ونمشي ندور على الناس سبونسرز.
0: التيزر معناتها؟
1: لا شويه باش
0: ايه
1: يشوفوا وين انا مع طبعا السينوبسيس الفكره وكذا، ونمشي ندور على المنتجين او الممولين سبونسرز اللي هما ينجموا يحطوا، يقول لك اه وي ممكن وكذا، ونجيب شويه مليارات ونخدم.
0: ولو انه هما راه مش بالبساطه هذه،
1: لا
0: معناتها
1: هو راهو
0: الاقناع، وسورتو في ظروف كيفنا كيكا،
1: تعرف لازم حد يمن بيك ويعاونك.
0: أيوة.
1: معناها انا باش نجم نخدمكم، معناها
0: مستثمرين
1: نعمل
0: معناتها باش
1: ماركتينغ
0: يحطوا فلوس
1: ونعمل،
0: مش سهل.
1: خاطر انا ممكن نجي نقعد مع واحد ونقول له ها كذا كذا، وفي البرودوي نتاعك اذا تعطيني فلوس
0: أيوة.
1: باش نحطه وين نصور، باش نحط البرودوي
0: طبعا
1: ونستخدم
0: اشهار، معناتها وانت
1: معناها
0: ديجا عندك تجربه في الاعلانات.
1: وهذا هو فانا نجم نعمل برشا حاجات، لكن واحد وحده صعيب. معناها ولو انه في الفيلم ذكرت انه يد واحده ما تصفقش، وفي الفيلم قلت لا، فما ناس عندهم راي اخر وينجموا يصفقوا بيد واحده على فكره، موجوده راهو والله.
0: يد واحده كيفاش؟
1: اما تصفق يصفق، انا ما نعرفش، ما
0: فما
1: اي بيد واحده وعندهم القدره انه يوصل وتسمع الصوت قويه.
0: اي
1: فشوف انا هنا شوي شوي ندخلوا
0: للفيلم يعني. اي وما ما نحبش نحكي عليه بالتفاصيل،
1: اي اكيد،
0: خاطر باش ما
1: لكن
0: نحرقوش الفيلم،
1: ما نحبش زادا باش ما نضيعوش موضوع الكواليتي.
0: اي
1: كي ما عجبنيش الفيلم
0: أي.
1: هذاك اللي انا عملته بالامكانيات البسيطه، ونعطيك مثال، معناها انا نصور شخص، انا اللي نصور فيه ونسال فيه، انا نخدم دور الصحفي ودور المخرج ودور الكاميرامان ودور مدير الاضاءه ياسر والصوت، فمعناها ساعات تفلت حاجه مش هذاك اللي انا حاجتي بيه
0: فما عجبكش،
1: فقلت كيفاش انا نحب نوصل عالميه بالكواليتي هذه؟ مستحيل.
0: امال شنو؟
1: اصبر وحتى يجي الفرج، معناها تو تجي الحكايه، تو ثم شكون يشوفي ولا يسمع الحكايه يقول لي انا معاك وانا نعطيك فلوس وانا
0: شنو اللي صار؟
1: ما صارش.
0: قعدت استنى،
1: قعدت نخدم في حاجات اخرين طبعا.
0: اي نعرف قداش قعدت الفكره، قداش قعدت تستحفظ عليها؟
1: طبعا طبعا حاجة مهمة بين قوسين، أنا عرضت الفيلم على ناس مختصين في الميدان الوثائقي، مختصين وخدمتهم يعني
0: ايه
1: مخرجين ومدير إنتاج
0: شنو كان رد الفعل
1: كان
0: متاعك؟
1: رد فعل يعني بصراحة فرحت برشا، بعثوا لي برشا إيميلات شكر وبرشا تشجيع، قالوا لي وحدك عملت هذا الكل.
0: ايه وماكش مقتنع ومش عاجبك
1: هم فرحانين برشا، أنا
0: انت
1: مانيش فرحان،
0: ايه
1: حبيت يعني نعمل حاجة
0: بخير
1: لخير.
0: ايه
1: وفعلا انا ممكن لانه الصبر، قلت نصبر واكيد باش يجي نهار
0: قديش قعدت صابر حتى لين تبدلت
1: وقتاش
0: الظروف؟
1: وقتاش الاي اي جاء او الذكاء الاصطناعي ولا يعمل في صورة،
0: ايه
1: عامين تالي 3 سنين تالي
0: اقل من 3 سنين.
1: عامين، احنا يعني انا
0: بون
1: عندي
0: 2023
1: فكرة
0: 2022
1: قبل انه هو يعمل
0: 2023
1: معناها،
0: اي
1: فهمت؟ ولكن كي باش تخدم بيه وتخرج مازال شوية، اي خلينا نقولوا عامين التالي باش صارت
0: ايه
1: يعني من 2015 ل 2000 و
0: و22
1: اه
0: 23
1: هيك هيك
0: ايه
1: برشا.
0: برش. اما انت كبشت فيها الحلمة
1: تعرف الحاجة الباهية زادة
0: ايه
1: انه أول حاجة استخدمتها في الذكاء الاصطناعي هي الصوت،
0: ايه
1: يعني أنا أول ممارستي معناها الذكاء الاصطناعي كان عن طريق حلول او حل ابداعي او حل اللي هو الصوت.
0: ايه
1: احنا نقولوا ليش قلت لك حل، لان نحاول نلقي الكلمه اللي هو موديلز، هم
0: نموذج
1: يقولوا موديلز اي اي.
0: نموذج
1: فرحت برشا، انا
0: ايه
1: قلت انا خليني نعمل حاجات باش ما نضيعش، وتو يجي وقت الفيلم
0: ايه
1: فانا نعمل رحلات ونعمل يعني وفيلم وثائقي قصير على كل رحلة كل بلاد نزورها
0: ايه
1: بالعربية الفصحى. فقالوا لي ليه عامل فلوجر وبلوجر لا انا عندي نحب نعمل دوكيمنتريات، نحب الوثائقيات وبطريقتي الخاصة، فمحتاج فويس اوفر يعني محتاج صوت. فسجلت اول مرة اول حلقة 20 دقيقة كطول الفيلم
0: صوت شكون؟
1: صوتي، تعبت
0: ايه
1: برشا لانه تعرف انت مختصة
0: ايه
1: تتعب انك تقرا تقرا تقرا حتى الصوت يطيح، تبقى ما عادش
0: ايه
1: نفس انه نحب يكون جهوري ويكون
0: ايه
1: الصوت واضح وكذا.
0: ايه
1: فتعبت،
0: وصوتك توا موجود في المنصة بتاع
1: هاو
0: الذكاء
1: باش نقول لك كيفاش
0: الاصطناعي.
1: عاد انا الصوت هذاك ساي سجلت وعملت الحلقة الاولى.
0: ايه
1: الحلقة الثانية قلت مش عاود انا نسجل كل مرة هكا بالطريقة هذه، بديت نبربش نلقى موقع
0: ايه
1: يقول لك هاو نعطيك صوت، اعطيني النص وانا نعطيك صوت.
0: ايه
1: بالحق
0: ممتاز
1: اعطاني صوت، ما عجبنيش الصوت،
0: ايه
1: قلت علاش ما نحطش صوتي انا، لوجت نيو او حاجه جديده حطيت تحط صوتك، قال لي اعطيني 15 دقيقه من
0: ما
1: صوتك باش
0: تعطيه
1: نتعلم،
0: البصمة
1: قال لي
0: الصوتية
1: باش
0: متاع
1: نتعلم
0: صوتك،
1: ايه
0: اي البصمة الصوتية
1: واستنى
0: متاعك،
1: نعمل لك الموافقه.
0: وتعطيه النص اللي تحب عليه، من بعد يعطيك بصوتك لا
1: على
0: تقعد
1: فكره
0: تعاود لا تتعب.
1: ماهيش اوتوماتيكيه الحكايه، يجي
0: ايه
1: تستناهم يوافقوا لك. قعدت
0: طب
1: نستنى 48 ساعه ولا قديش وانا على اعصابي، يقولوا لي لا صوتك خايب معناها،
0: ايه
1: سامحني في الكلمه. ف
0: مادام تغني صوتك مش خايف.
1: اعطوني
0: ايه
1: قالوا لي اوكي صوتك يمشي في حطيت النص بدا يقرا وحده فايوه قلت
0: رتحك
1: وليت تعرف الحلقات ورا بعض
0: ايه ما عادش تعاود
1: سهل لي
0: وتتعب
1: وانا
0: والنسق معناتها كونستان ما يتعبكش من بعد لا في مونتاج لا في حد شيء.
1: وبديت عادا نبربش في الحكايه هذيك
0: ايه
1: وقلت جات هذه مش نستعملها في فيلم التصفيق،
0: ايه
1: على اساس انا صوتي اني مش نقرا انا، لانه في الفيلم الاول اللي ما عجبنيش انا انا حكيت بصوتي،
0: ايه
1: ما كان يعني الناس كانوا يعني عجبوهم الناس اللي شافوا، لكن انا لا نحب الصوت اقوى يوصل، لانه الصوت ياثر برشا في
0: طبعا
1: فقلت له نصبر شوي. وجات هالحكايه هذه فقلت نسجل صوت التصفيق ونبدا نحاول نصنع الفيلم من اول وجديد.
0: ايوه
1: بما انه جاء الصوت ذكاء اصطناعي فلازم فهمت صوره بالذكاء الاصطناعي،
0: طبعا
1: فبدينا
0: في
1: نكتشفه
0: ساعة جاوا ورا بعضهم
1: كل يوم
0: تاوش برش
1: كل يوم في فما حاجه جديده
0: اي
1: اختراع
0: اي
1: جديد.
0: جات بيريود ورا بعضه، من الاول الصوت بعد النصوص بعد الصوره بعد جات الفيديوهات توليد معناتها
1: توليد صار يعني
0: وسكريبت والدنيا معناتها عالي.
1: كان عرفت اللي واحد لقى حاجه يا عبي ما هي لعبه في نفس الوقت تتعلم.
0: اي
1: وبديت طبعا
0: تكتشف
1: طبعا انا
0: وتبربش
1: حطيت الباكو وقلت
0: ايه
1: لا يلزمني نتعلم هذا
0: تقرا
1: اكيد.
0: ايه
1: فلقيت الضاله متاعي
0: ايه
1: في الاي اي في الذكاء الاصطناعي، اعطاني كل اللي كنت نتمناه
0: تحلم بيه.
1: موجود،
0: ايه
1: وصورة واقعية فعلا،
0: شفتها
1: ما
0: انا
1: فماش
0: معناتها
1: فرق
0: في
1: بينها
0: الفيلم
1: وبين الواقع،
0: وشفت
1: مستحيل.
0: التيزر، معناتها الصورة على مستوى عالي جدا من الجودة، وكأني مش تنطق التصاور،
1: كأنهم حقيقيين.
0: والصوت من أروع ما يكون، واللكنة متاع البرونونسيشن متاع الإنجليش. وعلى فكرة أنت ما حكيناش، قلنا إنه الفيلم وصل للوس أنجلوس وتحط في زوز مسابقات، مش مسابقة واحدة،
1: هي نفس المهرجان
0: أي
1: ولكن في
0: في زوز دو
1: دو
0: كاتيجوري.
1: كاتيجوري.
0: فوالا، ف شو إحساسك؟
1: بصراحة
0: أي
1: أول ما عملت شاركت يعني، كنت تعرف راهو فما الإحساس إنك تعرف شو عندك. عرفت، تعرف إمكانياتك، تقول أنا عندي برودوي نعرف باش يعمل حاجة، معناها باش يبربش الناس. إذا ما عجبهمش التصوير الفيديو مثلا
0: ما
1: والكواليتي،
0: ينجمش ما
1: إذا
0: يعجبش.
1: خليني
0: ايه
1: أعطيك أنا، نحط في إذا ما تعجبهم الفكرة،
0: ايه
1: إذا ما عجبتهمش الفكرة يعجبهم المونتاج، ما عجبهمش المونتاج
0: لا،
1: يعجبهم
0: هما كي تشوفهم مع بعضهم الكلهم
1: فقلت
0: فما
1: على الأقل
0: تكامل بيناتهم.
1: ماني
0: ايه
1: جربت عاد أنا
0: ليه
1: قبل.
0: عاد ما تنجمش ما تعجبكش الكومبينيزون كلها، وسورتو كي تجي من فنان ومتميز في التقني مع الارتستيك مع الصوت مع الصورة، راهو هذوما الكل اللي يعطيه كان حاجة باهية.
1: وتعرف اللي شجعني على الموضوع،
0: ايه
1: الناس اللي عملت معاهم انترفيو قبل،
0: ايه
1: ما همش كلهم نعرفهم، بالصدفة نمشي نتقابل ناس نسأل نقول لهم ما نسالش نعمل معاك انترفيو، الهندي النيبالي الانجليزي الامريكاني الناس كل الماني، وصلت يعني
0: التنوع.
1: وصلت عملت انترفيو مع المدير الاعلامي لبايرن ميونخ اللي هو فريق
0: ايه
1: شوف
0: فريق عالمي في الكورة.
1: باش ناخذ رأيه في التصفيق في الكورة كيفاش.
0: ايه
1: اي ما خاطر
0: خاطر
1: زاده
0: اي
1: تحرك.
0: هو بالحق، فما التصفيق نتاع جمهور الكرة مش كيما تصفيق جمهور المسرح، مش كيما تصفيق جمهور السينما،
1: يعني توا
0: مش
1: شفت انت
0: كيما
1: بديت
0: الجمهور
1: تكتشف.
0: اللي صفق. اي هزيتني انت بيدك ام كلثوم،
1: نعطيك حاجه اخرى، انا
0: تصفيق نتاع جمهورها
1: في جمهور الرياضه نفسه،
0: ايه
1: في الكوره بركه،
0: جماهير مش جمهور
1: جمهور
0: واحد.
1: الرياضه الجماعيه اللي هي كره القدم برك،
0: ايه
1: فما برشا انواع تاع تصفيق، فما برشا لغه تتحكى من
0: ايه
1: غير ما تتحكى بالتصفيق،
0: بون، انا مانيش مختصه في الكوره،
1: اللاعب يفهم
0: اما
1: شنو هو
0: نعرف انه
1: الجمهور،
0: فما
1: شنو
0: نوع
1: هي نوع
0: من
1: التصفيقة.
0: الاحتجاج، تصفيق ومعه اصوات معينه، نوع من الغضب، تصفيق نتاع فيختي نتاع فخر، تصفيق الانتصار مش كيما تصفيق الهزيمه المشرفه. ينجم فريق يعطي ما عنده ولكن يخسر المباراه، فنتصور انه
1: قاعدة
0: هذا
1: تتخيل في
0: نتخيل.
1: تخيلت
0: هزيتي
1: تخيلت كيفاش أصلا
0: سي.
1: سرعة التصفيقة
0: ايه
1: وقوتها
0: ايه
1: والمدة الزمنية،
0: والعدد نتاع
1: المدة
0: الجمهور
1: الزمنية
0: زاد
1: بين
0: يحكم،
1: كل صفقة وأخرى، فما حسابات راهو
0: مش حسابات بركة، حتى الجانب الموسيقي
1: أكيد
0: والنغمة
1: أكيد.
0: والعدد نتاع
1: احنا
0: المصفقين.
1: في استاد، وكنت نحكي لك على كيفاش الجمهور ينجم يعبر
0: ايه
1: بالتصفيق برك من غير ما يتكلم، والطرف الآخر يفهم
0: ايه
1: يفهم قصده، انه
0: طبعا
1: هذاك
0: الرسالة توصل،
1: هل هو استهزاء، هل هو فرحة، هل هو تشجيع، هل هو تحية
0: او غضب. ايه
1: شفت
0: المعاني،
1: فما معنى اخر خلينا
0: معناتها
1: نقوله مش
0: التصفيق
1: مشكل. أيه.
0: او طريقة التصفيق تولد المعاني،
1: هو لغة،
0: هذا
1: لغة
0: لغة فلا. وانت مسيت العالمية، لانه اي انسان ينجم يتفرج في الفيلم تاعك يفهمه من
1: هو
0: اي لغة في
1: لغة
0: العالم،
1: انسانية
0: من
1: واحدة
0: اي
1: هي.
0: جنسية في العالم. هو وصل للوس أنجلوس في زوز مع كاتيجوري متاع أفلام، ولكن أي مخلوق على الكوكب هذا الناس بتفرج فيه يفهمه.
1: يفهموا ويحس ويولي يقول فعلا احنا نعملوا هالحركه هذه ونعملوا اكثر، ممكن
0: وكل
1: يكتشف حاجه
0: بلاد
1: اخرين،
0: وكيفاش.
1: يولي يفهم. انا حلوه كي قلت لي كل بلاد وكيفاش،
0: ايه؟
1: لانه الفيلم بخلاف انه التصفيق هو ثقافي
0: ايه
1: بامتياز،
0: هو الدوكيومونتير،
1: اي ثقافي يعرفك ببرشة
0: وثائقي
1: عادات وتقاليد
0: في
1: اللي ما
0: بلدان.
1: كنتش تعرفها، مش تصفيق فقط.
0: ايه
1: لانه انا لما نحكي على كيفاش وصل تصفيق في البلاصه هذيك،
0: ايه
1: نحكي عليها كيفاش جاء،
0: ايه
1: مش طول التصفيق، لا انه راهو على خاطر كذا كذا كذا
0: وصلنا
1: ولا
0: لك الحاجة
1: وتشوف
0: هذيك.
1: اللبسه نتاع العهد هذاك،
0: ايوه
1: اللبسه نتاع الناس هذوكم، عاداتهم وتقاليدهم ماكلتهم احيانا
0: صحيح
1: تكون موجوده،
0: ايه
1: فمش فقط الحركة يعني صورة متكاملة عن الفينومين هذه أو السلوك. الإنساني اللي تولد عفوي، تولد
0: هو
1: عفوي والله.
0: ساعات لو كي نشوفه ببي ده صفق،
1: وحده
0: علاش يصفق؟ متعرفش قولك مليكة
1: كان
0: يضحك
1: جيت نجم
0: يصفق،
1: نسأل البيبي
0: ساعات يصفق حتى بساقيه مش
1: في
0: كان
1: بالك ولا
0: يديه.
1: كان جيت نجم نسأل البيبي نقولوا علاش،
0: حاوروا
1: علاش اي علاش خاطر هو
0: زل ما يتكلمش.
1: اي اما
0: لغة تاع جسد
1: اي هذيك توصلوا انه يعمل كوميونيكاسيون.
0: أنا قلت لك لغة نتاع جسد.
1: نعطيك حاجة.
0: إيه؟
1: أنا يعني زميلتنا عفاف عطيتها حاجة مش نعطيك حاجة.
0: هيت.
1: فما مثل الفرنساوي
0: إيه؟
1: يقول يولد الطفل بريئا
0: إيه؟
1: حتى يتعلم التصفيق.
0: أيوة. لهنا التصفيق من تصفيق. والتصفيق أنواع وأشكال. تصفق لعمل إبداعي مسك نوع. كي تصفق الحاجة غلطة نوع. كي تصفق الحاجة تستحق التصفيق حاجة. كي تصفق بحماس حاجة.
1: هنا هو يقصد الشخص يكون بريء.
0: أي.
1: شوف اش عامله شو المثل بريء لما يتعلم التصفيق. ما قالش ما يوليش بريء، ما قال حتى يتعلم وقت اللي يوصل تعلم التصفيق
0: درجة البراءة تتبدل.
1: فهمت قصدي يعني.
0: تحية لزميلتنا عفيف الغربي، زميلتي
1: ليها.
0: وصديقتي نحبها برشا. سمعت جزء شوية هكا من الحوار بيناتكم اللي دار. من بين الحاجات اللي فيها التصفيق اللي منعرفش اللي فما مداوات بالتصفيق،
1: استخدام
0: نوع
1: التصفيق
0: نوع من الدواء نوع من العلاج
1: تيرابي معنا.
0: كيفاش
1: احنا عندنا فكرة طبعا
0: ايه؟
1: انه الشعوب تتميز بحاجات معينة ومنهم الشعب الصيني طبعا
0: ايه؟
1: الشعب الصيني يتجه دايما الى المداوات بالحاجات البسيطة والبدائية واللي
0: ايه؟
1: تكون طبيعية
0: ايه؟
1: فالصينيين اكتشفوا انه لما تصفق لمدة 30 دقيقة في اليوم
0: ايه؟
1: تنعم بصحة جيدة وراحة البال وتكون يعني في اوج عطائك
0: ايه؟
1: لما تمشي تخدم في الصباح. وما يقوموا الصباح
0: ايه؟
1: يعملوا 30 دقيقة تصفيق
0: ايه؟
1: في طبعا في جنينة وفيها الاكسجين وكذا
0: ايه؟
1: وبعد يمشوا يخدموا. وهذا موجود يعني موثق طبعا فعلا يعني مش معلومة من راسي. ليه في علميا
0: ايه؟
1: كف اليد قسم إلى عدة أجزاء، كل جزء في كف اليد مرتبط بجزء من الجسم داخل الجسم بالمعدة، عضو من أعضاء الجسم. فالتصفيق يحفز تلك الأعضاء ويحفز الدورة الدموية من الرجل حتى الرأس.
0: أيوة.
1: يعني حتى اللي عنده مشكلة متاع إنه دورة دموية ناقصة ما عندوش إمكانية باش يجري باش يمشي يصفق. يعني ما يقولش مهبول ما نمشي صفق.
0: لا ما تنجمش تربطها بالهبال لأنه أنت كي تتفرج في عمل إبداعي ويمسك وتتأثر وتبكي ولا تفرح ولا تعيط ولا اللي هو كي تصفق بحماس تحس أنه الأدرينالين طلع.
1: هذا هو.
0: فالعملية بكلها مرتبطة بأحاسيس ومشاعر، فما تنجمش تكون اعتباطية، تنجم تكون كان عندها أمباكت معناتها على الجسم وعلى الأحاسيس وعلى النفسية متاع الإنسان. يخرج الشيخ من عرض معناتها مسرحي أو عرض سينمائي أو اللي هو عمل فني وإبداعي، هو علش موجود الإبداع والفن باش الإنسان يتفرهد ويعمل جو. فكيف تعجبه الحاجة هذيك ويلقى الظالة متاعه ويستحسن الأداء فيصفق بحماس ويخرج متفرهد وشيخ.
1: واللي يعمل في العرض يعني اللي هو قدم في العرض
0: يزيد يقدم الإضافة.
1: إذا ما صفقتلوش راهو يعني
0: يعرف إنه هو منجحش،
1: يصير يعني يصاب بالإحباط.
0: طبعا يعرف إنه هو منجحش.
1: لذلك كان فما شوف الإنسان لما اكتشف الفعل هذا استغله في الأشياء المشبهة. كان فما هناك ما يسمى بالتصفيق المأجور. إنه جيبوا ناس يعطيوا فلوس قلوا تدخل للمسرح
0: ايه؟
1: وقت نقول لك أنا صفق ما نقول لك ما صفقش ما صفقش.
0: هو هذا موجود حتى في بعض البلاتوات معناتها
1: مهنة
0: الجمهور.
1: صارت مهنة.
0: أي الجماهير متاع بعض البلاتوات في القطاع الخاص يتم دعوتها معناتها في البلاتوات وتؤجر على ذلك للتصفيق.
1: لأنه
0: وفما شكون معناتها في البلاتو أي يعطي إشارة أو علامة للتصفيق وإلا ولا
1: هو معناه هذا يدل أنه
0: موجود.
1: مهم جدا
0: موجود.
1: التصفيق بما أنه حتى صار يجيبوهم يجيبوا الجمهور وكذا
0: أي موجودين
1: فالفنان بصفة عامة أي مهما كان الفن اللي يعمل فيه.
0: وفما حتى اللي من الناس هذوكم اللي يجيوا الجمهور اللي يحضروا في البلاتوات طلبة باش يدبر مصروفه، فما فيهم اللي تفتح أمامه أبواب الشهرة يلقى معناتها يلقى عروض يلقى احيانا معناتها تغرم بالسمع البصري، فما شكون دخل العالم من
1: أكيد
0: مكان
1: أكيد،
0: هذاك معناتها، واصبح من المخرجين ومن الممثلين
1: مش
0: ومن
1: لأنه
0: هذا.
1: يصفق بالكدا فعيطوا له.
0: لا لا مش
1: نحكي
0: مرتبطة بالتصفيق.
1: أنا ليش؟ لأنه جبدنا موضوع
0: ايه تغرم، اكتشف عالم
1: أي.
0: السمع
1: هو
0: البصري
1: داخل باش يصفق،
0: وأعجب
1: حاجة أخرى.
0: بالمجال هذايا وهو صغير في السن، ف اختار انه تكوينه يولي مرتبط
1: اكيد
0: بالسمع البصري.
1: يعني سيرته تحفيز، يدخل البلاصه يقول وش
0: ينبهر،
1: يا ريت انا نكون هنا،
0: اضواء
1: وش
0: الكاميرا،
1: نولي انا غادي ويخدم على روحه ويولي.
0: بالضبط.
1: فالفنان اذا ما صارش تصفيق، يعني صفقولوش الناس، فهو يا اما ادى اداء سيء،
0: ايوه،
1: او الناس ما فهموش اللي
0: الرساله اللي حاب يوصلها.
1: فالفنان يقول لك انا ما تعطينيش فلوس،
0: ايوه،
1: وصفق لي، صفق لي يعني طبعا بقناعة، عن قناعة، مش بال، مش لأنه محبات يعني، مش صفق لي، أما وأنت مقتنع بال وما تعطيني فلوس، فإنه لو صفق له يحس إنه واو نجحت، عملتك الحاجة،
0: وصلت للهدف.
1: حتى ولادنا صغيرات صفق له إنه قراب الكدا، ولا غنى الأنشودة، عمل أنشودة، صفقوا له، قولوا له برافو
0: بعد. في السوتنونس ناس كل تصفق للي تحصل على الشهادة الجامعية.
1: لكن في الفيلم راح معناها باش تكتشفوا دلالات أخرى للتصفيق إن شاء الله قريبا يا ربي، وتشوفوا كيفاش إنه فعلا فما برشا حاجات ما كناش نعرفوهم. وأنا حاولت في الفيلم نختصره لأنه باش ما نطولش على المشاهد، ولكن راهو الفيلم يحتمل انه اكثر من 26 دقيقه، ولكن كل هذا صمم وتم اخراجه بالذكاء
0: الاصطناعي. نعم.
1: وبسرعه فائقه في التطور، الذكاء الاصطناعي بسرعه كبيره. فاضطريت انا في حاجات عملتهم بالاول نموذج، وعاودت عملتهم لانه النموذج هذا كان ناقص شويه، فعاودت
0: طورت
1: لانه هو تطور. ف يعني وننصح الناس، انه ننصح اللي في ميدان السمع البصري يقراوا شويه ويحاولوا انه يستخدموه، لانه راح باش يفيد، باش يفيدهم ويفيدنا الكل.
0: انا مازلت فكر الخطوات الاولى نتاع توليد
1: الفيديوهات
0: دوك نتاع سكريبت نتاع 6 ثواني 8 ثواني، حاجات بسيطة معناتها.
1: بعد 8 ثواني واللي هو دقيقة، بعد دقيقتين وعندك أفكارك، عندك
0: عندي
1: حاجات
0: أفكار.
1: تحب تعملهم
0: الأفكار.
1: تعملهم
0: عندي
1: موجودين.
0: الأفكار، عندي الأفكار.
1: نشجعوا الناس يعني، احنا باش يستعملوا الذكاء.
0: هو تحسه تسلية أكثر منه معناتها حاجة بروفيسيونيل، ما تنجم بعد تنجز بيه أشياء.
1: كما قلت أنا يعني قبل، أنه راهو مش باش تستعرض عضلاتك وإلا تقول أنا نفهم في لا، هو أداة، هو أداة تعاونك باش تخدم،
0: معناها
1: تعاونك على مشاريعك.
0: لا ما والله تعمل بها جو معناتها
1: أكيد
0: كي توصل للنتيجة.
1: احنا خدمتنا تاع جو، احنا
0: اي ارتستيك، لأنه فنية.
1: يقول لك محظوظين، محظوظين الناس اللي يخدموا، لكن هي خدمته، هي موهبته في نفس الوقت.
0: صحيح. وخاصة كي بدا يحبها. فكي بدا يحبها معناتها ما يوليش يحسب الساعات والوقت، يولي يعيش فيها صباحا مساء ويعطي اكثر ما عنده، معناتها طاقته الكل يجندها للمهنه هذه. سعيده باستقبالك حميده الشريكي، والله معناتها نورتني اليوم في البلاتو. نذكر انه هذا الفيلم تم اختياره رسميا في لوس انجلوس 2026، اللي هو من اكثر المهرجانات للافلام القصيره والمشاريع المستقله، يوفر منصه عالميه لصناع الافلام من العالم امام لجنه تحكيم مختص. مش حاجة سهلة بالكل، إذا مش يشرفك أنت فقط، يشرفنا أحنا أيضا. إن شاء الله توصل أبعد من هذا
1: يا رب.
0: ونتمنى أنك توصل للأوسكار اللي تحلم به.
1: إن شاء الله إن شاء الله الأوسكار، إن شاء الله يجيب مش أنا وحدي، يجيب بفريق كبير تونسي. يعني أنا إن شاء الله عندي هيك أو حلم مشروع يكون فيلم سينمائي تونسي 100%، ما فما حتى تدخل أجنبي، لأنه قبل دائما دخلوا الأجانب. خدمتوا مع مخرجين كبار وكما نوري بوزيد، كما سلمى بكر، كما زرن، كما برشا ما شاء الله، ما نحبش نغلط في الأسامي. فتعلمت منهم برشا حاجات، ولكن بما انه فما امكانيات ما عندناش في تونس، فيضطروا يهزوا الفيلم يمشي لفرنسا، الفيلم يمشي لإيطاليا، الفيلم يمشي ليه باش يعملوا تصحيح الوان، باش يعمل كينيسكوباج، باش يعمل. فلا نحب تونسي، نحب انا
0: رغم
1: كل شيء
0: انه عندنا
1: نعمله
0: الكفاءات
1: عنا.
0: والتقنيين
1: لكن
0: من اعلى طراز.
1: قبل تعرف توا ما دام تحسنت الامور، فانا دعوه لو الناس تحب تتعامل معايا، انا دعوه انه لكل المبدعين اللي يحبوا كيفي، معناها مغرومين ويحبوا يعملوا حاجه عالميه ونجيبوا اوسكار، رانا نجموا نجيبوه.
0: اعملوا فريق، اعملوا
1: هذا حاجة. هو انا دعوه من خلال
0: المهتمين يجوا يتصلوا بسي حميدة شريقي المخرج التونسي المنتج وصانع الأفلام معناتها الوثائقية وتصميم الهويات البصرية، اللي مهتم لما لا تكونوا نواة متاع مجموعة تونسية تهز الدرابو متاع تونس وتخدم وتشرفنا في المحافل السمعية البصرية في العالم. إن شاء الله بالتوفيق
1: إن شاء الله
0: حميدة.
1: بالتوفيق للجميع وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك. شكرا
1: لك. الله فيك.
0: نورتنا. ميرسي بوكو على حضورك معنا. إن شاء الله بالتوفيق في مسيرتك وفي اللي قاعد تعمل فيه. شكرا لكم انتم زادة اللي سمعتونا وتابعتونا على موجات إذاعة تونس الثقافية هنا من استوديو 7. نحييكم من مؤسسة الإذاعة التونسية، إلى أن نلقاكم الأسبوع القادم ملتقانا إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج حديث السينما. إلى اللقاء.
2: حديث السينما.
3: سينيوري e signori, buonasera. Ladies and gentlemen, good evening. Mesdames et messieurs, bonsoir.
4: في أيام قرطاج السينمائية الأولى 1966
5: احنا شادينا صحيح باش تعمل لساد بيك كل شيء.
6: أنا زوفونيز بلادي قرطاج عيش فيها أميرة، قاوموا العدو مادام عندنا قوة ومادام حب الوطن يغذي في عزيمتنا.
7: وكالشوجرة اللي قامت على فيلم كل مرة أخذ ورد
8: في أفلام تكلفت وتكلفت مبالغ كتيرة وملاش أي معنى.
9: وما ننساش بأن كل الأفلام اللي ذكرتها الأرضية بتاعها أرضية سينمائية، رؤية مش كلام، رؤية وإدارة ممثلين والمزيد.
10: Merci beaucoup to the festival the Cannes for this Palme d'Or d'honneur.
11: حديث السينما مع وصال الكسرى.
12: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.
13: أنغام من كل مكان.
14: أنغام من كل مكان.
13: أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
14: مع مروان البدوي،
13: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
15: يا أمي يا أم الوفا، يا طيب من الجنة، يا خيمة من حب وهنا جمعتنا بالحب كلنا، وجه يمطر محنة، قمر ونجوم جنة، تعرف تحمل هموم وما تعرف المنة. سلامة وخير أمي، قلبها البحر أمي، وجه يمطر محنة، قمر ونجوم جنة، تعرف تحمل هموم ولا تعرف المنة. كبرت يا يمة والأيام تمشي، شفت ما يعادل الأم ثمن كل شيء. يا يمة الشمس من تمشين تمشي، يا تربة طاهرة ودار، ربينا بحضنك صغار، المحبة تنحني وتبوس إيدك ويصلي الوطن لعيونك. يا جنة بين الناس أسهر يا شمعتي تصيرين الحديث الحلو انت، وسولف لاصدقاء شلون كنت تناديني حبيبي، وذخر الايام شيبيش ما وفينا ما نقدر اجازية، انت النهر واحنا فروع منا، تعلمت الصبر منك.

0: الواحد لولا وجود امه كان مات ومحدش خد باله، كان قضى حياته يقول الاه ولا حدش كان يسال ماله. الله يخليك يا ست الناس ويعزك يا اللي ماليش غيرك، كتر خيرك ووجودك بس يغنيني عن الكون ده بحال.
1: انغام من كل مكان.

0: بونne fête maman.
1: ساري حتى العيد بطل له معنى. العيد هو الطاولة والجمعة، صارت كل الجمعات ناقصة، ما في جمعة كاملة، في كراسي ناقصة، ناس هاجروا

0: إذا وصالك لو بكيفي لفتح الهاتف بقلبي والله إني كل ما شفت اتصالك أشعر إن الجنة اللي تتصل بي.
1: أنغام من كل مكان.
2: I took the supermarket flyers from the windowsill. Threw the day old tea from the cup. Packed up the photo album Matthew had made. Memories of a life that's been loved. Took the Garrett Wilson cars and stuffed animals. Pulled the old ginger beer down the sink.

0: خلي عندك دم. كانت بصالي في عينيها السنين بتفوت، وجوايا الكلام من كتره عدى سكوت. كان نفسي أقول ندمان، أقول خجلان، أقول لك إني يا بحبك حب مش معقول. ما عرفتك ساعتها، الحلق كان مكفوت، لكن القلب كان مفروط على قلبك، وكان بيقول بحق حروف آيات الله اللي حافظها على يدك، ومن أيام ما كنت بعد على يدك وعلى عدك وفرحة خدي يمايا، وهو نايم على خدك، وقسما باللي قام حدي وقام حدك ما حبيت في الوجود قدك. جاي دلوقتي تتنغوت.
1: أنغام من كل مكان مع مروان البدوي.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، راديو كوتورال نقطة تي أم. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
5: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
6: أهلا وسهلا بكم إلى برنامج أحباء الحكمة لمعده الأستاذ حمادي بن جبلة. نلتقي على درب الفلسفة والسؤال، نلتقي على درب هذا المجهود المتواصل الذي يقيمه أستاذنا الدكتور حمادي بن جبلة في مثل هذا التوقيت على موجات الإذاعة الثقافية. نذكر بأن هذه الحصة تبحث في عدد كبير من المسائل ذات العلاقة بالفلسفة والحداثة. هي ليست درسا أكاديميا بالمعنى الصرف، ولكن أيضا هي ليست دردشة سطحية، وإنما تحاول أن ترتقي بالخطاب إلى ما يجب عليه أن يكون من عمق، دون أن يكون خطابا نخبويا أو مختصا ومغل في الاختصاص. اليوم نريد أن نبحث في طبيعة العلاقة بين العلوم جميعا، بين هذه العلوم جميعا، وفي مقدمتها الفلك والفيزياء فيما قبل العصر الحديث وفيما آلت إليه في العصر الحديث، مع تجديد الإلحاح على السؤال الذي طرحناه في الأسبوع الفارط ونعيد طرحه اليوم، وهو سؤال محوري كنا كما قلت طرحناه ونعيد طرحه في هذه الحصة، حيث أننا بينا في مناسبات عديدة أن العربي كان من فواعل التاريخ، كان من آباء الفكر علميا وفلسفيا حتى ابن خلدون، ولكن هذا العربي طواه النسيان، وأكثر من ذلك أصبح يتبرأ من الحداثة وأصبح يعتبرها رجسا من عمل الشيطان وبأشكال متعددة، بل أصبح ذلك العربي الذي كان من فواعل التاريخ ومن أباء الحضارة يتنكر لها، من أباء الحداثة تحديدا، يتنكر لها باعتبارها حدثا غريبا لا يعنيه. في مقابل ذلك صنع العربي ما يمكن به أن يعوض هذا الرفض وهذا اللفظ للحداثة، صنع أيديولوجيا الأصالة والعروبة والنقاوة الدينية والأخلاقية وغيرها من الأشياء التي تحاول أن تكون مقابلا ضديا لمادية الغرب ومادية الغرب وطبعا وإلحاد الغرب وهذا التفسخ الأخلاقي الذي يعيشه الغرب، هي كلها أفكار تتردد بشكل أو بآخر في العديد من المنصات، لعل من أبرزها فضائيات مختصة في ذلك. العربي نسي أو تناسى أو أغفل أنه كان من أباء الحداثة، هو صانع من صناع الحداثة التي يرفضها وينكرها اليوم، هو كان له الفضل الكبير في ذلك. الغرب أيضا في لحظة ما كالت تهم للثقافة العربية واعتبرها خاصة مع بداية الحروب الصليبية، اعتبرها أنها ثقافة دخيلة متفسخة دكت أركان الثقافة الأوروبية الكنسية، فكان رد الفعل عنيفا ضد الثقافة الوافدة دون غزو عسكري واقتصادي ولا حتى محاولة انتشار ثقافه من قبل العربي. طبعا هذا الموقف لم يكن موقفا لغويا شفويا فقط، وإنما كان من خلال العديد من الأفعال والممارسات الميدانية. نذكر من ذلك الإدانة الشهيرة الصادرة سنة 1277، وكانت هذه الإدانة بالأساس ضد الفلسفة العربية والعلوم العربية اليونانية، وكان مصدر هذه الإدانة الشهيرة من أعلى سلطة دينية من بابا روما، وقد كانت هذه الإدانة نفذت بشكل عاجل وشامل وسريع. لعل من أبرز من نفذ ذلك هو تومبيي أسقف باريس. في لقاءاتنا الأخيرة إذن أثرنا مسألة المقاربة الإبستيمولوجية التاريخية التي تخيرها برنامجنا للقول في الشأن الفكري عامة وخاصة في بعديه العلمي والفلسفي. بين الدكتور حمادي بن جبلة معد هذه الحصة في ضفة أخرى أن العلوم تنشأ عما أسميناه بالفعل الإبستيمولوجي أسوة بجاسون باشلار وجورج كانيغلا، لكن المبادرة الإبستيمولوجية تتحول أحيانا إلى عائق إبستيمولوجي، من ذلك أن تعرف الحركة أن تعريف الحركة عند أرسطو بقي الأساس الذي قام عليه العلم الفيزيائي والعلم الفلكي والميتافيزيقا حتى ديكارت الذي رفضه واعتبره خلفا لا يستقيم لعقل سليم، فجدد بذلك تعريف الحركة وجدد الفيزياء وجدد أيضا العلم الفلسفي والعلم الفلكي عفوا والفلسفة معا. تقريبا هذه بعض الأفكار بشكل برقي وسريع. سي حمادي قد كنت مشكورا بكل امتنان تفضلت بتحليلها في الحصة السابقة. يبدو أن مدار الحديث هذه المقدمة السريعة والبسيطة ولكن التي تسعى أن تكون مكثفة قد لمست شيئين: أولا رفض العربي للحداثة الحالية باعتبارها منجزا غربيا، وتذكرنا من خلال هذه الحصة بأن هذا الرفض أيضا كان من طرف أوروبا للعربي في لحظة ما وكان من طرف أعلى سلطة دينية من ناحية أخرى تركز على المقاربة الإبستيمولوجية وتطرح مسألة الحركة عند أرسطو في علاقة بهذه المواضيع. أعتقد أن المسألة في حاجة إلى نظر وتعميق أكثر. لا أشك في أن فضلك وسخاءك المعرفي والإنساني سيحاول أن يبحر بنا في ما نرجوه من هذه الحصة.
7: بارك الله فيك سيدي سفيان ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا. هو فعلا يعني سؤال ملح وأعتبره سؤالا محوريا: كيف نفسر تبرع العربي حيث ما كان، مهمنيش فيه مسلم مسيحي له مسلم له مسيحي، أنا قرملة تقول أنت، مهمنيش أنه عربي في هذه الديار التي هي وطننا في نهاية الأمر، كيف نفسر تبرؤه من شيء كان هو الأصل فيه؟ إذا اعتبرنا الحداثة شرا ما يسالش، نقول كيف صنع العربي بالغرب، كره إلى فعل الشر ثم أنكره عليه. يعني هذه ذكرني كذلك ثقافة سيدي سفيان، قالوا كمثل الشيطاني إذ قال الإنسان أكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف رب العالمين، حدث نفسك يا أيها الغربي، فلما حدث نفسه قال إني لا أعرفك وأنت وأنا بريء منك. بالضبط هذا الموقف، هذا الموقف تقول أنت هنا يلزم نبين أن العربي هو أصل هذه الحدث، رو مش أنا نفكر فيها وراني ما عنديش عنطريات عروبية وحاجات من هذا. أنا إنسان نقرأ التاريخ وتاريخ الأفكار، تاريخ الأفكار العلمية عند العلماء، عند ابن سينا، عند ابن الهيثم، عند البيروني، يعني عند هؤلاء، يعني عند شو اسمه المستشفى الأمراض النفسية، يعني الرازي، عند هؤلاء جميعا. أنا نحب نشوف هما كيفاش يفكروا. عند علماء الغرب ثم حاجة ماذا بيه أنت ذكرتها كيف لي، يعني سنة 1200 بدأت الحروب، حروب الفرنجة، يعني احنا نسميها من حروب الفرنجة، هم يسميها الحروب الصليبية، عملوها حروب صليبية بس الله أعلم مش يحتلون غادي مش عندي في مقاصد دينية، يخلي عندهم مقصد ديني. أنا بالنسبة لي أنا ماشي مش يحتل أرضي في فلسطين، وبعد ما فيه شك بعد فلسطين دمشق إلى آخره، ونجم كل بقعة يلقى فيها مكان قضى فيه سيد المسيح، وإلا واحد من الحواريين معنا، ولا يشرب فيه كستاي ولا حاجة، يولي مقدس ويحب يأخذ، بحيث هي استعمار. هم يسمونه الحروب الصليبية، يعني نسميه الحروب الفرنجة. يعني بالنسبة لنا هي حروب ملوك وليست حروب دينية. هذه شو اللي يعني ناخذ فيها، أنها عندها بدأت تحديث أوروبا. سيد سفيان ما يسالش، لست أنا الذي أقول هذا، علماء مؤرخون أن يقول 99% من الشعب الفرنسي كان وقتها يجهل الكتابة والقراءة. شعب ديكارت وما أدراك، 99% في الوقت ذاك يجهل القراءة والكتابة. الكنيسة كلها أمية، مش حاجة أخرى معنا، مش معنا نذم فيهم، لا هما توراهم في وضع خير منا. خلينا معنا، وأنا مناصر الانتماء إلى الثقافة، هذه الثقافة الأوروبية التي نحن نعيش وكل ما نراه حولنا هو من فضلها أو بسببها. لكن هذه الثقافة الحديثة التي يعني صنعت أوروبا ما كانت تصنع لولا تتلمذها على العربي. الحاجة اللي لابد نعرفها أن العربي لم يذهب إلى أوروبا غازيا، هما جاونا، يعني شفت كيفاه، بحيث لم يذهب مباشرا. صحيح شو اسمهم من الامويين من الاندلس حاولوا يخترقوا، لكن المهمه نتاعهم اللي نصلح باللي عندي انا، كان غلطت في التاريخ بالله يسامحوني. معناها شنو معناها؟ لانه الامويين فين كانوا؟ مش ينشروا الاسلام في اوروبا، مش صحيح، هم كانوا يبحثون عن طريق يعودون به الى بغداد دون ان يمروا بشمال افريقيا، دون أن يمروا بالمغرب. قوات العباسية المتمركزة هناك يصعب اختراقها، كانوا يريدون أن يذهبوا إلى ذلك، وكان ذلك بتحالف بين ملك الفرنجة لوغران، أنا شو اسمه هو شارلماني، وكان الأمر معروف، المصلحة متبادلة. شارلماني كان يطلب إلى هارون الرشيد أن يوقف مد الكنيسة الأرثوذكسية والقوات شو اسمها هي يعني بيزنطة، أي بعد انقسام الإمبراطورية الرومانية إلى شرقية وغربية. هذا يقول له يعني أوقف عندك الزحف الكنسي العسكري الإنساني، يعني كل هذا معناه لا بتاع الإمبراطورية الشرقية، وأنا أتعهد إليك ولا بأن أعينك على أن تمر إلى كذا، معنى تمشي لبغداد وربما تسترجع مجدك الغابر. يعني كان هذا يريد إيقاف المسيحية، والأخ يريد إيقاف الإسلام. هذا هو المطلوب، حيث هي هذاك تقول حروب ملوك جاءت بعد تلك. المهم الذي ينبغي أن نقف عنده هو أن الثقافة العربية بما فيها يا سيدي، مش مقدسة ما حد شيء، تحبش تحسبها حتى ثقافة سبودية معنى تعتجيه، ما يسألش، ذهبت إلى أوروبا ليست على قدميها، بل سعى إليها الغرب وأخذها وأخذ يترجمها. مرة أخرى نقول حكاية ابن خلدون، كيف أن الغالب المغلوب يقتدي بالغالب، رغم مش صحيح ديما، ومش وفي أغلب الفترة التاريخية غير صحيح. أنت تعرف المثال الأول كيف أن روما كانت هي التي احتلت أثينا بعد سقوط قرطاج، وهذا هو التاريخ، ولكن روما ولكن أثينا احتلت روما ثقافيا وفكريا ولغويا، وأصبح النظام التربوي عندهم يقول تبدأ بالتعليم لغة العلم بالضبط كيف يقولوا احنا اليوم، يعني لغة العلم أي اللغة اليونانية، يعني لغة البلاد المستضعفة الواقع تحت حوافر الجيش الروماني يعني. وكان شو اسمه مثلا تاخذ مارك أوريل، يعني مشهور ياش، ما معنى أنه مارك أوريل يكتب باللغة اليونانية؟ هو مش يوناني، هو روماني، هو يكتب كتابه بانسي بور مامام، يعني بانسي بور مامام هكا كتاب عنده رايع ورقيق، أنا إنسان عاقل ياس، ولكن يكتبه باللغة اليونانية. يعني هنا عندنا الثقافة نتاع كبار الثقافة في تونس، معناها لا أيضا أبيولي يكتب باللغة اليونانية، يعني أنا لغة العلم، لغة اللي مش يثقف روحك يكتب كما احنا بالإنجليزية وبالفرنس، ما يحبش يكتب باللغة بلاده، ويحب يعلم ولاده اللغة العلم الأخيري، حيث ولو أن روما هي الغالبة عسكريا فإنها في نهاية الأمر هي الغالبة يعني كيف نقول أنا ثقافيا. هذا كعلش مش يقتدي بكل شيء، هنا ابن خلدون أنا عممها وكر أخي، إحنا العرب اقتدينا، ما هو أخذنا من عند الفرس وإحنا حاكمين، حكينا النظام شوف أنت ما أخذناه عن الفرس يوم كانت الفرس تحت وطأة الجيوش العربية، من قدام الجيوش العربية، وهذاك علاش حاولوا بعد وربما إلى اليوم أن ينتقموا لتراثهم الغابر. أنا هذا يعني لابد من مراجعة هذه المفاهيم التي كثيرا ما نخطئ فيها عندما نتحدث عن التقليد، تقليد الغالب للمغلوب، ونبدا نعطيك أمثلة من هذا لا تحصى ولا تعد. هذه حوجة اللي ماذا بي نلفتها إلى ذلك. إذن هم الذين سعوا إلى ثقافتنا، وهم الذين أخذوا تلك الثقافة ووضعوها في قوالب روماني لاتينية، في لغة لاتينية، عندها بدأت اللغة اللاتينية تصبح لغة علمية. لم تكن اللغة اللاتينية قبل الفتح العربي لأوروبا لغة علمية أبدا، ليس من عالم واحد التور نعرفوه، ليس من عالم واحد لاتيني، فماش عالم، فماش مهندس لاتيني، فماش مثلا كما إقليس في الواحد، وإلا كما شو اسمه هو اللي يعني البيروني في الرياضيات راهو مع حقيقة، وإلا كما شو اسمه ذاك بتاع رباط الخيام معنا في الرياضيات، أشياء من هذا القبيل معنا، يعني ناس علماء رياضيات ما عندهمش، عندهم حكماء، عندهم معقلين، عندهم الرواقيين إلى آخره، همش فلاسفة، ما عندهمش فيلسوف كبير. وقلنا ونعودوها كذا مثلها في ذلك مثل الإمبراطورية العثمانية. الإمبراطورية العثمانية امتدت نفس الفترة 6 قرون، الرومانية 6 قرون أيضا، في على امتداد آسيا وأوروبا وأفريقيا، نفس المساحة، ولكن لم تنتج أي عالم، ولم تنتج أي شاعر كبير، ولم تنتج يعني شنو نقول أنا معناها فيلسوف وشيء من هذا القبيل. يعني هي يعني إمبراطوريتان قاحلتان هذه النوع، ولو أن الإمبراطورية الرومانية مشهور لها بالتمثيل تعلمته عند اليونين، يعني كانوا يحتجون ويرفضون تعليم هذه الأشياء من أخذها عن الرومان عن اليونانيين، ولكن بعد رضخوا لذلك. نحب ما أود أن أقول كيف أن أوروبا بدأت تتعلم على المدرسة العربية من القرن 12، وهذاك على أوغست كونت لما يرجع في تفسيره للثورة الفرنسية يعود بها في كل نصوصه إلى القرن 12، وإلى يعني بداية التحديث الأوروبي، معنى الإحياء الأوروبي، ما هوش في القرن 16 بل هو في القرن 12، يعني عند لقاء العربي بالأوروبي. وأنت تعرف ابتداء من ذلك الوقت وجدت جميع المؤسسات التعليم العالي الأوروب في أوروبا، وقت تشوف أنت جامع الزيتون ما يهمش عندك فيه، معناه كان كمان في علماء، في ناس تثقف، في يعني ما حتى إيش هذيك ثقافة العصر. شوف الجامع الأزهر وقت شبنينا الكل هذاك، أوروبا ما كانش عندها حتى شيء من هذاك. يعني ذاك علاش بدأت تبني، بدأت السوربون، بدأت أكسفورد، بدأت في إيطاليا جامعات، آخر جامعة ستبنى في في في في أوروبا هي الجامعة الألمانية. أنا هذا اللي نحب نقوله علاش الأمور هكذا. دونك قول انت لماذا اذا كانوا في حاجه الى العرب؟ ليس لانهم لا يحذقون. قول انت علاش ترجموا من العربيه مش من اللاتينيه من اليونانيه؟ اش لازم؟ ليس لانهم لا يحذقون اللغه اللاتينيه اليونانيه، بل لانهم لا يفهمون ما يقرؤونه باللغه اللاتينيه، وكان لابد لهم من معلم، ما بد لك من شيخ يريك عيونه، كانوا في حاجة إلى معلم عربي. هذا وذاك علاش باش ننشر اللغة باللغة الغالبة عندهم لغة الكنيسة، لأن العلم في الكنائس كما كان عندنا احنا في الجوامع، مش حاجة أخرى معنا في الجوامع والكتاتيب، يعني يعني السربون أصله كتاب، كتاب كان في شو اسمه الكنيسة الكبيرة هذيك اللي في يعني في مون سان ميشيل معنا نوتردام دو باري، كان فيها كتاب صغير. قال له جاء هذا السربون تاع ملك ناصح الملك ولاه به الدينين وكذا، قال له الكتاب ولا صغير اعطيني حوج لبنان، اعطاه حوج اسمه لا سربون. لا سربون قال لي القس اللي بناه يبني فيها معناها شو اسمه هو كتاب، ومعاه ما فيه شك يعني كنيسه، والكنيسه مازالت موجوده في السربون، معناها ما مشاش، واللي يحب يمشي يصلي فيها يمشي يصلي فيها، فما حتى مشكل. هذا من القرن الثاني عشر والثالث عشر إلى آخره، بحيث قول لأنه الالتجاء إلى اللغة العربية، لأن اليون الروم الأوروبي لم يكن يفهم ما يمكن له أن يقرأه باللغة اليونانية مباشرة، ما كانش نجم يفهم أرسطو. ليس يكفي أن تعرف لغة لتعرف فلسفتها أو لتعرف علومها، يمكن كذلك، وبالتالي كانوا في حاجة، هذاك علاش في الحاجة إلى الجهد العربي في هذا الإعانة العربية. هذاك علاش اسكندر شو اسمه ألكسندر كويري، أنا رحمه الله، خلينا نقول رحمه الله، حقيقة إنسان رائع رائع حقيقة، يقول لم يكن العربي، يقول من الخطأ فادع أن نعتبر العرب مجرد قوم، يعني مرة واسطة، مجرد واسطة الميدياسيون بين الإغريق والأوروبيين، بل إنهم كانوا معناها نقولوا احنا الذين ربوا ليزيديكاتور، كانوا مربي اوروبا وكانوا معلميها، مش مربيها برك، معلميها، يعني لانه ما كانش يفهم اللغه هذيك، لانه اللغه حتى اللغه شو اسمها هي اليونانيه اون دور دو بيزانس، لان بيزانس هي الوحيده اللي بقات تتكلم اللغه هذيك، والكنيسه الارثوذكسيه يعني بقيت تتكلم اللغه اليونانية، ولكنها توقفت عن إنتاج العلم. مش نفهم كيفاش تكون الأشياء، تكونت يعني منذ مؤتمر نيقية، نستفهم نيقية شنو هي مؤتمر نيقية؟ مؤتمر نيقية هذا مصيبة على اليونانيين أنفسهم، على المسيحيين أنفسهم، لأن هذا المؤتمر هو الذي تقرر فيه أنه التثليث، هكا حكاية لو سانت اسبري مانيش عارف علاش، ما يهمش، يعني ثم خصام قولوا لا انه عيسى ماهوش يروح ماهوش الله متمثل، هو انسان كيما نقولوا احنا بالضبط رسول. الناس هذوك مشاو الجزيرة العربي هربوا لانه ما عادش عندهم مكانه في الـ في الـ في الـ في الـ الـ الامبراطوريه الرومانيه، خرجوا مشاو الجزيرة العربيه، مشاو لسوريا الى اخره، منهم نوفل، مش هو نوفل هذا شو اسمه نوفل بن ورق، معنى بيصير يعني أجداده مش يوم 325 في نيقية، نيقية هذه بلد في إسطنبول، ما كانت هذيك الكل تابعة، وأحضر الإمبراطور بيدو معنى اللي بعد مش سمى عليه المدينة بتاع إسطنبول، معنى شو اسمه كانت اسمها معنى إسطنبول كونستانتان، الامبرور كونستانتان يسموه الامبراطور الورع، الامبراطور التقي، والى الان يسبح بحمده، لانه هو الذي اخرج المسيحيه من الاضطهاد الى الحكم، ولما حكمت المسيحيه قضت على جميع دور العلم اليوناني في الاسكندريه وفي اثينا وفي اي مكان، وهرب العلم الى جنديا صبور في اسبانيا، في عفوا في في في في بلاد فارس، يعني اصبح يعني جندي صبور هي التي اخذت المشعل على الاسكندريه، وفي انتظار ان تاخذ المشعل بغداد. هذا يهرو العلم كيف تتصور، هذا من ناحيه تاريخيه. طب من ناحيه ابستيمولوجيه، ما هي قيمه هذا العلم الذي يتداولونه؟ ما قيمه هذه الاشياء التي من ناحيه علميه فقط. هل ما كتبناه، هل ما قمنا به نحن العرب يا سيدي، سمينا حتى كما قلت منا اللي تحب، ما يسالش منا، قول اللي تحب، ما فعلناه وهو حاضر معناه يهيئ للحداثة أم لا؟ وإن كان يهيئ فما باله الذي بادر بذلك اليوم يتنكر منها بشتى أنواع. أنت ذكرت الأصالة، ما هي أصالتك هذه؟

المصريين في حربهم ضد الفرس، لأن الفرس احتلت شو اسمها هي مصر، هذا هو بعد مصر تحتلها أثينا حاجة أخرى ذيك. لكن كانوا يعني جزء كبير من الجيش المصري وقتها من المدافعين المصريين يعني كانوا من اليونانيين، يعني من المرسنار أيضا، يعني يجوا بالفلوس معنا يدافعوا. ثم بعد ولو تقريبا معنا تقارب كبير في عهد الملك أماسيس، هذا يعني كان يحب ياسر ويعترف بجميل أثينا. فنقول هذا الجهد الذي بذلناه عندما أنقذنا الإرث اليوناني، خلينا نقول الإرث المصري البابلي اليوناني، من التحطيم الذي أخذت فيه الكنيسة الكاثوليكية وقد انتصرت على الوثنية بفضل ما مكنها به الإمبراطور قسطنطينية. ريح وجلول، ماذا فعلنا بها؟ ثم ماذا أخذت منه أوروبا؟ وماذا وقع فيه من التغيير والإصلاحات حتى هيأ كوبرنيك إلى أن يقوم بتلك الثورة العظيمة التي قام بها؟ ولماذا نحن تأخرنا عن كوبرنيك ستة قرون؟ نحن اخترنا من نسميها الغلب، ما عنديش اسمها العنطريات، تأخرنا الفكري، نعيش على فوتات ما تنتج الحضارات الأخرى وفي كسل، ونرفض بعلات كثيرة. هذا يساعد الغرب لا يساعدنا نحن، هذا يتماشى مع تقاليدهم ولا يتماشى مع التقاليد. يودي هزيك ساعة، استنى راهو ما عندهمش تقاليد، راهو اللي عندهم انت علمته لهم. شوف سيدي سفيان اللي انت جبت عليه تومبي اسقف باريس موجود، هذا اللي يحب يشوفه ذولي في الكتاب الرابع من تاريخ ديام، كتاب الرابع يعني من بلاتون أكوبرنيك، يعني تاريخ العلم من بلاتون أكوبرنيك، تقريبا 12 جزء. هذا الرجل صنع هكا في تقديري، ربما خل نبالغ شوية مثالش، صنع للعلم العربي ما لم تصنعه الجامعة العربية تقريبا. باش اللي يسمعني ياخذ كل مشكلة، هو ما يعملش مؤسسات، يعمل شوية مؤسسات وكذا، لكن ياخذ مشاكل علمية صافي. مثلا هل الحركة ممكنة في الخلاء؟ لفيد، هل صحيح أن الطبيعة تخشى الخلاء؟ أرسطو إلى آخره، ويبدأ يقول لك هاو اليونانيين هاو اسمه اللي قالوا هاو العرب ديما هكاك، اليونانيين العرب موش كما احنا، ما يرجعش لمصر وكذا، ربما لا ساعات هكا يعني اشارات عابره، وبالتالي هذاك علاش تاريخ مبتور في نهايه الامر. ولكنه فيما يخص الجهد العربي كثير من الاشياء، كثير من النصوص تاع ابن رشد التي لم تبقى الا كما في الفيزيك، لم تبقى الا باللاتينيه، والى الان لم يترجمها العرب ولم يعتنوا بها، هو يترجمها لك باللغه الفرنسيه. اقول لك نظريه ابن رشد كيفاش، في نفس المسائل التي أثارها العلم اليوناني والتي أثارها العلم معناه العربي، يعني يعطيك جميع الأفكار. مثلا كيف كانت تصور العلماء لقانون سقوط الأجسام حتى جاليلي، كل يعطيك عند القدامى، عند المحدث، عند الوسيطيين العرب، ثم الوسيطيين الأوروبيين أوروبا اللاتيني، حتى يصل إلى جاليلي في أي موضوع كان، يعني حيث تقريب جميع الموضوعات الفيزيائية. مثلا الجاذبية، تلقى عند ابن سينا فكرة الجاذبية نفسية وصنص بسيكولوجيك، يعني بالمعنى النفساني، يقول لك لأمثالها تتجاذب الطيور إلى آخره، على أمثال تقع الطيور، شنو هي الحكاية؟ يعني مش يشوف عليها الطبيعة، وراي عند كيبلر زاد هكاك، مش عند ابن سينا معنى رجل راسه مربوط، لحتى كيبلر هكا، لو كيبلر مثلا ومش استنى جاليلي ربما ديكارت اولا ثم جاليلي، كيبلر مثلا انه عنده فك العصر هذاك، يقول لك لو كان تاخذ قطعه من القمر بار امبوسيبل، مش ممكن، اما ما يسالش افرض خياليا، اسمها اون اكسبيريونس انتلكتويل، معناها اون اكسبيريونس دو بونسي، يعني تجربه خياليه تخيليه، تاخذ حجره من خاطر القمره مش حجر،

0: هكا ما نقول لو، وانت تعرف كلمة لو في اللغة العربية يعني تفيد امتناع الامتناع، يعني دوبل امبوسيبيليتي كما يقولوا مرة أخرى لغاية المسالش الله يرحمه سعد القادر المهيري هو العالم مالي، تقول لو جئتني لأكرمتك، أنت لم تأتي امتنع مجيئك فامتنع إكرامك، امتناع لامتناع. شفت كيف؟ لو أن أخذنا قطعة من القمر وضعناها في الأرض كيف ستتصرف؟ ستعود إلى القمر تلقائيا. لو أخذنا قطعة من الأرض ووضعناها فوق القمر أيضا بالضرب من المحال، راهي لا سقطت لا هبطت ويسقال ديما القمرة فوق منا، ما نجمش تصور أن القمرة ما إحنا فوق القمرة، هذاك هو كي تجي فوق القمرة وتشوف الأرض فوق منك، هذاك عش الفوق ولوطة التحت والفوق ما فيه شك، معناها سيتغير كل شيء عند أرسطو، الفوق فوق والتحت تحت، معناها ما فيهاش حاجة أخرى. أنت تشوف كيف البشرية يعني الفكر من بين اليونانيين، وهذه المعركة الحقيقية بين اليونانيين والعرب وأوروبا اللاتينية، وكيف سينفجر من ذلك الثورة العلمية الحديثة. احنا ما ليش مطالبين، مش نقول بالله تحدثوا عليه يا سيدي، ما تحدثوش عليه، أما على الأقل ما يعني تحدثوا على رواحكم. تقول سيدنا تأخذ كله يعني ضد العربي الساعة اليوم، يعني ما فيه شك هو يشكر ويقول احنا علمنا أوروبا وكذا، ذكر ذكر يعني كما البو اللي ربي اللي يولد وليداتهم بعد يهملهم، معنى يعني أكس سلوك المتناقض. صحيح علمنا أوروبا لا ريب فيه، وصحيح أننا نحن أدخلنا إلى الحدث، لكن احنا رانا كنا نقدر ما أخذناه عن الآخرين. مثلا ماش علم فلك عربي، شو تأخذ مثلا ثم نص، أنا ديما حقيقة ديما يعني ديما نقرأ وديما نعطيه للي يحب يقرأ، هو نص ابن العيث قريناه يمكن مرة ولا اثنين تو في العشر سنين مع بعضنا، أنا ماذا بي يا سيدي سفيان تعاود تقرأ في عقلك، خلي المواطنين يفهموا شو يقول. يعني وقت اللي يتحدث مثلا هو في علم الفلك ماشي ماشي يصلح ابن الهيثم، سيحاول بالفعل معنا مش لعب ذر تجاوز بطليموس، سيصلح أخطاء بطليموس. هذاك يعني يقول الشكوك على بطليموس معناه نقد بطليموس، لك أن تنقد بطليموس ليس معناه أنه لا يعني شيء، لا لا، بطليموس يظل عند ابن الهيثم كما عند ابن رشد كما عند ابن سينا إلى آخره من كبار العلماء، يظل كما يقول هو يعني كتابه المجستي هو دستور الصناعة الفلكية، دستور الصناعة. تحب تعمل علم الفلك عليك مش اسمه، لكن هذاك مش معناه أنه وقت اللي نقول لك راهو معناه دستور الصناعة الفلكية أنه راهو تام لا أخطأ فيه، أنا سأصلح أخطأ، سأصلح ما أيضا سواء الأشياء التي أخطأ فيه هو أو الأشياء التي تغيرت بحكم مرور الزمن. إذا كان يقول لك الكوكب الفلاني في النهار الفلاني في البقعة الفلانية في ذلك العهد، أما بعد ذلك العهد فقد تحول الأمر، ثم أنه سيعيد كما البيروني ما سيعيد المقاييس. مثلا يقول لك بطليموس المسافة بين الإسكندرية و أي مدينة أخرى من مصر يعني كذا، يقول لك لا يعني فك الوقت هذاك هاو كيفاش نعاودوا نحسبوا نلقوها زايدة ولا ناقصة إلى آخره، يعني تقييم المسافات قدر أن لو ريون أنا شو اسمه شعاع الأرض كذا، راهو لا مش شعاع الأرض كذا أكثر شوي أزيد شوي. يعني تحب تقول أنت لم يعد العلم اليوناني علما مسلما به لأنه مقدس، يعني أصبح العلم حواري، يعني أرى رأيك وهكا يقول معناها معناها يقول ولما نظرنا في كتب الرجل المشهور بالفضيلة المتفنن في المعاني الرياضية، الرياضية معناها ماتيماتيك، المشار إليه في العلوم الحقيقية مش علوم حاجة أخرى، أعني بطليموس القالوذي، وجدنا فيه علوم كثيرة ومعاني غزيرة كثيرة الفوائد عظيمة المنافع، ولما خصمناها وميزناها وتحرينا إنصافه وإنصاف الحق منها، شفت إنصافه وإنصاف الحق منها الاثنين أنا هكا شفنا يعني بدأ العلم يتجاوز العالم، فكأن الحق ليس لم يعد مرتبطا بالمعلم الأول. هذه الفكرة اللي مش نجيوها. أيوة، لأنها يسيرة في جانب ما أصاب فيه من المعاني الصحيحة. فرأينا أن في الأمساك عنها هضما للحق وتعديا عليه وظلما لمن ينظر بعدنا في كتبه في سترنا ذلك عنه إلى آخره. ولذا سأبدأ في يعني إصلاح ما يمكن إصلاحه من كتاب بطليموس في الجغرافيا في علم الفلك إلى آخره. هذا حوجة مع ابن الهيثم هذا مرة أخرى، معنى كتاب اسمه الشكوك على بطليموس، هذا تحقيق الدكتور عبد الحميد صبر، رائع. هذا عبد الحميد صبر حقيقة عالم جليل، عالم مصري جليل، معنى ما حد أشكال مني. هذا الكتاب أعطاه لي أستاذي مرة أخرى نحب نذكره بخير، سي عبد المجيد الغنوشي الله يرحمه، وأنا في السنة الثانية بالتعليم العالي. ساعتها قال لي تحبك كذا تقرأ وتعمل درشون، ساعتها كلفني بحاجة في النوع هذا وبديت نقرأ فيه، ومن بعد كي جيت نسترجع الكتاب قال لي خلي عندك، وللآن مازال عندي إن شاء الله ما يطلبونيش فيه. هذه حوجة الأولى، ناخذ حاجة تشبه لهذه. سيدي سفيان هذا بطل أول حقيقة، تاخذ الشيخ البيروني، أو قلنا بيرون جبدناها مرة، بيرون راهو هي مدينة، أما البيروني معناها اللي وراء البلاكة، معناها ماهوش ريفي تقول أنت، معناها من أنا إنسان طيب. معناها شوف شو يقول، عندي هذا القانون المسعودي أبو الريحان محمد البيروني اللي عندي أنا لهنا، معناها طبعة جديدة 2200، كانت عندي طبعة قديمة صعيبة فريمون صعيبة، هذه جديدة، والناس اللي يسمع فيه راهو هذه يلقاها في الإنترنت، مش لازم تشراها، اللي ما يحبش يشتريها ما يشتريهاش، اني تلقاها في الانترنت في ثلاثة اجزاء. في الباب الثاني من هذا الكتاب يقول معناها سانظر في علم الفلك ايش مش يعمل فيه، يعني ايضا سينقد ويصلح ما في كتاب المجستي ل ايش اسمه هو العالم الفارسي، لا عفوا العالم اليوناني ابني ولا بطليموس طول يمين. فيقول معناها يقول هو معناها الكتاب هذا المجستي الذي هو دستور الصناعة، مرة أخرى أنت ما شفت معناها ابن الهيثم شو يقول، وهو شو يقول دستور الصناعة يعني قانون الصناعة، اللي يحب يتعلم يشد الصف وراء المعلم، دستور الصناعة وصاحبه إمام أهلها. شفت منها يعني بلاش ما فيش ينقذره، مش ينقذ هذا أحيانا يعني في العمق، لكن ما هوش مش يخرج عليه، لكن في نهاية الأمر أعطاه الانطلاقة التي بها يكون معناها ربما تجديد العلم، وأولا هضم ذلك العلم، فهم ذلك العلم على حقيقته، ثم بداية الشك فيه، بداية نقده، وبالتالي بداية تجاوزه. هذا التجاوز الذي سيدعو إليه جهارا بهارا الشيخ ابن رشد. شوف مثلا كي يقدم ابن أبو الريحان البيروني يقدم الموضوعات الكتاب نتاعو، شو يقول؟ يقول الفصول هذه أولها في أن السماء كرية الشكل والحركة، معروف ماهيش مشكلة، كرية الشكل، كرية يعني سفيريك، ما يقولوش كروية، معناها كرية سفيريك. الثاني فان الارض كريه الشكل حسا، هذا من زمان يعرفوه مش مشكل، ولكن ولو لان هذاك من مبادئ الصناعه، باش تبدا تبسم صناعه ثم مبادئ هذه بسيطه تفهمها. الثالث في ان موضع الارض من الكل هو وسط السماء، هذه المشكله الكبيره، ان الارض وسط العالم وهي ساكنه فيه، هذا نسميه نحن مركزيه الارض، الجيوسنتريسم. ثم بعد وأن قدرها عند السماء غير محسوس به، يعني الأرض يعني ان بوان يعني نقطة في محيط، يعني انفينيمون بيتي، غير هذيك الطريقة باش تقول انفينيمون بيتي، غير محسوس به. هذه وجه. والخامس في أنه ليس للأرض حركة مكانية ولا حركة انتقال. حركة مكانية ولا حركة انتقال، أي أن الأرض وسط العالم وهي ساكنة ولا حركة مكانية لها ولا حركة انتقال. حركة مكانية أي مثلا تدور على نفسها، أو حركة انتقال أي تنطلق من النقطة ألف إلى النقطة باء، هي ساكنة. كل هذا الأصل الذي بقيت على الإنسانية منذ قدماء اليونانيين، عفوا منذ قدماء العراقيين وقدماء المصريين والهنود، أيضا نجم نضيفه مثلا حتى كوبرنيك، الذي معنى إشغول معنى ولا حركة انتقال. والسادس في أن الحركة الأولى في السماء نصفان إلى آخره. تو احنا مش نشوفه يعني كيف سيبدأ تجاوز مسألة أن الأرض وسط العالم وأن الأرض ساكنة فيه. هذا الأصل المشترك لم يتجاوزه عربي، ولم يتجاوزه يوناني، ولم يتجاوزه مصري أو نرجع نتاعنا العراق معناها شو اسمه بلاد الرافدين، حتى كوبرنيك. شما يقول هكايا؟ ليس ثمة من لم يقل بأن الأرض تدور، لا كثير. أريستارك دو ساموس عند القدامى كان يعتقد أن الأرض ليست وسط العالم، لا وسع بالك عليها. حتى كوبرنيك، لماذا كوبرنيك وضع ولا حجة له في ذلك، وضع السماء الشمس وسط العالم بدل الأرض؟ من وضع السماء وسط العالم بدل الأرض؟ هم المصريون القدامى، لأن المصريون القدامى يعتبرون الشمس راء الإله، هي الإله الأكبر، هي الإله الخالق، هي الإله المدبر، هي كذا، وهي وسط العالم. شوف سيدي سفيان، لي بس نشوفه معنا هذا. يتحدث عليها مليح كوبرنيك، يتحدث عليها مليح خاصة ألكسندر كويري، حيث الشمس لا تلعب أي دور، يجب تستنى نيوتن اللي تصبح تلعب دورا ميكانيكيا أنها تجذب. فكرة الجاذبية ليست موجودة عند كوبرنيك ولا عند اسمه بعده كيبلر ولا عند ديكارت. ديكارت عنده الدوامات، حاجة يفسر لكن بالدوامات، حاجة شيء آخر. فماش الجاذبية، ثم الجاذبية المحلية اللي تحدثنا عليها من عشر في حصة من الحصص، يعني قلنا الجاذبية المحلية مع أن كل يعني نحب نقول سيدي سفيان، يعني وجد في القديم من قال بحركة الأرض في عند اليونانيين، وعند اليونانيين أنفسهم يعني أتوا به من القدماء الآخرين، ولكن أيضا يعني وجد من قال بحركة الأرض، ولكن لم تكن مقالتهم مجدية. إيش معنى هذا؟ لم يكن لهم من الأدلة ما يكفي لدحض الأدلة القائلة بسكون الأرض وسط السماء. يعني ثم مجموعة من الأدلة يأتي بها القدامى، تجدها عند القدامى عند البابليين خاصة عند أرسطو، وهذه الأدلة مجتمعة ينبغي أن ترد عليها واحد واحد. وهم لا يستطيعون الرد عليها، لأنها على غاية من البداهة الحسية، على غاية من البداهة. يعني يقول كيفاش الأرض تدور؟ مش ممكن. ويأتي الأدلة كثيرة. أنا ماذا بي سيدي سفيان مثالش رمال نكثر على نخسر حسة أخرى برك. يعني كيف كان؟ ليس المهم أن تقول الأرض كرية أو لا، هذا قديم. ليس المهم أن تقول الأرض تدور أو لا تدور، هذا أيضا قديم موجود عند الهنود، حتى عليه البيروني يتحدث عليه ناس كل موجود هذا. لكن ما كانت البشرية في حاجة إليه هو دحض الأدلة الطبيعية، الأدلة أكاد أقول الخبرية أمبريك التي يعرفها كل منا بالتجربة المباشرة، التي تقول باستحالة أن تدور الأرض. أنا لابد نشوف كيف سنرد على هذه الأدلة، وكيف سيرد كوبرنيك بردا ضعيف راهو موشي، ولكن يخلخلها. لابد من انتظار جاليلي لإزاحتها، ولابد من انتظار ديكارت ولابد من انتظار النصر النهائي عند الشيخ إسحاق نيوتن. شفت المذهبين خصوا لها نشوفوهم واحد واحد، ناخذ مثلا عند البيروني كيف كيف، خاطر مشتقوه عند البيروني، عند بطليموس، عند ابن الهيثم، الكل كيف كيف، عند ابن سينا في الشفاء كيف كيف، فما حتى فرق بين هذا وذاك يعني. ثم تجربة تنشوفها أحسن حاجة حتى له ابن سينا، معناها يعني هي سقوط المدرة من أعلى صار السفينة كحجة على سكون الأرض، وكيف سيعيد جاليلي هذه التجربة وسيبين أنها تدل بالعكس على أن الأرض تدور. أنت تشوف كيفاش حقيقة الحوار، ما هو مش حوار مباشر ما بين ابن سينا وجاليلي، ولكن حوار بين مفكرين عظماء، مفكرين كبار، نتجت عنه هذه الثورة العلمية. مفكرين كبار من العرب واليونانيين والأوروبيين نتجت عنها هذه الثورة التي نسميها الثورة الكوبرنيكية التي دشنت العصر الحديث. وسؤالنا يبقى عندك أنت سفيان دبرسك، لماذا نحن نتنكر للحدث؟ ماذا السبب؟ كيف نفسر تنكرنا لما صنعت أيدينا؟
1: وأنت أستاذنا الجليل علمت دائما أن نسأل ونتساءل في الفلسفة، وهذا مهم جدا، ولكن هي محاولات للإجابة. وأكيد أنه الخبر اليقين عندك أستاذنا العزيز حمادي بن جبالة، لذلك ننتظر تحليلك في الأسبوع القادم لهذا السؤال المركزي والمحوري. إلى اللقاء، مع تحية كامل الفريق، الأستاذ حمادي بن جبالة في الأعداد، سفيان العرفاوي في تقديم مختلف أركان هذا اللقاء. إلى اللقاء.

أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة، أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نظريات الفارابي الموسيقية كانت مرجعاً هي وزرياب الموصيلي في الموسيقى التي صارت تعرف فيما بعد بالموسيقى الغربية أو الكلاسيكية. تتميز الموسيقى العربية بتاريخها الطويل وتأثيرها المتبادل مع أنماط موسيقية أخرى حول العالم، مما يظهر التفاعل الثقافي الغني الذي يحدث عبر الحدود الجغرافية والثقافية. وفي البدء كان التأثر بالموسيقى الإسلامية والفارسية، وبخاصة في استخدام الأنغام والإيقاعات المعقدة، وخلال القرنين 19 و20 أثرت بنظرياتها الأوروبية مع استخدام الأوركسترا وتقنية التأليف الموسيقي الغربي، كما استوحت في العصر الحديث عناصر من موسيقى الجاز والبلوز، فولدت أشكال موسيقية جديدة ومن بينها الجاز العربي. نستمع لسماعي في مقام البياتي للمؤلف السوري حسان سكاف كالعادة على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

في المقابل أثرت الموسيقى العربية في تطور موسيقى الفلامينكو في إسبانيا خلال فترة حكم الإسلام للأندلس، فضلا عن التبادل الموسيقي بين العرب وشبه القارة الهندية في استخدام الطبلة وآلة السيتار، كما استخدم فنانون غربيون الموسيقى العربية في أعمالهم في العصر الحديث، واستلهمت الموسيقى الإلكترونية من الألحان والإيقاعات العربية، وأصبح هناك نوع جديد من الموسيقى يجمع بين التقاليد العربية والحداثة الغربية.

تاريخيا كان علي أبو الحسن المعروف بزرياب أول من درس الموسيقى أكاديميا في عهد الدولة العباسية في الأندلس، وأي موسيقى مكتوبة أو مدرسة بشكل أكاديمي تنسب إليه. ومن هذا المنطق أخذ الغرب عن العرب التعليم الأكاديمي للموسيقى وطوروه، ثم جاء فيثاغورس وأوجد الأبعاد الموسيقية، أي اعتماد توزيع الموسيقى، وعلى أساسه اخترع البيانو، أي أنه حول الموسيقى من صوت يسمع إلى أرقام. نستمع لسيمفونيك بويم للمؤلف اللبناني أسامة الرحباني على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

بالنسبة للموسيقى المعاصرة منذ 100 عام وحتى اليوم، فهناك اختلاف كبير بين الموسيقى الغربية ونظيرتها الشرقية التي تتميز بالربع، يعني أرباع المسافات، ولا يجيد عزفها حتى أفضل فنانين الغرب، وتستخدم في مقامات الصبا والرست والبياتي والسيكا إلى آخره، ولكن يبقى العجم سادة المقامات. وبه بدأ الغرب الموسيقى معتمدين على أبعاد فيثاغورس ثم عدلوا عليه، وكان مقام النهاوند الذي اشتق منه مقام الحجاز في زمن الدولة الأندلسية أول مقام عربي، ومع الوقت ابتكر العرب أرباع المسافات الذي أعجب منسقي الأغاني الغربية الدي جي واستفادوا منه.

كنا في الاستماع للعرافة والعطور الساحرة لعمر خيرت دائما على موجة إذاعة تونس الثقافية. يوضح ابن رافع أن هناك تشابها بين الأتراك والعرب ومقام البيات واستخدام الآلات الموسيقية، ولكنهم يؤكدون أنهم من أضاف هذه الأرباع إلى الآلات الموسيقية، بينما ينسبه العرب إلى زرياب كونه المؤس. ولكن الأتراك اتجهوا نحو العالمية، بينما لا يزال العرب متمسكين بالموسيقى العربية التقليدية. وبعض الموسيقيين العظماء مثل محمد القصبشي ورياض الصنباتي كان يرفضان استخدام النوتات الموسيقية والآلات الموسيقية الغربية، حتى أن الصنباتي عاتب محمد عبد الوهاب لاستخدامه الجيتار، ولذلك يطلق على الأخير المجدد لأنه استخدم العود والقانون والكمانجا وبعض الآلات الإيقاعية إلى جانب الجيتار والأورج في التخت الشرقي.

أتيني نهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وأمتعها على موجة إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائماً.

لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. خصصنا الحصة السابقة في إطار محور مسارات فنية لافتة، الفنان المكتمل، الممثل، المسرحي، الكاتب، المخرج، المصور، الرسام، السينمائي، الذي ترك في كل مجال من المجالات روائع ما زالت موضوعة كلام وحديث وقراءات وتقييم، أعني بذلك أورسون ويلز. أورسون ويلز الممثل والمخرج والفنان الأمريكي، الذي وقفنا على بعض من سماته تنزله منزلة من هو استثنائي، لا يندرج ضمن حياة الناس العاديين، فكان سباقا في حياته لأن يعيش ما كان يريد أن يعيش وأن ينجز في وقت لم يتجاوز سنه فيه، لم يصل حتى للعشرين. معلوم أن أورسون ويلز ولد في 6 ماي 1915 وتوفي سنة 85، إذن عاش 70 سنة، ولكن منذ 16 من سنه وهو في صميم الفعل الفني في مختلف مجالاته، وخاصة في المسرح أولا في أمريكا، ولكن كذلك في أوروبا، في دبلن، في إيرلندا بشكل خاص. ثم رأينا هذا الحضور وهذا الإسهام في مجالات التعبير الدرامي بصوره المختلفة. المسرح نعم، شكسبير بشكل أساسي، منجز للتعريف بشكسبير والتربية النشئ لمعرفته وقراءته، فيتكلم عن شكسبير لكل الناس، هذه السلسلة من الكتابات المصحوبة برسوم التي أنجزها مع أستاذه وصديقه. ثم طبعا منجزه السينمائي، إذن سنة 41 أنجز شريطه الروائي الطويل المواطن كين، سيتيزن كين، الذي لفت انتباه لا السينمائيين والفنانين فحسب، إذ دعي في أغلب البلدان، ووجد هذا الشريط صداه لدى السينمائيين، لدى النقاد السينمائيين من مختلف الأجيال، ووجد كذلك صداه لدى المفكرين والمنظرين للسينما والعارفين باللغة السينمائية، بازان وغير بازان وما أدراك، كتب حول هذا الشريط أكثر من مقال، ولكن كذلك المفكرين والفلاسفة أدلوا بدلوهم، وكان من الضروري أن يتكلموا في هذا الشريط وأن يقدموا قراءات له، لأنه يتطلب ذلك، ورؤيتهم لواقع التعبير الفني تفرض عليهم القول فيه. ما وصلنا إليه في الحصة الفارطة أن إلى جانب هذا وذاك رأينا أنه أنجز عملا في مجال التمثيلية الإذاعية لفت الانتباه، وكان حدثا وجد صداه وقت إنجازه وبعده وإلى الآن، سواء تعلق الأمر بالكلام في التمثيلية الإذاعية وما تقوم عليه، أو في أثر وسائل الاتصال في الجمهور المتلقي، أو في كيفية تحريك المانيبولاسيون، تحريك الناس من خلال أدوات الاتصال، وكانت وقتها الإذاعة وحدها تقريبا قبل أن ينشأ التلفزيون وطبعا وسائل الاتصال الأخرى التي نعرف. رأينا أن أورسون ويلز كان في قلب المسرح ممارسة وفعلا وإنتاجا، وأسس فرقته مسرح ميركوري، هذه الفرقة التي أخذها معه في كل ما كان ينجز من أعمال حتى في السينما، وقدم مثل ما قلنا في الحصة الفارطة مجموعة من الأعمال بطلب من محطة سي بي اس تتعلق بإعداد روائع الأدب وتقديمها في الإذاعة، وهو ما سعى إلى السير فيه وأنجز فيه ما أنجز، إلا أن في وقت من الأوقات أنجز أثرا لا يتجاوز لا يصل إلى 40 دقيقة، كان له أثر كبير وصدا في ما كتب حول التمثيل الإذاعي خاصة، في وسائل الاتصال عامة.

كانت هذه نو نايت إن، وستلحق بها قطعتان أخريان، لوف جيم لعبة الحب، وأبستراكتد مجردات أو تجريديات. إذن The War of the Worlds، حرب العوالم. في مساء الاثنين 32 أكتوبر 1938، عشية عيد الهالوين في أمريكا، بثت شبكة سي بي اس برنامجا مقتبسا من رواية اتش جي ويلز موسومة بحرب العوالم. شاهد أو استمع إلى هذا البرنامج الذي امتد لمدة 37 دقيقة أكثر من 6 ملايين شخص، نظرا أو الذي دعا إلى ذلك أولا الإعداد مثل ما سنرى لهذا الحدث، وكذلك الطبيعة التي اختارها أورسون ويلز وفريقه لتقديم حرب العوالم. تقمص ويلز شخصية مذيع إخباري في سي بي اس، لعب طبعا أعضاء الفرقة أدوار أخرى إضافة إلى التعويل على شخصيات إذاعية أخرى. ويبدو من خلال ما كتب ومن خلال ما شاع أنه أثار رعبا واسعا في جزء كبير من الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، الذين زعموا أن البلاد تتعرض لغزو من المريخ. لكن الظروف المحيطة بالبث كانت لمحال أقل دراماتيكية من عواقبه، فيبدو أنه قد غصت مكاتب سي بي اس وكذلك مراكز الشرطة بمكالمات من أشخاص يدعون رؤية كائنات فضائية من المريخ. وتفاقم الذعر لمدة أسبوع في وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة، التي شعرت بأن احتكارها، ويقصد نقصد بذلك وسائل الاتصال الكتابية أي الجرائد والمجلات، أصبحت مهددة من طرف الإذاعة التي تجلت منافسا فاعلا قد ينسي الناس وسائل هذه المجلات وهذه الجرائد. وقد تكون هناك نوع من المبالغة في ما قيل حول هذا الأثر وهذا الرعب في أنحاء البلاد، وما ذكر من عدد من الضحايا، وما مس الحياة الأمريكية وقتها وأهلها. كان هذا طبعا يمكن أن يكون بالغي، لكنه ليس خاليا من الصحة. وأول من استفاد من هذا طبعا هو أورسون ويلز، لفت انتباه مختلف أصحاب النفوذ وأصحاب السلطة لكي يستقطبوه، وأهم هذه السلطات والمؤسسات هي هوليوود، مثلما سبق أن رأينا أنه سيدخلها بشكل كذلك استثنائي يختلف فيه مع بقية أو مع أغلب بقية الفنانين. لنرى هذه التمثيلية الإذاعية ونحاول أن نتتبع مكوناتها ونقف على سر ما امتازت به هذه
التمثيلية الإذاعية.

دراما إذاعية قدمتها فرقة مسرح ميركوري فرقة أورسون ويلز، وبثت في 30 أكتوبر 1938 على شبكة سي بي إس في الولايات المتحدة وفي مختلف فروعها مثل ما قلنا. انطلق فيها أورسون ويلز من رواية تحمل الاسم نفسه، وتشير الذاكرة الشعبية إلى أن البث تسبب مثل ما قلنا في حالة من الذعر في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث اعتقد عشرات الآلاف من المستمعين أنه في البداية كان الأمر يتعلق بنشرة إخبارية، وأن هجوما فضائيا على الكون وعلى العالم قد بدأ. وفي الحقيقة قد يكون في هذا ما فيه من المبالغة، ولكننا وهذه المبالغة هي سبب في نشأة أسطورة، نقول هذه الأسطورة، وزادت في حدة هذه الأسطورة وانتشارها. وحتى وإن كان النقاد وبعض النقاد يقفون موقفا تشكيكيا نقديا إن شاءنا، فإنهم لم يكن بإمكانهم إنكار هذا الحدث الفني الذي ترك ما ترك من الأثار، وخاصة فتح من الآفاق ما فتح للإذاعة ولوسائل الاتصال الحديثة. إذا نظرنا للجذاذة الفنية لهذه الإذاعة، لهذه التمثيلية، هذه البرنامج، نجد أن وراءها كتاب، فلنا على الأقل من شارك في سيناريو 3 كتاب، لنا هوارد كوتش، بول سيوارت، جون هوزمان، وأغلبهم من الكتاب السيناريو يجدون حظوة في هوليوود وفي مختلف شركات الإنتاج. ثم طبعا صاحب الأثر والفاعل فيه هو طبعا أورسون ويلز، لأنه كان منتجا لهذا العمل، وكان معدا له ومخرجا له وأحد الممثلين فيه. إلى جانب هؤلاء نجد الموسيقى، للموسيقى دور مهم في طبعا في التمثيلات الإذاعية، ولكن في هذه التمثيلية بالذات. فبرنار هيرمان، ثم الصوت، هندسة الصوت، وكانت دقيقة جدا لأنها انبنت على خلق عوالم مثل ما سنرى في تفصيلنا لهذه التمثيلية الإذاعية. ونجد عددا من الممثلين الذين منهم من سيلعب أكثر من دور، وفي مقدمتهم أورسون ويلز، ثم فرانك ريدباك، وراي كولينز، بول ستيوارت، كارل فرانك، كيني ديرمر، إلى غير ذلك، إلى غيرهم من أصحابي من أعضاء فرقة ميركوري للمسرح، إضافة طبعا إلى أصوات. فالملاحظة الأولى أن 37 دقيقة ليست أمرا هينا، تطلبت تدخل كل هؤلاء الأطراف، واعتمدت على كل هذه الخبرات التي ذكرنا. ما هي مسارات إنتاج هذه التمثيلية؟ وفقا لما كتبه أندري بازان المؤرخ والمنظر للسينما الشهير، في ما كتبه والذي وسمه بالمغامرة المذهلة للغزو الخيالي، في الواقع أن الأمر لم يكن مخططا له مسبقا،
حتى في أيام عمل أورسون ويلز في المسرح الفيدرالي وفرقة المسرح الفيدرالي فيدرال ثياتر، كان ويلز نجما صاعدا في شبكة الراديو التي كان يعمل بها، ثم منحته شبكة كولومبيا للبث كولومبيا برودكاستينج سيستم من إنتاج آخر مزيدا من الحرية الإبداعية. وابتداء من عام 38 قدم برنامجا أسبوعيا بعنوان مسرح ميركوري باسم الفرقة على الهواء، The Mercury Theater on the Air. كان ويلز يلعب دورا مشابها في رأي بازان لما يسمى بالفرنسوية

تلك الفكرة، فكرة إعداد الآثار والروائع، إذن كان مندرجا فيما هو معهود. إلا أن ويلز قرر معالجة مواضيع مرتبطة بالخيال العلمي، وطبعا هذا يمكن أن يندرج ضمن الأدب، ويمكن تنزيله في إطار العقد الذي كان يربطه بمحطة سي بي اس. فبحث عما يمكن أن يكون منطلقا له من الآثار، إذن أصحاب الأرجوانية، العالم المفقود، أرثر كونان، إذن أصحاب الأرجوانية لماثيو فيبستشيل، وبدأ في التفكير في إعدادها للإذاعة، إلا أنه اختار في النهاية حرب العوالم لهي جي ويلز. لم يكن لدى ويلز بسبب انشغاله بالبروفات الخاصة بفيلمه دانتون الوقت للمشاركة الفعالة في جلسات الكتابة الأولى، ولم يكن كتاب السيناريو والمقتبسون متحمسين الحماس الكافي للموضوع. وهو ما دفع ويلز بالاتفاق مع فريق التمثيل بعد أن تبين له أن ما نتج عن البروفات الأولى غير مقنع. فاتفق ففكر في أن ينقل أحداث المسرحية إلى العصر الحالي. لاحظون هنا دائما تنزيل، إذن التعامل مع الآثار تعاملا يخرجه عن مناخه، عن مناخه الأصلي. هذا ما رأيناه في إنجازه لمكبث في هايتي وجعل كل الممثلين سود. إذن فهو لعله مجلوب ومعني وساعي لأن يكون متفاعلا مع الحاضر، مع محيطه الثقافي الاجتماعي السياسي. إذن تمت إعادة الكتابة جذريا بناء على ذلك الخيار، وانطلقت التدريبات على النسخة الجديدة، فسجلت المسرحية الإذاعية مسبقا ثم بثت يوم 30 أكتوبر 1938. بعد الانتهاء من البث عاد جميع الممثلين لاستئناف بروفاتهم الليلية لمسرحية دانتون. إذن هي كانت كأنها بين قوسين، ولكنها لم تكن كذلك في حقيقة الأمر، هي أكثر من ذلك مثل ما رأينا. لنحاول أن نرسم فكرة أو نقدم فكرة لهذه التمثيلية الإذاعية. معلوم أن التمثيل الإذاعية في هذا تلتقي مع السينما أن تقوم على اللوحات أو على المسرح الذي تأثر في رأيي بالتمثيل الإذاعية من جملة ما تأثر في تقسيم التقسيمات الداخلية إلى لوحات. يمكن أن نتكلم عن مقاطع سواء كان في السينما أو في التمثيلية الإذاعية. هناك 9 مقاطع كبيرة. المقطع الأول يبدأ بصوت مذيع يخبر المستمعين أن إذاعة سي بي اس ومحطاتها التابعة لها على وشك أن تبث في الوقت نفسه تمثيلية حرب العوالم لهي جي ويلز. لاحظ هنا إعلان عن المسرحية، لا يختلف عن إعلان عن المسرحيات التمثيليات الأخرى، وخاصة إذا كانت مصحوبة باللحن المميز للبرنامج الذي هو فرقة ميركوري على الهواء، نفس اللحن المميز اللي ما

مأخوذ عن تشايكوفسكي. ثم يقدم مذيع جديد أورسون ويلز، يعطيه الكلمة فيتحدث بنبرة وعظية معلنا أنه منذ فجر عصرنا ونحن تحت مراقبة كائنات ذات ذكاء مطلق. ثم يتابع حديثه عن حقيقة التهديد الفضائي، ويصف يوم البث 30 بصيغة الماضي. كان ذلك بعد 1900 عام من بداية عصرنا، في مساء هذا اليوم 30 أكتوبر. ثم دون أي انتقال يبث ختام تقرير الأحوال الجوية. يثير هذا التقرير إلى بعض الاضطرابات الجوية مجهولة المصدر. مع انتهاء التقرير ينطلق فاصل موسيقي عادي، يقطع هذا الفاصل أو يقطعه إعلان: سيداتي وسادتي، للأسف نحن مضطرون إلى قطع بثنا الموسيقي مؤقتا، إذ لدينا خبر هام نود مشاركته معكم. يعلن المذيع خبرا يتمثل في أن عالما أمريكيا بارزا يقع مختبره في شيكاغو قد اكتشف انبعاث غازات متفجرة على سطح المريخ. ثم تستأنف الموسيقى ويسمع التصفيق، يبدأ بث أغنية ستار داست، غبار النجوم، وكانت أغنية مشهورة محبوبة لدى الجمهور في ذلك الوقت، واستمرت كذلك. لكن الصحفي يعود بمعلومات جديدة حول الغازات المنبعثة من المريخ، يعلن أننا سنستمع بعد لحظات إلى البروفيسور بيرسون المرموق من برينستون نيو جيرسي، وتعود الموسيقى من جديد. إذن لاحظوا هذا العمل معناه بين خطين، إذن إيهام بأن الإذاعة تبث برامجها العادية، وفي الآن نفسه هناك إعلان عن التمثيلية الإذاعية منذ البداية، وأن أورسون ويلز هو المتكلم باسم هذه التمثيلية، وأعلن عنوانها واسم مؤلفه. لكن في الآن نفسه يبدأ ببث عدد من العناصر الطارئة. إذن فهذا من شأنه أن يهيئ إلى أمر ليس عاديا في البث اليومي لهذه المحطة، وإدراج إذن اسم علماء مخابر المريخ. ثم يبدأ المقطع الثاني، يتدخل مذيع جديد يقول إنه يتحدث من برينستون في نيو جيرسي، إذن هو متصل عن بعد، وسيفسح المجال للأستاذ بيرسون، وهذا الأستاذ يلعب أورسون ويلز دوره، الذي سيقدم بصوت جهوري معلومات عن المسافة بين الأرض والمريخ. لكن يبدو عليه الانشغال ولا يريد أن يتكلم، فتستأنف موسيقى البيانو. ثم أخبار غريبة من كندا ونيو جيرسي تشير إلى اصطدام كويكب، ثم تبث الموسيقى من جديد. نلاحظوا أنه بذر عددا من العناصر، وهي شيئا فشيئا
بدأت تهيئ المستمعة إلى أن أمورا ليست عادية هي بصدد الوقوع، لكنها لا تصل إلى حد يعني لافت. يختار إذن موسيقى الجاز، ومباشرة من نيوجيرسي إذن تقطع الموسيقى، يسمع صوت المذوع نفسه فيليبس يحادث الأستاذ بيرسون الذي انقطع الخط بينهما، وقد بدا عليه القلق مع خلفية صوتية فيها أصوات صفارات الإنذار. لاحظ الجو بدأ يهيأ، وفي إطار هذا يقول: أظن أن هذا هو الشيء الذي أمامي. يصف المذيع الجسم الذي أمامه ويسأل الأستاذ نفسه، يعني وهذا يلعب أورسون ويلز دوره، ثم بعض الهمهمات، ثم يأتي السيد ويلموث ليقول إنه كان يستمع إلى SBS، لكن صوت السيد ويلموث ليس عاليا بما فيه الكفاية، إذن خلق نوع من التوتر. ويشرح الرجل أنه سمع قبل أن يراه صوتا يشبه الأزيز، كأنه صاروخ. يلح عليه فيليبس يتلعثم ويلموث، وويلموث هو مزارع اصطدم الكويكب بحظيرته. يبدو المذيع الآن مبتهجا وهو يصف الضجة المحيطة بالمشهد، والجو والسيارات التي لا تحصى، والأضواء صخب والصخب. هل أحد يتكلم؟ هل لاحظت ذلك الصوت؟ عزيزي البروفيسور بيرسون، سأقرب منك الميكروفون. هل هو حقا نيزك؟ بيرسون في حيرة. إنه أملس اسطواني. إذن تلاحظون هنا بث شيء من الريبة، ولكن كذلك خلق حالة ليست مريحة، فيها نوع من الشك، وفيها نوع من شد الأعصاب. دائما مع الإبقاء على دور الإذاعة التي تتابع الأحداث.

0: يعلن مذيع الأخبار أنه سيقطع بثه لبضع لحظات للاحتماء. احتماء من ماذا؟ إذن موسيقى بيانو، إعلان المزيد من موسيقى البيانو. يعود فيليبس ويكرر كلامه، يصف الروبوتات لروبو من فيلم حرب العوالم. يرفع ضباط الشرطة راية بيضاء. انفجارات، صمت مطبق. سيداتي وسادتي، نأسف لإبلاغكم بأننا غير قادرين على مواصلة بثنا من جروفرز ميل. يعلن بعد ذلك البروفيسور إندل كوفر من كاليفورنيا أن هذا كله مجرد نشاط بركاني على المريخ ولا داعي للقلق. إذن تأكيد فكرة المريخ التي بذرها منذ البداية عندما تكلم عن الأستاذ الذي يدرس المريخ. ثم تعود الموسيقى وعزف بيانو، ثم رسالة صوتية: 40 قتيلا في جروفرميل. سنستمع الآن إلى العميد سميث أورسون ويلز، هذه المرة بلكنة أكثر إطالة، الذي عين للتو حاكما عسكريا لولاية نيوجيرسي. يتحدث مذيع الأخبار الآن عن لحظة: من فضلك، أخيرا تمكننا من تحديد موقع البروفيسور بيرسون بفضل سلك تليفوني خاص. وبالفعل أصبح صوت أورسون ويلز مشوشا الآن بسبب صوت مكبر صوت. يعلن بيرسون أنه لا يستطيع تأكيد أي شيء، إنه غارق في التخمينات. هل سيستخدم الزوار الذين أتوا من المريخ مرايا أرشميد أو الخميس؟ يعود مذيع الأخبار إلى البث ليعلن عن وفاة مذيع الأخبار الذي كان مع بيرسون، كارل فيليبس، وكان موته موتا مروعا. الصليب الأحمر موجود في الموقع، يعطي الكلمة للسيد ماكدونالد. ويلز بلكنة بريطانية وهو ضابط عمليات يتحدث بعبارة عامة: ننتقل إلى مقر الميليشيا المؤقتة في جروزميل. يحاول أحد القادة التقليل من شأن الحادث، ولكنه يؤكد أن خطرا قائما. يعلن مذيع الأخبار أخيرا عن هبوط كائنات فضائية على الأرض، ويعلن وصول وزير الداخلية، وهو منصب وهمي في الإدارة الفيدرالية، من واشنطن. المقطع الخامس: أيها المواطنون الأعزاء، لن أخفي عنكم خطورة الموقف ولا خطورة التهديد الذي نحن بصدد مواجهته، ومع ذلك أرجوكم حافظوا على هدوئكم، فالعدو محصور حاليا في جزء صغير من الأرض. فلندعو الله أن تتمكن القوات المسلحة من إبقائه هناك. في هذه الأثناء لنتوجه إلى الله ولنواصل حياتنا كالمعتاد، لعل أمتنا تصمد أمام هذا الخطر المحدق. شكرا لكم. لقد استمعتم للتو إلى وزير الداخلية وهو يخاطبنا من واشنطن. نبلغكم أن جزءا من نيو جيرسي معزول عن العالم. هنا في نيويورك تتدفق برقية التلكس من جميع أنحاء العالم، يعرض علماء من كل دولة سواء قريبة أو بعيدة مساعدتهم علينا. يبدو أن المزيد من الصواريخ، صواريخ العدو في طريقه إلى الأرض، وقد وردت أنباء عن رصدها في فيرجينيا. ويبدو أن استراتيجية الغزاة هي تعطيل المجتمع البشري بقطع خطوط الاتصال. نتلقى الآن برقيات من نيو جيرسي حيث يقاتل الجيش الغزاة حاليا. خبر آخر من لونغ آيلاند. لحظة من فضلكم، يسمح لنا كابل خاص بنقل ما يحدث حاليا في واتشن مونتينز. المقطع السادس من التمثيلية. دائما هذا الجو من الإعلام نحن في صميم حرب، إذن كيميائية، سطح مبنى إذاعة سي بي أس يقدم صحفي تقريرا عن فرار سكان نيويورك المذعور قبل أن يقتل هو الآخر. أنتم تستمعون إلى أس بي أس التي تبث حاليا عملا إذاعيا أصليا مقتبسا من رواية حرب العوالم لهاجي. إذن كشف اللعبة من تأليف أورسون ويلز ومسرح ميركوري، سيستأنف البث قريبا. أنتم بالفعل تستمعون إلى أس بي أس التي تبث حاليا عملا دراميا مقتبسا من رواية هي جي ويلز من تأليف أورسون ويلز ومسرح ميركوري. إذن كشف اللعبة بعد أن وصل حالة التوتر إلى أقصاها وحالة من الذعر مثل ما رأينا، الغاية منها هي خلق هذه الحالة عند الناس. طبعا ما يلفت الانتباه هي هذه الكتابة الفنية التي أخذت بعين الاعتبار طبيعة التلقي لما تبثه الإذاعة، سواء بما هو معتاد أن يستمع إليه ومعتاد أن وكأنه ينتظر نسقا بذاته، وبدأ في ذلك في إطار ما ينتظره المستمع وما هو متعود عليه بذر عناصر تخلق حالات بدأت في التوتر شيئا فشيئا إلى أن تحولت مستعملا في ذلك الأدوات التي يقوم عليها النقل المباشر للأحداث، النقل المباشر في إطار نشرات الأخبار. وطبعا نتصور ماذا يتطلب ذلك من طرق في الأداء، من مؤثرات صوتية دقيقة، من إيهام بالإخبار والإعلان، وفي الآن نفسه السرد، خلق سردية من السرديات. هذا الأمر كان موضوعا لدراسات مختلفة، فسواء في المستوى علم النفس الجماعي أو في مستوى علم الاجتماع، فمثلا بيير لاغرانج يذهب إلى أن الذعر الذي أثاره بث ويلز كان مبالغا فيه إلى حد كبير، فقد كانت هناك بالفعل حالة ذعر فردية قليلة، ولكن لم تكن هناك هستيريا جماعية. ومن المحتمل أن الأمر كان في رأيه مقصودا. ووفقا لدراسة أخرى أجراها روبرت إي بارثولميو، فإن دراسة كانتريل تستند فقط إلى مقابلات مع 135 شخصا، ومن بين هذه المقابلات اختار الكاتب كانتريل عمدا تلك التي تدعم وجهة نظره بشكل أفضل. إذن بين هذه الروايات اختار عمدا تلك التي تدعم هذه الوجهة، ويعتقد أن أكثر الأحداث عنفا هي التي ذكرها الكاتب، وأنها في حق الأمر لا أساس لها من الصحة. ما يمكن أن نقوله في أن في عام 1949 ارتكبت إذاعة إكوادورية خاصة خدعة مماثلة، فخلقت هذا الجو، وأصيب بعض السكان كيتو بالذعر، وعندما علموا أنهم وقعوا ضحية لمقلب قاسي يبدو أنهم ثاروا وأذرموا النار في مبنى الإذاعة الإكوادورية، حيث تم انتشال 6 جثث، مما يعني أنك تنجز حصة مثل هذا مرة، أما أن تعيدها من جديد فأنت لست في مأمن من ردود فعل غير منتظرة، وقد تكون عنيفة عنفا شديدا. حضرات السادة والسيدات، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل.

0: أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
0: محمد المديوني.

نحبك نحبك ونحب نحبك، همسة مليار وضحكة صغار، يلمع نهار تعيشني بحبك.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
6: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعة هذا اللقاء الثقافي المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. موعدكم مع صالون الثقافي لهذا اليوم السبت 30 مايو 2026. لقاءنا وصالونا ينطلق الآن إن شاء الله مع مجموعة من الاستضافات، نتواصل ونتأنسوا إلى حدود 8 مساء. فقرة أسرار الكون اليوم اللي أمنها لنا ككل أسبوع تقريبا نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك السيد عبد الحفيظ التيهي، أيضا ضمن فقرة شرفات على الكتب والإصدارات الأديب والكاتب شكري بالهادي دربالة باش يقدم لنا كتاب حقوق المرأة في الميراث بين الفقه الإسلامي والقانون التونسي، هذا طبعا بالإضافة إلى الفقرة اللي تأمنها لنا أسبوعين زميلة حنان العريض ساعة الثانية من هذا الصالون الثقافي. طبعا دون أن ننسى الورقات الثقافية والأغاني المنتقات اللي تأثث هذا الصالون الثقافي، اللي رافقني في تأمين وتقنين من أمام الأجهزة التقنية أنيس الحميدي، من أمام الميكروفون ترافقكم شيراز شوالي، وأول نغم يجينا بصوت شادية همس الحب.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين.

المؤتمر الدولي السادس للمدن الشقيقة في مدينة شاوتشينغ شرق الصين التوقيع على اتفاقية توأمة وشراكة بين مدينة القيروان ومدينة شاوتشينغ اللتين تجمعهما خصائص متشابهة من حيث عراقة التاريخ وتنوع المعالم الأثرية المدرجة ضمن التراث العالمي لليونسكو. وقد انتظم هذا المؤتمر الدولي يوم 28 مايو إلى غاية يوم اليوم السبت 30 مايو وجمع أكثر من 270 ضيفا من 28 مدينة شقيقة في 21 دولة وفق وسائل إعلام صينية محلية، وهو يعقد كل سنتين ويعد منصة رئيسية للتبادل والتعاون الدوليين لمدينة تشاوتشينغ. هذه المدينة مدينة تشاوتشينغ التي تقع شرق الصين ويزيد تاريخ تأسيسها على 2500 سنة، ما يجعلها واحدة من أقدم المدن الصينية، كما تزخر بتراث تاريخي وثقافي غني وفي إطار علاقات شراكة استراتيجية بين الصين وهذه الصين وتونس. وكان وفد الصيني من هذه المدينة قد زار مدينة القيروان في سبتمبر الماضي 2025 للتعرف على أبرز مميزاتها وأفاق الاستثمار فيها، وتضمنت الزيارة عرضا مفصلا لأبرز المعالم التاريخية والموقع الجغرافي لمدينة القيروان. وتم بالمناسبة التوقيع على اتفاقية شراكة رسمية بين البلدتين، وتهدف هذه الاتفاقية إلى فتح أفاق واعدة للتعاون الثنائي بين الجانبين في مجالات متعددة، أبرزها تعزيز التبادل الثقافي وإبراز التراث العريق والتعريف بالمعالم والمقومات السياحية بالقيروان وتبادل الخبرات ودعم المشاريع التنموية المشتركة. في ورقة ثقافية أخرى تتواصل تحت إشراف وبدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير، تتواصل إلى يوم غد فعاليات مهرجان الصوت الذهبي. هذا المهرجان الذي تنظمه جمعية الشباب للموسيقى العربية بالمنستير في دورته الرابعة، وكانت فعالياته قد انتظمت يوم 29 لتتواصل كما قلت اليوم غد الأحد 31 مايو. وهذا المهرجان موجه إلى الفئة العمرية من 18 إلى 30 سنة ليكون فضاء لاكتشاف الأصوات الواعدة وصقل المواهب وإبراز القدرات الفنية للشباب في أجواء تجمع بين المنافسة والإبداع والتبادل الثقافي، كما يهدف إلى دعم المشهد الموسيقي الشاب وتعزيز حضور الأغنية التونسية والعربية، بما يفتح أفاق جديدة أمام المشاركين للتألق والتعبير الفني وبناء تجربة ثقافية وإنسانية متميزة. نغم آخر في هذه الأمسية الثقافية، ثم يكون موعدنا مع فقرة أسرار الكون مع الأستاذ تأثير بجمعية التونسية لعلوم الفلك السيد عبد الحفيظ التياهي.

0: محمد ثروت حاسب هذا النغمي. وصلنا لستة خلال أربعة على موجات إذاعة تونس الثقافية. وفي هذا اللقاء من الصالون الثقافي لهذا اليوم السبت 30 مايو 2026، فقرة أسرار الكون مع الأستاذ عبد الحفيظ التيهي. مرحبا بك سي عبد الحفيظ.
1: أهلا مرحبا بك، عيدك مبروك.
0: سنين دايما ربي يحيك الأمثال وعيشك. أخبار الأسبوع، أخبار زاخرة في مجال الفلك. نحكي ونبدأ البداية باش تكون مع انفجار صاروخ أثناء القيام بتجارب روتينية قبل إطلاقه.
1: نعم يعني
0: ممكن تصير هي الحدث الحادثة هذه، يعني عادي
1: عادي جدا. نعم. عادي جدا في أحد التجارب الروتينية يقوم المهندسين بتشغيل المحركات قبل انطلاق الصاروخ، بينما العملية هذه يعني ما تعديتش هكاك يا أخي، انفجر الصاروخ فجأة. الحمد لله ما فماش يعني إصابات، معناها يعني الحادث كان على الصاروخ كهو.
0: نعم.
1: الصاروخ انفجر وما
0: خسائر مادية يعني فقط. نعم.
1: أي ماديا يعني لم تسجل أي إصابات بشرية.
0: نعم.
1: الحادثة دي صارت في الكاب كنافيرا، المحطة الفضائية الأمريكية، فهمت، في من أكبر الصواريخ اللي كانوا باش يقوموا بهم على إطلاقهم من شركة عالمية. فأصيب هذا الصاروخ بانفجار وصارت العملية كاتكا. هذايا حدث من الأحداث اللي صارت في الأسبوع هذا. والسؤال لنا يعني هذا دليل على أنه الفضاء وغزو الفضاء ليس سهلا، بل ما تنجح تجربة إلا ما أن التجربة تفشل. هذا دليل على صعوبة الأمر. هذا الخبر الأولاني. الخبر الثاني اللي احنا باش نحكيه فيه هو
0: القمر الوردي.
1: القمر الوردي.
0: نعم. مش يطلع علينا. نعم. الشهر القادم مازالنا توصلنا يوم فقط تقريبا من نهار الاثنين.
1: هي الشهر القادم عندما يكون القمر وردي يتزامن مع ظهور في بعض الأماكن في الأرض الأزهار الوردية، فسمي القمر بلون الظهور هذه. ما عندوش فك، ما عندوش معناها حتى صلة باللون. إذن هو التزامن بين القمر بدر وظهور الفصل الربيع وظهور القمر.
0: لكن احنا توا على يعني احنا توا في بداية فصل الصيف سي عبد الحفيظ.
1: القمر الوردي معروف انه يصير في شهر مايو
0: وجوان. نعم.
1: فما نوع في العالم من الزهور الوردية يعني تظهر، فيسمى القمر بالقمر الوردي لأن الزهور هذه يعني فتحت باللون الوردي.
0: نعم. وشنو الفرق بينه وبين القمر اللي احنا معتادين عليه العادي؟
1: يعني ما فهم حتى فرق. هو
0: احنا نشوفوه وردي؟
1: لا ما نشوفوش وردي.
0: نعم.
1: يعني قمر بدر كالعادة، ولكن تزامن البدر مع يعني
0: تفتح الزهور الوردية.
1: تفتح الزهور الوردية.
0: نعم.
1: يعني هذاك هو علاش يسمي يعني سمي بالقمر الوردي.
0: ما عندوش تأثير على يعني فلكية على كوكب الأرض.
1: هو كل شهر نحن نشوفه في كل شهر اللي فما جمرة بدر تولي بدر. فالشهر القادم البدر يتزامن مع تفتح الزهور الوردي.
0: نعم.
1: تزامن زمني فقط.
0: نعم.
1: بالنسبة للأسبوع هذا، بالنسبة ما نشاهده في السماء مثلا بعد غروب الشمس في اتجاه الغرب، نشوف نقاط ضوئية.
0: نعم.
1: خاصة
0: الأجرام تتلألأ.
1: أجرام تتلألأ باش نشوفوا كوكب الزهرة وكوكب المشتري والقمر اللي جاي بعد بشوي بشوي. هو في الأسبوع الفارط كانوا قرب برشا لبعضهم، مش عاودوا يقربوا لبعضهم في الأسابيع القادمة. كوكب الزهرة اللي هو أقرب واحد للخط للأفق والأكثر ارتفاع شوية هو المشتري، وبعده بشي القمر. هذم الأجرام السماوية للكواكب. الكواكب اللي نجمو نشوفوهم بعد الغروب في السماء نتاعنا.
0: نجمو نشوفوهم بالعين المجردة لهنا.
1: بالعين المجردة.
0: وكيفاش احنا نجمو نميزوا بينها وبين بقية، أو حتى احنا عمرنا قلنا فما النجوم وفما الكواكب، شنو الحاجة اللي تخلينا نميزوا بين النجمة وبين الكوكب؟
1: وقت نشوف اللي الضوء يتلألأ كما اللي يعمل كما الكلينوتون تاع الكهرباء،
0: هذيك نجمة.
1: هذاك نجمة، والضوء اللي هو ما يتلألأش هذيك راهو نجم. والضوء الذي يتحرك ببطء يعني تغمض عينك وترجع توجد اللي هو غير مكانه وهذاك راهو قمر صناعي. ثم النقاط الضوئية اللي نجم نشوفها في السماء والفرق بيناتهم، ومرات نشوفه نجمة تحركت بسرعة سريعة واختفت.
0: نعم.
1: ذكى شهب.
0: الشهب.
1: شهب. نعم. نجوم هو مادة يعني دخلت الغلاف الجوي بسرعة كبيرة فاحترقت، وإحنا نشوفه كل عملية احتراق ذكى، فنقوله هي فهمت، بينما هي مادة احترقت نحن نقوله شهب.
0: نعم. إذا هذه الظاهرة اللي باش نشوفوها، نحكي وحكينا على القمر الوردي اللي باش نشوفوها انطلاقا من الشهر اللي باش يطل علينا انطلاقا من الشهر القادم شهر جوان، وحكينا أيضا أنه في الأسبوع هذايا باش نرصدوا بعض الأجرام السماوية. نعم، اللي في السماء كما قلنا الزهرة والمشتري. نعم، وميزنا بين الكواكب وبين النجوم. نعم، شكرا لك السيد عبد الحفيظ التياهي نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك، شكرا لك، إلى اللقاء.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي.
1: وأجمل تحية تصلكم من أنيس الحميدي من أمام الأجهزة التقنية، وشيراز شوالي من أمام ميكروفون استوديو 6 الستة، ودرجين على موجاتنا. لقاءنا وصالونا ما زال متواصل إلى حدود 8 مساء. سعداء في هذا الجزء الثاني من هذا اللقاء ومن هذا الصالون اللي تأمنهونا أسبوعين زميلة حنان العريض اللي نوجهولها تحية استضافة السيد حمدة غلاب رئيس جمعية مهرجان النسري بزغوان للحديث عن هذه التظاهرة، مهرجان النسري بزغوان في دورته 40. ألو، مساء النور، أهلا وسهلا بك سي حمدة.
2: مرحبا بكم ومرحبا بمستمعين الإذاعة الثقافية، وإن شاء الله عيدكم مبارك.
1: سنين دايما عايشك ربي يحييك لمثاله. إذن سي حمدة، غدا الأحد 31 ماي مدينة زغوان تحتفي بالدورة 40 لمهرجان النسري.
2: هو في الواقع المهرجان النسري ابتدى يوم 29 ما تلبس.
1: نعم
2: افتتاح
1: الرسمي، وغدا باش يكون اختتام.
2: لا لا لا لا لا لا لا واش نعطيك كملك برنامج.
1: نعم.
2: هو في الاصل البارح بدا المهرجان تاعنا بالافتتاح الرسمي بحضور كل السلطات المحليه والجهويه مع الرسم السيد الوالي ومندوب الجهوي للثقافه، بعد العلم المتحد تحت علم وكان افتتاح والبهرج كله نتاع الافتتاح. قمنا بزراعه نسريات مشات تاع نسري في باهو الحديقه المطعم ديال زغوان تقليدا للدوره 40 لمهرجان النسري. واليوم عندنا حفل فني لفلاق نصر الدين شبلي في فضاء معبد المياه. وغدويك علاش هو التركيز على على على يوم 31؟ التركيز على يوم 31 هو باش يكون يوم سياحي ثقافي بامتياز.
1: نعم.
2: حبينا نبرزوا برشا زوار يجونا لزغوان لكن يبداو يدوروا في المدينه العتيقه، فما حوايج ما يعرفوهاش، لكن في كل تركينا في المدينه العتيقه بزغوان تحكي حكايه وعندها تاريخ معناتها عبر الزمن. نبداو من المدخل للمدينه في بالقوس الروماني، بالمدخل للمدينه مرورا بساحه الرحبه، مرورا بناء 9 أفريل ومنزل سليمان بن سليمان وعلاقته في الحركه الوطنيه بالزعيم بورقيبه، كذلك عندنا ناج اخر مسمينه ناج كوشه اللي كانت فيه كوشه عبر التاريخ كانت هي المزود الرئيسي لزاويه العزوز للطلبه اللي طلاب العلم اللي يجوا يقراوا العلم في زاويه العزوز، كانت كوشه هذه هي المزود نتاعهم للخبز. مرورا كذلك بناء الشواشيه توا اسمه شواشين، هي في الاصل كانت احنا في بيات نجول يسموه دار الصباغ على خاطر كان فيه تصبغ وتصنع الشاشيه. خاطر في زغوان كانت العباد ما تعرفش اللي كونه كانت تصنع وتصبغ الشاشيه في مدينه زغوان، وصولا الى ناس العزوز ومقام سيدي العزوز. يكون فيه اختتام في المقام هذيك. شو باش يكون فيه هذا؟ فيه يكون معرض لمأكولات بفحم تاع النسري برائحه النسري. هل المأكولات دي كلها موزعه على كل معلم عن مذايقة، معرض من المأكولات التقليدية لمدينة زغوان معمولة بالنسري. يأمنوا هم ناشفين محترفين من مدينة سوسة يتابع جمعية الطهات للجميع بشارك احنا بالبنات مع
1: عايش خويا
2: يأمنون هاليوم هذايا مع بتبيعة الحضور العزوزية بالعرض الخارجة. كذلك عنا ورشة صغيرة للسلامة المورية للصغيرات اللي طويكة واللي يستعملوا في الترونتينات ويستعملوا في البساكل الصغار، معناتها باش نوروهم معناتها شنو معناتها الكياس ومخاطر الطريق ومعلمات الطريق باش على الاقل تكون لهم فكرة صغيرة. نعم. على سلامتهم. وفي الختام في زاوية سيدي العزوز باش يكون عندنا معرض للوحات زيتية تمثل الأنهج و الخارجة نتاع سيدي العزوز.
1: نعم.
2: لوحات خاصة بمدينة زغوان.
1: نعم.
2: ملخص للعشية بكل عنا عرض لسي محمد لخوس في الموجهه للصغيرات. علاش نركزنا في يوم الاحد؟ يوم الاحد الناس كلها مثل مرتاحه، صغيراتنا كيف كيف ما يقراوش،
1: وهم لا محاله توا في عطله باستثناء الامتحانات الوطنيه.
2: نعم لما عائليه على الاقل زوارنا حتى كي يجوا يزورنا في مدينه زغوان يقراوا معناتها تنشيط المدينه، معناتها ينجموا يقراوا حاجه يفرحوا بها.
1: يعني نجم نقولوا لهنا انه يوم غد يوم 31 هو باش يكون البرنامج الاوفر والاشمل
2: بالضبط
1: والثري،
2: هو البرنامج كل
1: نعم، لكن التركيز على يوم غد يوم 31
2: كيف بالضبط لحد يوم 31 مايو.
1: نعم.
2: وبعد عنا يوم 2 جوان عنا سهرة سميناها حنين، إن شاء الله باش ندعو فيها الناس كبراتنا اللي شاركوا اللي أسوا واللي خدموا المهرجان باش وصل المهرجان زي دورة 40 وصلنا اللي احنا باش نجموا نأمنوا. أوكي حابين الأمومة ضوما اعترافا وتكريما الناس هذوما اللي حافظوا على المهرجان النسري.
1: نعم، يعني هنا نفهم من كلامك سي حمدة أنه 4 عقود من الثبات والاستمرارية أكيد كانت بالشراكة مع العديد من الأطراف.
2: بطبيعة ما نجموش تكون عمل ثقافي من غير مندوبية ثقافة، هذه مندوبية جوية ثقافة، هذه عنصر وكذلك عنصر البلدي.
1: نعم.
2: خاطر هي خاطر 1975 وقت اللي أسس المهرجان عملته أسسته بلدية زغوان.
1: نعم
2: فهمني، دونك معناتها ديما بلدية زغوان هي شريك اللي في المهرجان، وبطبيعة المندوبية الجهوية للثقافة هم الشركاء الأصليين للمهرجان.
1: نعم، اخترت شعار لهذه الدورة ولا؟
2: والله هي الشعار نتاع هذه الدورة هي
1: نعم
2: لا إله إلا الله محمد رسول الله، من التاريخ الإبداع حضرت من الله يسمحني
1: في عقلك في عقلك سي حمدة في عقلك نعرف احنا في عقلك معناها احنا نحكيه على شعار، اكيد كل دورة وعندها الشعار الخاص بها، اكيد انتم ما حبيتوا تثمنوا الخصوصية التراثية والثقافية لهذه لهذا المهرجان ولهذه النبتة، نبتة النسر في ولاية زغوان، اكيد باش تتماشى مع هذه الشعار اللي اخترتوه، يتماشى مع هذه الخصوصية.
2: نعم. وشعار يتماشى مع الدورة، هو حتى من خديناه من حتى اللافيش نتاع المهرجان والوامض اللي شاريه عملناه المهرجان.
1: نعم.
2: هي معناتها في ملخص نتاعها خدينا من معناتها من حضارة وتاريخ زغوان وصولا الى يوم الناس هذايا.
1: نعم.
2: معناتها محافظة على الحضارة وعلى تاريخ مدينة زغوان في هذا معناتها الوقت هذا فهمني. الله مكري سامحني مكري يخدم على مخي يخدم على الشعار.
1: لا لا مثالش، خذ راحتك سي حمدة.
2: نعم نسمع فيكم.
1: نعم احنا شعار الدورة يعني لهنا قلنا اكيد عنده خصوصية تراثية تتماشى والخصوصية هذا المهرجان، المهرجان هذا اللي عنده ميزة وخصوصية تراثية كما قلنا، لكن اكيد انه هناك ما يميزه عن غيره من المهرجانات التراثية الاخرى بهذه الجهة.
2: بالضبط، هو اللي يميز المهرجان تاع النسري هذايا فهمني، كونه في محاور اساسيه، 3 محاور اساسيه اللي هو السياحه.
1: نعم.
2: والثقافه والجانب العلمي.
1: نعم. ليش
2: اللي عندنا بطبيعه السياحه ديجا حكيت عليه، هو معناتها تنشيط المدينه والى اخره ذلك. الثقافي هو بالعروض الثقافيه.
1: نعم
2: فهمني. بالجانب العلمي بالنسبه لنبت النسري ماهيش كان مقتصرة على وردة ونجمعها صباح بكري ونقطرها وبعد كده نستعمل الماء نتاعها، يا اما نفوحوا به يا اما نستعملوه في الغذاء كيما كعك الورقة والا كيما في البحات نتاعنا في الليجاتو نتاعنا.
1: نعم.
2: لا توا النبت النسري ولات معناتها كيفاش قلتها معناتها ذات قيمة اقتصادية كبيرة برشا.
1: نعم.
2: نجموا من النبت النسري نجموا نعملوا معجون. نجموا نعملوا صابون. نجمو نعملو توسكي معناتها برودوي كوزميتيك، نجمو نعملو نستخرجو منها زيوت، وزيت نتاعها من أغلى الزيوت.
1: نعم.
2: تجارب طريقة في تركيا كونو الزيت نتاع النسري معناتها إيترا نتاع زيت تباع ما يقارب بين 70 و80 ألف دينار.
1: نعم.
2: لكن تحب لها برشا برشا برشا نسري باش تعمل إيترا نتاع زيت. على خاطر النبت النسري احنا نجمو النوار نحوها ما نخلوهاش، لكن ديما بعد كل نبتة كل وردة كي تنحى تطلع في زوتها ثمرة. ثمن نوع نتاع النسري اللي في الثمره نتاعهم هذيا، تك الثمره نتاعهم تكبر فهمني؟ ويلقى قطفاء في تركيا عندهم مهرجان من نوع ما يحتفلوا بالنسري لكن يحتفلوا بالخمرة.
1: نعم.
2: يعملوا منها تاي، يعملوا منها معجون، يعملوا منها برشا حوايج يعملوها من الثمره هذه.
1: نعم.
2: لكن احنا بقينا نستعملوا كان في الماء في التقطير هكا، نحاولوا ربما جي نهار والنسريه هذه تستغل كما يجب في في في الاقتصاد وفي التنميه نتاع
1: الجهه. نعم، وهذا وهذايا اليوم اللي احنا لازم
2: الطبي.
1: نعم اكيد، هو اليوم احنا نعرفوا ان النسر يستعمل ايضا كعلاج للي يقولوا في بعض الحالات نتاع امراض القلب، به النسر خاصه اللي عنده الدقه الزايده، هكذا يقال على ما
2: اعتقد. مش هكذا يقال، هو نعم. احنا في عاداتنا وتقاليدنا كي يبدا الراجل يبدا يروح من الحمام ولا حاجه مرته تعمل له كويس نسر، ولا انسان كي يحس بروحه ترهويجه ولا داخل ولا حاجه
1: نعم. كويس نسر. النسري نعم.
2: بعد كي جينا نشوف نلقاو معناتها بحكم مهرجان وعلاقاتنا وكذا، فهمني فما تبادل خبرات وكذا، نلقاو النسري في سويسرا ثم معناتها حرامش منشطه لعضلات القلب من مستخرجه من لاروس كانينا، اللي هي معناتها اصل كلمه الكلمه العلميه للنبت النسري.
1: نعم. لاروس
2: كانينا. فهمني؟ دونك معناتها النسري هو معناتها مكون كبير برشا بالفيتامين سي ومنعش لدوره الدم ومنعش لعضلات القلب.
1: نعم، ولهنا انت حكيت على نقطة مهمة جدا لهنا سي حمدة، انه يمكن استعماله في المواد التجميل، يعني لهنا يلزمكم تخموا انت وحتى احنا في تونس نخموا في هذه الصناعات اليوم، الصناعات التجميلية اللي تعتمد على هذه المواد، خلينا نقول المواد اللي هي تسخر بها هذه الجهة وموجودة في جهة زغوان، ولهنا علاش لا، معناه لتنشيط الدورة الاقتصادية وتنمية هذه التنمية هذه الجهة ولاية زغوان اقتصاديا وبالتالي اجتماعيا. نعم،
2: وهذاك علاش اختي احنا عملنا الندوة العلمية ذي بالتعاون مع المدرسة العليا للفلاحة باش نعملوا بحذاه معناتها دي فوكس جروب ثلاثة عناوين باش والمخرجات نتاع هاللي فوكس جروب هذوما هما باش نكونوا بهم ملفات ونحاولوا نكونوا هما كيفاش نقول فيها الباز نستعملوهم في ملي معناتها في الدورات نتاعنا القادمين باش نخدموا عليهم المشاريع ربما تنمويه، معناتها نحاولوا كيفاش نطوروهم كيفاش نوصلوا للحلول باش العباد تتمكن من هالتجارب هذوما تستغلهم كما تكون تحكي سيادتك في الاقتصاد في التنميه في برشا حوايج.
1: نعم.
2: المواد التجميل ولا من المواد الصحيه.
1: نعم.
2: خصوصا الاكثريه من المواد التجميل، خاطر اثر حاجه طويلة المواد التجميل هي اللي نجم معناتها نستعملوها في السوق التونسي.
1: نعم. كي نقولوا زغوان نقولوا نسري ثنائيه متلازمه يستحضرها اكيد الجميع، يعني كين ما نجمش نقولوا نسري من غير ما نقولوا زغوان.
2: ما غير ما نقولوا كعك الورق.
1: نعم، كيفاش تنجموا تقدموا هذه الخصوصيه وهذه الثنائيه في هذا المهرجان؟
2: النسريه في زغوان عندها علاقه كبيره برشا بالمواطن الزغواني ولا بالعائله الزغوانيه. ما ثماش دار ما فيهاش المرش معبي بالنسري، علاقة أزلية معناتها حتى اللي مع اللي قبل ما طويك قل تسواني، لكن قبل معناتها في الديار كلها كل دار فيها جردة فيها مع
1: ولا فيها نسري في ثانية.
2: ما تنجمش معناتها ما تقاش فيها نسرية، وصلت عائلات تعاركوا على النسرية. معناتها ما يخلي لي كل شيء، فهمني، يخلي زيتون يخلي كل شيء، لكن يكب في النسرية.
1: نعم.
2: حب وعشق للنسريه هذيك، فهمني، فعبادك اللي عندها غرام بالنسريه، معناتها وقت النسري تلقاها معناتها قبل الجميع تلقاها يحافظ عليها وينظفها ويركعها وتلقاها كل قبه مزينه.
1: نعم.
2: يبدا الشيخ عليها الصباح يكون منها بكري باش يجمعها ويبدا يعمل منها مشموم تاع النسري، فهمني، يعمل بها بون كيف ويقطرها الراجل ولا المراه، فهمني، تلقاها يقطرها سله وغرام بالحق غرام، خاطر جمعانها يتطلب بك شويه تضحيه، لازم يكون بكري قبل ما تقسمش
1: والتقطير ايضا،
2: يعني بعد ما يجمعها تقايدية كلها كل مخبشه من الشوك، فهمني، والتقطير كيف تحب برشا وسعبات تحب على ما على، فما شكون قبل اللي قطروا على الكانون، حطوا قطره على الكانون ولا وطويك ولا حطوا دبوزه غاز صغيره وعلى نار هاديه.
1: نعم.
2: ونجم معناتها باش يعمل كيلو يعمل له ايتر نسري ينجم يعدي نهار كامل هو يقطر فيه باش خرج له معناتها كانت مزيانه ويبدا شيخ عليها يعمل بها بوكيف، بعديك يعملها من رشا ويعمل منها قطيرتين في قهوه، معناتها ديما كل دار فيها المرشة نتاع النسري والدبوزة نتاع النسري ما يتقطعوش من الديار.
1: نعم.
2: دار المطر كل دار زغواني.
1: نعم. حكينا على البرنامج هذا المهرجان، وخاصة ركزنا على برنامج يوم غد الأحد، تحدثت على المسلك التاريخي لتنشيط المدينة العتيقة انطلاقا من القوس الروماني كما قلت لهناس يا حمدة، ووصولا لمقام سيدي علي عزوز. لماذا اختيار هذا المسلك؟
2: المسلك خطط كل زوار خصوصا زغوان في فترة الربيع، هي نجم تكون اللي تستقطب معتها عدد كبير من السياحة الداخلية، خصوصا في العطل كلها تقع ما شاء الله معتها تقع معتها برشا زوار يجون زغوان، لكن يجيو يهبطوا معتها الناس اللي عزوز يهبطوا الرحبة لكن ما غير ما يعرفوش معتها شنو خصية المدينة هذه.
1: نعم.
2: مثلا الرحبة كان هذاك كيفاش نقول فيها التجمع نتاع الناس اللي نحن نقول قبل كانت هذيك القهوة الرحبة قهوة العالية قهوة معلمين ولا سادة، كل تركينة عندها فيها حكاية وعندها فيها قصة، ناج شواشين تلك المدرسة نتاع الشواشية عندنا فيها مدرسة هو كانت فرع من أول مدرسة تأسس من فرع من الصادقية.
1: نعم.
2: 1878 حشكي مكة التاريخ نتاعك صدقني ربي فهمني التأسيس نتاع المدرسة هذه معناتها كل قلتك معناتها كل تركينة عندها قصة وعندها حكاية. في ناس دي العزوز عندنا نجموا نشوفوا نكتشفوا كيفاش كانت في زغوان حكاية الملكية نتاع الماء وكيفاش كان يوزع الماء على الديار من غير ما معدات من غير آليات من غير حتى شيء، لكن يوصل كل دار يوصلها الماء نتاعها كتاب نتاع الماء نتاع كل دار حسب العائله نتاع حكومه العائله عندها مجمع من اللترات ياخذوهم كل في النهار ولا في الشهر في الشهر فهمني، وما يخلطوش ماء. دار هذه فيها تبنه فيها وذي دار في دار هذه فيها نص تبنه وذي فيها تبنتين كل حد كل دار وشنو هو معناتها الكتام تاع المال تاخذ فهمني، وكل كذلك كما كنت نحكي لك نهج الكوشه الزاويه كانت عباد قبل تجي تطلب الطلاب العلم يجوا سيد العزوز يقراوا العلم وبعد كي يمشيوا يتنقلوا لجامع زيتونه اللي يقوموا بهم هما الخدام تاع سيد العزوز اللي والحبس تاع سيد العزوز والكوشه هذه تاع سيد العزوز اللي طيب الخبز للطلبه هذوما. معناتها كل تركينة نجم تحكي لك حكاية شكون يعرفهم الحكاية هذوما الناس متى متساكنين والأهالي متاع زغوان وتبيعوا الأدلة الموجودين محليين ينجم يدوروا بالزوار هذوما باش على الأقل ما يكون شكلية زيارة من العربي زيارة كلي صامتة يدور دون لك ما يعرف حد شيء أو يشوف كان في الحيوت.
1: نعم.
2: أما كي يشوف الحيط ويسمع الحكاية متاع الحيط الذكية علاش تعمل كيفاش تعمل تولي عنده فكرة ولي عنده
1: علاقة وترسخ في الذاكرة. نعم وترسخ في الذاكرة. نعم
2: بالضبط.
1: نعم. هنا أيضا هناك انفتاح لهذا المهرجان على جهة الساحل سي حمدة من خلال جمعية الطهي للجميع بسوسة.
2: بالضبط هي أنا حق أنا علاقتنا كانت طيبة كانت مش أول تجربة دي معهم جمعية الطهي بسوسة هو أول ما عرفتنا بيهم وكونوا هم يعملوا في كتاب على يجمعوا في المأكولات التقليدية في كل جهة. وصولنا لمدينة زغوان جاوب حدانا في الهيئة السابقة كانت علاقة طيبة برشا وعاوناهم باش أسسنا الفقرة الخاصة بمدينة زغوان. من وقتها تولدت هالمعاملة الطيبة بيننا وبينهم فهمني، عملناه كانوا شاركوا معنا في افتتاح المهرجان لمونا الناس اللي شارك في كتابة من 24 ولاية جاوا بحدانا لموهم كل جمعية ذامة وعملنا بهم افتتاح نتاع المهرجان. اثناء حبينا أننا نغيروا هبطنا عملنا في معبد المياه ولمين الناس كلها في معبد المياه، اثناء حبينا نهبطوا في المدينه العتيقه في زغوان وكما كنت احكي لك على المدينه والقيمه نتاع المدينه، واحنا عندنا شراكه معاهم وان شاء الله تتمادى هالشراكه هذه
1: تتواصل. نعم.
2: مشاريع اخرى تنفع تونس كل مش حتى كان زغوان والساحل برك.
1: نعم. ايضا اخترتم عرض للمأكولات لهنا التقليديه سي حمده.
2: اي انا بخلاف
1: التنوع والتعدد لهنا في هذه في هذا العرض.
2: كيفاش سامحني
1: هناك تعدد وتنوع.
2: بالضبط بالضبط بالضبط. انا لوحات انا بتبيع هذاك الجناح نتاع مدينه زغوان اللي فيه المأكولات التقليديه تاع زغوان اللي فيه البناضج فيه المرقه الحلوه وفي الخبز المبسس وفي المحكوكة. محكوكة في زغوان من أكثر الناس اللي تعرف محكوكة، كون تعرف محكوكة هي كلمة الحرج نتاع سنية البقلاوة.

0: مفوحه يعني مفوحه بالنسري، وكذلك عندنا كوكين شو للصغيرات، باش نعطوا للصغيرات يعملوا حاجه ستون اكثريه، يعملوا يعملوا كحك الورقه الاكثريه فهمني. وكذلك عندنا الرسم على ال ال ال ال ال ال ال ال على الغله على الدلاع على البطيخ،
1: نعم
0: الرسم على سكلتور نتاع سكلتور على الغل،
1: نعم
0: هذا ملخص نتاع اللي تابلو الموجودين نتاع
1: المأكولات التقليديه.
0: المأكولات بالضبط،
1: نعم. لهنا خصصت مساحات في هذا البرنامج، فما برنامج خاص بالأطفال. لهنا ربما سؤال يطرح سي حمدة، أهمية أن يكون هناك ارتباط بين الطفل والتراث، وكأنكم لهنا من خلال هذا البرنامج الموجه للأطفال في هذا المهرجان، مهرجان النسري في دورته الأربعين، كأنكم لهنا تحاولوا تجذروا هؤلاء الأطفال في هذا المحيط الثقافي.
0: هو بالضبط أختي، هو إذا كان إنسان ما عندهش ماضي، ما عندهش حاضر، ما عندهش مستقبل،
1: وبش يكون هناك ارتباط بينه وبين هذه النبتة، خلينا نقول نبتة النسري.
0: بالضبط، احنا كيما احنا بياتنا احنا صغار يقومون بكري يقول لي يقوم مع النسري، وتولد فينا العلاقة هذه بالنسرية والمحافظة على النسرية. كيف احنا اذا باش نعلموا يزم نعلموا اولادنا فهمني محافظة على النبتة هذه وقيم النبتة هذه والمحافظة عليها، وباش هو ذلك في ينقلها للاولاد الجيل الاخر فهمني. خاطر بحق راهي النسرية عبارة معناتها سمبول زغوي، ما تنجمش
1: رمز
0: ما تنجم تحا من مخ اي انسان، معناتها زغوي تقول له شنو النسرية. نعطيك مثال، مثلا عدة ندوات علمية في الدورات السابقة يشد النقاش بين العلمي والتقليدي ولا كيفاش نقول فيها الموروث. نحن نقول لك اخويا النسرية نتاعنا نسرية عربي ما تمسوهناش، تحبوا القطره ونحبوا نشيخوا على الوردة نتاعها ولا ريحتها وما كلام تمسوهناش، تحب تعمل الزيوت برا امشي عمل نسرية اخرى على روحك. هكا تكستو معناتها بحق،
1: نعم.
0: في الحوارات في النقاشات راهي حاجه مقدسه النسريه، ما تنجمش معناتها باش تغيرها انت ولا جيب مثلا تعمل نبتتها جينة اخرى فهمني وتطورها، مزغول لما يقبلها لكش يقول لك اخويا لا نسيتي عربي ذيك نتاعي وريحتها ونحب نشمها ونحب نحط مش نتاعها على قرني،
1: نعم.
0: وخطر منها في القهوه فهمني ونشرب منها كاس نسري. بينما العلم طريقة تطور ونجم عاد من نسري ناخذ عدة عوامل فهمني. هذا كيفاش نقولوا فيها الصراع بين العلم والموروث، هذا احنا قاعدين معناتها كل ندوة علمية ديما ولا بد باش يثار النقطة هذه، ويقول لك لا يا اخوي خلينا النسرية نتاعنا يرحم بوك.
1: نعم
0: معناتها شوف
1: تمثل خصوصية هذه الجهة. نعم نعم، ومدى ارتباط سكان زغوان بهذه النبتة اللي هي تمثل الموروث نتاعهم، يعني كما قلنا احنا هناك ثنائية كي نقولوا زغوان ونقولوا النسري.
0: بالضبط نعم. هذه هي فهمني، ومعروفة تو في زغوان يقول لك والله من حتى النسري ما عندهاش نسري مثلا، يقول لك منين حذيت؟ والله وصيت أولاد بالطهر، والله وصيت أولاد
1: ثم عائلات تمتلك هذه النبتة. نعم مازالت محافظة عليها،
0: معناتها كل واحد شنو شكون وصى شكون عايش
1: نعم.
0: معناتها كل ظهري معناتها كل
1: عائلات مازالت محافظة على هذه نعم
0: فهمني. يقول لك من درس لين خذيت ومن درس لين، معناتها ما تنجم ما تشكش في المصداقية نتاعهم ولا في النوعية نتاعهم.
1: نعم
0: فهمني.
1: من بين أيضا فعاليات هذا المهرجان أنشطة حول السلامة المرورية.
0: هذا حبينا فقرة توعوية، ما قلنا علاش ما نستغلوش نحن بطبيعتهم الصغار باش يجيو يوم تنشيط ويوم سياحة وكذا، بيجوا صغيرات باش يجيو يتلموا فهمني، سواء بيجوا حد من جماعتهم فهمني، دوك علاش ما نستغلوش هالتظاهرة هذه على الأقل في حاجة توعوية. نمروا رسالة من خلال المهرجان، الصغيرات تقول راهو اش ودي رد بالك، راهو هاك شاش تقول سكياس، رد بالك راهي العلامة هذه راهي هذه تمثل خطر، العلامة هذه ما تمثلش خطر فهمني، على الأقل هو اللي كان اللي في الابتدائي باش يمشي يابط الليسي، كان في الابتدائي كان يوصي بوه باش يمشي الليسي باش يولي يمشي وحده، وما يتعلم كيفاش يزم يقص الكياس،
1: نعم.
0: يمشي على يزمه يمشي على الماده يزم
1: يحترم اشارات المرور،
0: نعم. يتعلمهم باش ما يحافظ على روحه وعلى سلامته وكل شيء.
1: نعم، هناك العديد من الداعمين الاقتصاديين والهياكل الاخرى، عديد الاطراف اللي تساهم وتساعد في هذا المهرجان، وهو ما يؤكد أهمية علاقة المهرجان بالوسط المحلي والانفتاحه عليه.
0: والله يا أخي سامحني جبت سؤالك اللي حسيت للأسف الحق الأسف في زغوان لمهرجان في قيمة مهرجان النسري،
1: نعم،
0: وعلاقته كما كنا نحكي فيها كل شيء فهمني، لكن للأسف حاليا توا

0: ما فماش داعمين اقتصاديين.
1: الدولة هذه قائمة على تمويل عمومي. تمويل عمومي متأتي من مندوبية الثقافة بلدية وولاية. فما زوز مؤسسات بحكم علاقتنا مع بالأشخاص. هما كانوا سبب باش نزمونا معناتها ياخذونا شوية معاني معاكم فهمني. وفما زوز مؤسسات ولاد البلاد هما ديما في زغوان ديما معناتها موجودين في المجال النسري وما يحسبوش مع المجال النسري فهمني. نعم. اللي لقوهم تاعهم وما غير ما شاوروه ونمشوا لهم اللي ندلوا عليهم اللي نعمل اللي اللي اللي اللي, اللي نطلبوه يعني يعملوهن.
0: نعم.
1: اما زغوان في قيمه زغوان من قيمه المجال النسري عندنا زوز ثلاثه مناطق صناعيه زوز مناطق صناعيه في الزريبه وعندنا منطقه صناعيه في فحص وعندنا منطقه صناعيه في زغوان للاسف ما عندنا حتى معمل دعم مارجن نسي.
0: نعم.
1: للاسف
0: يعني انتم في الدوره ذي واجهتوا صعوبات سي حمده.
1: انا للامانه طويلة المهرجان كان سيقام 800
0: وقع تاجيله
1: وخرناه هو كان ماشي للالغاء للامان. لكن بدعم سيد الوالي ودز معاك قالوا خويا انا معاك فهمني والهيئه نتاعنا فهمني قالوا خويا لا من من من من نحوهوش ونعملوه فهمني. صدقني توا عندنا العرض الاختتام توا حاليا ما عندناش فلوس رغم برمج كل شيء لكن توا ما عندناش فلوس نحاول كيفاش نجيبوا فلوس نتاعنا.
0: هذه الصعوبات اللي واجهتوها في هذه الدوره الاربعين.
1: بالضبط. مش كان الدوره هذه برك للامانه راه مش كان الدوره هذه برك راهو بحق راهو مش مهرجان النسري ما عنده حتى دعم بخلاف الدعم العمومي.
0: نعم.
1: والا بالعلاقات الشخصيه.
0: نعم.
1: ما فما مؤسسات بعثنا ليهم السيد الاول مشكور معناتها وتوصي منه هو وكل شيء حتى القبول ما قبلناش عطيت مطر تونس كلموكم. للاسف.
0: للاسف.
1: المؤسسه متاعنا ملف عندهم صحيح داكور فما معناتها اوراق ناقصه وقت التسجيل وكذا لكن اليوم الساعه هذه ما نعرفوش روحنا مش يعطونا ومش يعطونا. ما زلنا ما نعرفوش او نهار اثنين ان شاء الله باش نمشي نشوف معهم شنو حل يعني راه فما امكانيه ولا ما فماش.
0: نعم.
1: كامل نواصل المهرجان ولا نكتفي بنهار لحد وكاهو.
0: نعم. كيفاش للاسف للاسف هذا للاسف سي حمد هذه تعاني منه عديد المهرجانات في تونس الكل. نعم للامانه. نعم.
1: المهرجانات ملي
0: ينقصها الدعم المالي
1: ملي ولات تولتها الجمعيات والجمعيات هي تعاني وبرشا هيئات وبرشا مهرجانات معناتها تنحاو. اعطيك مثال في زغوان كانت معناتها الاحتفالات تبدا من شهر مارس. في زغوان خاطر هي بريود نتاع الربيع حتى الختام تاعها هو مهرجان نسي. كان عندنا ليكوتريف معناتها تظاهره ثقافيه رياضيه. كانت عندنا مهرجان فيلم الجبلي. كان عندنا عرايس الماء كسر الصمت. كان عندنا عده تظاهرات. وصدقني مش من عطلة نتاع مارس حتى الماي زغوان معناتها كل تظاهره في جوج تظاهره. كان عندنا تظاهره لتريو بربير معناتها تظاهره رياضيه ثقافيه تربط ثلاثه قرى البربريه جرادو وتكرونه والزربه عليا. هذوما التظاهرات كلها اندثرت لا لشيء الا عدم توفر الماده باش تقوم التظاهرات هذه. وكانت بالحق كانت داعمه وحركه وتدور حركه صديق كبيره برشا للولايات مش حتى
0: وهذايا المطلوب من هذه الانشطه الثقافيه وهذه المهرجان هي مهرجانات هي تدعيم وتنشيط الحركه الاقتصاديه بالجهه. نعم.
1: تظاهرت هلا حد كي بيجي الزوار راهي فما القاوي باش تخدم فما العطاره باش تخدم فما
0: باش تدور العجله الاقتصاديه باش تدور. نعم نعم نعم باش تدور
1: باش تخدم لكن للاسف على غير ما
0: للاسف ان شاء الله القادم افضل ان شاء الله القادم افضل. سي حمده كيفاش تتوقع الحضور والاقبال على المهرجان في هذه الدوره؟
1: كنت نحكي لك راهو مهرجان نسي راهو علاقه كبيره برشا مع اهالينا من في زغوان. الناس كلها تستنى في دقيقه ودرجه وقتاش يصير المهرجان. انا تويكا
0: باش يكون الاقبال كثيف حسب رايك؟
1: اليوم اللي تو انا كنت في معبد المياه التحضيرات السهريه والعباد تو بدات تجي. صدقني المدارس نتاع المسح نتاع معبد المياه براسك بداو يتعبيو
0: لهنا
1: والعرض المفروض 9 نتاع الليل.
0: نعم لهنا سي حمده
1: ناس متعطشه للتظاهرات هذيا الاحتفالات.
0: نعم. انت تتوقع الاقبال نعم تتوقع يكون هناك اقبال مكثف من خارج ولايه زغوان؟
1: والله ان شاء الله
0: من الولايات المجاوره. خلينا نقول من الولايات المجاوره تونس سوسه
1: التواصل الاجتماعي نشوف عبادك اللي بالحق ما
0: نعم.
1: تحب تجي وتسال على وقتاش العرض وكيفاش
0: نعم.
1: يندرى مجانا ولا بتساكر فهمني بين قوسين العروض نتاعنا كلها مجانا
0: وينجم اللي يجي يقتني نعم، لهنا اللي يجي ينجم يشري النسري؟
1: ان شاء الله يلقى النسري،
0: يلقى نسري موجود،
1: ما يلقى نسري ولا ورد، اما يلقى ما نسري،
0: الماء مقطر بطبيعة، احنا حاجتنا به يكون مقطر.
1: الامانه كما قلت لك واخذنا مراجعه، قلت كما قلت نعم. لك من الاول ديما الفيرو نتاعو من 15 ماي حتى ل 20 ماي 22 ماي وبعدين كيولي يهبط مع الشتاقه اللي جامعه تريكم كليات مستقر النسري.
0: يعني هاي دعوه اللي يحب يقتني ماء النسري يكون موجود، وحتى الكعك
1: وين موجود،
0: حتى كعك الورقه
1: في البلاد العربيه يلقى النسري موجود،
0: حتى كعك ورقة نتصور موجود،
1: موجودة صح. كعك ورقة موجود،
0: كل الأكلات التقليدية اللي الزغوانية موجودة اللي
1: تتذوق، ينجم يجي بحذانا بكري ويجي يتذوق الأكلات التقليدية نتاعنا
0: ويقتني اللي يحب. شكرا ليك.
1: بالضبط.
0: نعم
1: بالضبط.
0: شكرا.
1: يشري كعك، يشري النسري، بتبيع ويعمل الجو في
0: يعمل جو، لا نعم،
1: ويعمل فطور في مدينة زوان، يطلع جبل زوان فهمني، ويعمل محوسة بيع في زوان
0: ويزور معبد المياه. شكرا لك السيد حمد غلاب مدير مهرجان النسري بزغوان في دورته الأربعين. شكرا لك، إن شاء الله موافقين، إلى اللقاء.
1: شكرا لك، بارك الله فيك،
0: صباح الخير.

Thank you.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملايا الدمع ملايا الدمع يا حبيبي رميت الورد رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملايا الدمع ملايا الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة

رميت الورد طفي مش الشمع يا حبيبي، والغنوة الحلوة

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز
6: الشوالي. نرحب من جديد بكل من اختار متابعتنا في الساعة الثالثة، الجزء الثالث والأخير من هذا اللقاء مع صالون الثقافي لهذا اليوم السبت 30 ماي 2026، السبعة على موجاتنا. لقاءنا ما زال متواصل في ورقة ثقافية أخرى، جائزة أبو القاسم الشابي للأدب العربي دورة 2026 المخصصة للقصة القصيرة. تعلن أن آخر أجل للترشح سيكون يوم 30 جوان القادم، وقد تم فتح باب الترشح للراغبين في المشاركة. فوفق بلاغ ممضي من رئيس اللجنة المنصف شارل منصف الوهيبي، يشترط أن يكون الكتاب المرشح تأليفاً باللغة العربية الفصحى، وأن يكون منشوراً مطبوعاً صادراً عن دار نشر في طبعته الأولى منصوصاً عليها في الفترة ما بين 1 جون في 2024 و 30 جوان 2026. ويتعين على كل راغب في المشاركة أن يقدم عمله في 7 نسخ ورقية ونسخة إلكترونية بورد أو PDF مرفوقة وجوبا بطلب ترشحه وإمضائه معرفا به أو مرفقا بنسخة من بطاقة الهوية أو من جواز السفر مع نبذة من سيرته الأدبية. ويجب ألا يكون العمل المرشح قد أحرز به صاحبه أي جائزة في السابق، مع ضرورة أن التنصيص على العنوان البريدي والعنوان الإلكتروني للمؤلف وكل وسائل الاتصال به. ويتعين على المترشحين إرسال مؤلفاتهم بالبريد إلى العنوان التالي: جائزة أبو القاسم الشابي دورة 2026 القصة القصيرة، البنك التونسي 2 نهج تركيا تونس 1001 الجمهورية التونسية، وعلى البريد prix.shabi@bt.com.tn. وجدير بالذكر أنه إلى جانب هذه الجائزة وعلى غرار الدورات الفارطة، تمنح لجنة التنظيم جائزة خاصة تقديرية وتسند إلى شخصية ثقافية عن جل أعمالها وتقترحها لجنة الجائزة. نغم آخر في هذا الصالون الثقافي، ثم يكون موعدنا مع فقرة جديد الإصدارات أو الشرفات على الكتب والإصدارات مع السيد شكري بالهادي الدربالي.

حبي يا حبي يا حبي، وينك وينك واش عملت ليالي معاك؟

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز
6: الشوالي. نرحب من جديد بكل من اختار متابعة هذا اللقاء مع صالون الثقافي، لقاءنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية 7:15. لقاءنا وأمسيتنا ما زالت متواصلة. فقرة شرفات على الكتب، سعداء في هذا اللقاء باستضافة الدكتور شكري بالهادي الدربالي. مرحبا بك دكتور، أهلا وسهلا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية.
7: مرحبا بك أخت شيراز، ومرحبا بمستمعيك الكرام.
6: أهلا وسهلا بك معنا اليوم في فقرة شرفات على الكتب لتقديم كتاب حقوق المرأة في الميراث بين الفقه الإسلامي والقانون التونسي. هذا الكتاب الصادر عن دار القلم. ألو
7: ألو، أنا عم أستمع. نعم
6: نعم. إذن اليوم شنقدموا كتاب حقوق المرأة في الميراث بين الفقه الإسلامي والقانون التونسي. هذا الكتاب الصادر عن دار القلم. معايا سي شكري؟
7: نعم نعم، معك معك، أستمع جيدا. نعم
6: نعم. إذن لو نقدم هذا الكتاب، وفي أي إطار جاء هذا الكتاب؟
7: والله هذا الكتاب المعنون كما تفضلت أختي الفاضلة، حقوق المرأة في الميراث بين الفقه الإسلامي والقانون التونسي، ربما هذا الكتاب جاء أثناء يعني الشبهات التي وقع إثارتها حول حقوق المرأة في الميراث، وكيف أن الإسلام ربما قد ظلم حق المرأة في الميراث بأن أعطاها نصف نصيب إذن الرجل. فأردت بهذا المؤلف أن يكون ردا في جزء منه في الحقيقة على هذه الشبهة المثارة.
6: نعم.
7: هذا الكتاب كما يعني أسلفت وكما تفضلت، هو عنوان حقوق المرأة في الميراث بين الفقه الإسلامي والقانون التونسي. هذا الكتاب احتوى على 3 فصول باعتبار الفصل التمهيدي، يعني وحاولت أن يعني ألم بكافة إذن حقوق المرأة في الميراث بأنواعها المختلفة، وركزت أيضا على إذن الشبهة. بداية نستهل إذن تفكيك إن صح التعبير هذا الأثر العلمي بالولوج إلى الفصل التمهيدي من الكتاب.
6: نعم.
7: الذي أثرت أن يكون بمثابة العتبة المنهجية إن صح التعبير، والمدخل المفاهيمي والتاريخي الضروري لبناء التصورات. هنا لا يمكن لأي مقاربة حقوقية أو أثر أكاديمي أن يستقيم بنيان دون تحرير المصطلحات وفك إذن اللبس عن المفاهيم. الصوت واضح طراز؟
6: نعم اي تفضل. نعم. دكتور نعم.
7: وإذا قلنا وضعها في سياق الأنثروبولوجي المقارن، من هذا المنطلق ركزت في المبحث الأول من الفصل التمهيدي على ضبط مصطلح الحق، والمصطلح الحق هو من إحدى المصطلحات المركزية في عنوان إذن الكتاب.
6: نعم.
7: في أبعاده اللغوية والإصطلاحية، ومبينا أن الدلالة اللغوية للحق في المعاجم العربية تدور كلها على معاني الثبوت والوجوب والاستقرار، وهو نقيض إذن الباطل.
6: نعم.
7: ليتسع هذا المفهوم في الاصطلاح الفقهي والقانوني. هنا وضعت الإصبع إن صح التعبير على مكمن النقد للمقاربات القانونية المعاصرة التي تأثرت بنظرية المصلحة كالتي ذهبت إليها المدرسة الذاتية الموضوعية التي اختزلت الحق في مجرد المصلحة المحمية قانونا، حيث جادلت في كتابي بأن الحق ليس هو المصلحة بذاتها بل هو الوسيلة أو السلطة المقررة التي تؤدي إلى تلك المصلحة وتحميها. ورجحت هنا التعريف الأصولي الرصين الذي يرى أن في الحق اختصاصا يقر به الشارع الحكيم أو المشرع الوضعي ويمنح صاحبه إذا سلطة مباشرة على شيء. كذلك تعرضت إلى تعريف إذا الميراث باعتبار أن الميراث جزء أساسي من هذا العنوان، والميراث عرفته بأنه حق قابل للتجزئة يثبت للمستحق بعد موت مالكه لقرابة أو زوجية أو نسب. هذا التعريف يحدد لنا أسباب إذن الميراث، فالإنسان لا يرث إلا بمقتضى توفر أسباب وشروط وموانع. فدعنا نختزل الأسباب فقط. من ضمن أسباب الميراث الزوجية، فالزوجة ترث زوجها بمقتضى علاقة الزواج بينهما. وأيضا هناك السبب الثاني النسب أو القرابة، فالقرابة يعني الدموية هي إحدى الأسباب التي تؤدي إلى إذن الميراث. كذلك في المبحث الثاني، وحتى لا أستهلك الكثير من الوقت، في المبحث الثاني من هذا الفصل هو انعطف عن مقاربة أنثروبولوجية وتاريخية يعني بالغة الأهمية. في هذا المبحث أردت استقراء واقع المرأة الإرثي صلب الحضارات القديمة والشراء السابقة قبل انبلاج فجر الإسلام هنا ليتضح على الأقل للمستمع الكريم حجم الحيف والاضطهاد الذي رانا على الذمة المالية للمرأة عبر العصور. فقد أثبتت بالوثائق والأثار التاريخية أن القوانين الرومانية والتشريعات اليونانية القديمة وكذلك القوانين اليهودية القديمة قد أجمعت كلها على حرمان المرأة من الإرث، حركتها في ذلك قاعدة عسكرية واقتصادية. ما المقصود بقاعدة عسكرية واقتصادية؟ هنا هذه القاعدة ترى أن التركة لا يستحقها إلا من يحمل السيف ويذود عن الحماء ويحوز الغنائم. وبما أن المرأة هنا قاصرة بطبيعتها في نظرهم طبعا عن القتال، فقد رفعت يدها أو رفعت عنها يد الاستحقاق المالي. بل إن الأمر تعداه في كثير من البيئات الجاهلية لاعتبار المرأة جزءا لا يتجزأ من المتاع والمنقولات، هي جزء يورث مثل ما تورث الأشياء. فكان الوارث من الرجال يرث زوجة أبيه أو قريبه كأنها شاة أو مال. في هذا السياق المظلم جاءت الثورة التشريعية للإسلام لتحدث، وأنا غير لا أبالغ، فلتحدث زلزالا حقوقيا كونيا نسف القواعد الجاهلية وكذلك الأعراف البالية من جذورها، وذلك بإنزال نصوص قطعية الثبوت والدلالة تقرر للمرأة نصيبا مفروضا ومحددا بصرف النظر عن قدرتها على القتال، مستهدفا بذلك حماية كيانها الإنساني وإقرار ذمتها المالية المستقلة تماما عن الزوج والأب، وهو ما فتح الباب لنشوء فقه متكامل لفرائض النساء. الفرائض هنا بمعنى منابات الإرثية للنساء.
6: نعم.
7: في ختام هذا المبحث التمهيدي سريعا قمت بتنزيل هذا التطور التاريخي ضمن السياق الوطني التونسي، متتبعا بذلك المسار التشريعي منذ فترات الاعتماد الكلي والحصري على المذهب المالكي، لأن يعني القانون التونسي في الأحوال الشخصية اعتمد اعتمادا كليا بداية على المذهب المالكي في أحكام الميراث، واعتمد أيضا على الراجح منه صلب الأحكام القضائية والأعراف التونسية، وهو مذهب أي المذهب المالكي في حقيقة يمتاز بالرصانة، ولكنه قد يضيق في بعض الأحيان عن الفروع عند تغير إذن النوازل. ففي 13 أوت 1956 حين أصدر المشرع التونسي مجلة الأحوال الشخصية، هنا المشرع التونسي لم يعني قد تجاوز في بعض الأحيان المذهب المالكي واعترف بالمذاهب الأخرى. وهنا قد وصف البعض بأن المشرع التونسي قد خرج من ضيق المذهب الواحد إلى سعة إذن الشريعة الإسلامية، وهذا ما سنراه بأكثر تفصيل في ما سيأتي إذن
6: من أبواب وفصول. نعم نعم، هذا بخصوص هذا الفصل التمهيدي،
7: الباب التمهيدي. نعم، الفصل الأول سميته وعنونته بالتغيير التشريعي لحق المرأة في الميراث في الفقه الإسلامي القرون التونسي. لماذا التغيير؟ لأننا قلنا في البداية في البسط التاريخي بأن المرأة كانت محرومة من حقها في الميراث، فجاءت الشريعة الإسلامية بأن غيرت المنظومة الحقوقية للمرأة وأصبحت إذا لها حق في الميراث. لذلك سميت هذا الفصل
6: أنصفتها، أنصفت المرأة،
7: أنصفتها، أنصفتها.
6: نعم.
7: تماما.
6: نعم،
7: وهو التغيير التشريعي لحق المرأة في الميراث. فننطلق في من خلال هذا الفصل في إن صح التعبير رحلة فكرية وتفكيكية معمقة لهذا الفصل، لأن هذا الفصل يمثل النواة الصلبة للدراسة المقارنة والتحليلية في هذا الكتاب. وقمت بتفكيك إن صح التعبير الشفرة الفقهية والتشريعية التي تنظم استحقاق المرأة لارتباطها بالمورث، والمورث هنا المتوفى الذي سيتم توزيع تركته. وحاولت البعد قدر الإمكان عن السطحية الحسابية التي تختزل فيها التركات عادة. هذا الفصل استهللت فيه بالمبحث أول، وقمت بتأصيل حقوقي ومنهجي أعتقد بأنه في غاية الأهمية، وهو بيان أن حق المرأة في الميراث لا يظهر كحالة معزولة أو طارئة لحظة وفي المورث، بل يندرج صلب منظومة حقوقية عامة. هذه المنظومة الحقوقية العامة تحمي الكيان الإنساني للأنثى في سائر أطوارها العمرية والاجتماعية حتى وهي جنينة، حتى وهي في بطن أمها. وبينت كيف فرض الفقه الإسلامي وكذلك مجلة الأحوال الشخصية آلية تتحقق من خلالها حماية حقوق المرأة عامة، ففي الجانب الصحي مثلا حفظ صحتها وأسقط عنها الصيام سواء كانت مرضع أو حامل، كما صان عرضها وحفظ حقها في النفقة سواء كانت زوجة أو أم أو أخت أو بنت. هذا التأسيس لحق المرأة يبين لنا أن الشريعة الإسلامية وكذلك القانون التونسي أحاط الأنثى بامتيازات معنوية ونفقات وجوبية سابقة لعملية الميراث الفعلي، مما يجعل المنظومة بأسرها قائمة على ماذا؟ تقوم على فلسفة توازن اقتصادي وتشريعي متكامل، إذن تعفي فيه المرأة من أعباء الإنفاق وتحفظ كرامتها إذن المالية.
6: نعم.
7: المبحث الثاني بعد أن بينا أن حق المرأة في الميراث يندرج في إطار منظومة حقوقية عامة، المبحث الثاني وهو الأثقل وزنا والعميق تحليلا، حيث خصصته لترتيب استحقاق الميراث الشرعي للمرأة. وهنا سأدخل في بعض المصطلحات الدقيقة العلمية في علم الميراث وأحاول أن أبسطها. فالمرأة ترث على نوعين، لأن الوارثون على نوعين، وارثون بالفرض ووارثون بالتعصيب، وهذه مصطلحات لهذا العلم. ما المقصود الوارث بالفرض؟ الوارث بالفرض هو من له مناب محدد في كتاب الله تعالى وكذلك في مجلة الأحوال الشخصية. والمنابات هي ستة: النصف والربع والثلث والثلثان والثمن والسدس. إذن عندما نقول المرأة ترث بالفرض أي ترث منابا محددا بحسب ما هي كانت زوجة أو بنت أو أم. والنوع الثاني الإرث بالتعصيب، فإذا كان الإرث بالفرض هو مناب محدد فالإرث بالتعصيب هو بغير تحديد، يرث الكل إذا كان لوحده ويرث الباقي بعد أخذ أصحاب المنابات المحددة، مثل الإبن. الإبن مثلا هو وارث بالتعصيب، شخص توفي وترك إبن فيأخذ كامل التركة، لا نقول بأن الإبن نصف، لا. عموما هذه لن ندخل للمستمعين في هذه المصطلحات العلمية الدقيقة.
6: نعم،
7: عموما المرأة هنا الإسلام المنظومة التشريعية والقانونية حفظت للمرأة حقها في الميراث سواء كانت زوجة، ف الزوجة لها حق في ميراث زوجها المتوفى بمقتضى علاقة الزواج، بمقتضى عقد الزواج. الزوجة لها ربع التركة إذا لم يكن للميت أو زوجها هنا
6: أولاد
7: نعم، ولها ثمن التركة
6: إذا كان لها أولاد.
7: إذا كان لها أولاد.

0: كافة إذن أنواعها، وقع إقرار حقها إذن في الميراث. النوع الثاني والذي صارت فيه المشكل وهو إذن الأرث بالتعصيب، والتعصيب على ثلاثة أنواع. الذي لا همنا في الشبهة التي قمت برده هو حق المرأة في الميراث بمقتضى التعصيب بالغير. هذا يعني التعصيب بالغير التعريف المعقد له وضابطه أن كل أنثى تصير عاصبة باجتماعها مع أخيها المساوي لها في الدرجة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن إذا كانت هناك بنت مع ابن فهنا القسمة تتسلك بينهما للذكر مثل حظ الأنثى.
1: نعم.
0: فالأنثى تأخذ نصف نصيب الذكر. وكذلك في حالة بنت الابن مع ابن الابن، كيف للذكر مثل حظ الأنثيين.
1: نعم.
0: وأيضا في حالة الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب، فهنا للذكر مثل حظ الأنثيين، وتأخذ الأنثى في هذه الحالة الأربع حصرا تأخذ نصف نصيب الرجل. من هنا وقعت يعني إثارة الشبهات بكون الإسلام قد يعني ظلم المرأة، وسأركز على هذه النقطة دون غيرها من النقاط الأخرى إذن في الكتاب. سنشير إلى النقاط الأخرى لكن هذا سأركز عليه أكثر من غيرها. ففيما يتعلق بهذه القضية، القضية ازداد الحديث في شأنها، وخاصة فيما يتعلق بميراث المرأة وتنصيفه في الشريعة الإسلامية. وللأمانة تم طرح هذه القضية من باب الطعن في موقف الإسلام من المرأة وهضمها لحقوقها، فرأوا في ذلك ضربا من التمييز بين الرجل والمرأة. وسنرى بأن هذا لا أساس له من الصحة بمقتضى الأسانيد العلمية. ورأوا أيضا بأن هذا ظلم مسلط عليها، فراحوا إذن ينظرون لإحلال المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى. وهذا الأمر لو تتذكرين أخت شيراز قد وقع في 2018، وتحديدا قبل ذلك في 13 أوت 2017، عندما وقع إنشاء لجنة بمقتضى الأمر الرئاسي في عهد الباجي قاضي السبسي رحمه الله، الأمر الرئاسي عدد 111 لسنة 2017. وقد تمت يعني اللجنة قامت بصياغة تقرير نهائي. هذا التقرير يتعلق بالحريات الفردية والمساواة والحريات الفردية لغير ذلك، وأكدت على مسألة الميراث ومبدأ المساواة واعتبرتها من المطالب عاجل التنفيذ. وقتها بطبيعة الحال يعني كثرت المنابر الإعلامية والندوات لبيان إذن خطأ هذا القانون، وبطبيعة الحال عدل عنه مجلس النواب ولم يتم إذن تمريره. عموما هذا قلنا النظرة ترى بأن الإسلام لم يعطي المرأة حقها، فكان يعني هنا اعتمدوا على جملة من الأسانيد.
1: نعم.
0: في ذلك كما قلت ضرب من التمييز بين الرجل والمرأة، فراحوا ينظرون المساواة المطلقة بين الذكر والأنثى. اعتمدوا في ذلك على ماذا؟ قالوا بأن النصوص المتعلقة بالميراث جاءت في بيئة هضمت حقها كليا ولم تعطها نصيبا مطلقا، فكان لابد من التدرج. يعني في العهد الجاهلي المرأة كانت محرومة تماما، فلما نزلت آيات الميراث يتدرجت في التشريع كمرحلة إذن تمهيدية. في مرحلة تمهيدية قررت حق التنصيف، أي المرأة تأخذ نصيب نصف نصيب الرجل لتصل بنا إلى إحلال المساواة التامة بين الجنسين.
1: نعم.
0: الإسلام حسب هذا المنطق مر بمراحل عديدة من التطور العقائدي والتشريعي، وعلى هذا فأحكامه لا بد من تغييرها وفق تغير الزمان والمكان، وبالتالي لا مانع من الذهاب بهذه القاعدة إلى منتهاها، وبالتالي إحلال المساواة التامة بين المرأة والرجل في الميراث. هذا الرأي الذي اعتمد عليه أصحابه لإلغاء قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين هي قاعدة شرعية وقاعدة قانونية منصوص عليها في الفصل 119 من مجلة الأحوال الشخصية، وإحلال محلها قاعدة للذكر مثل حظ الأنثى، أي المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الميراث.
1: نعم.
0: هو رأي مردود، والرد هنا لن يكون ردا عاطفيا وإنما ردا علميا. مردود لماذا؟ لأن الشريعة الإسلامية، لأن هذا الرأي عفوا لم يميز بين الشريعة الصادرة عن وحي إلهي التي لا يمكن أن تخضع في أساسها للتطور والتغيير بحكم صدورها عن الذات الإلهية، وبين الفروع والجزئيات القابل

0: بطبيعته عفوا للتغيير والتعديل وفق احتياجات الناس. وأحكام الميراث الواردة في سورة النساء في أغلبها ليست إلا تطبيقا لنصوص الشارع الحكيم، فالذي قسم الأنصبة وضبط الأسهم هو الله تعالى، وبالتالي فإن مساحة الاجتهاد في فقه الموارد ضيقة. كذلك القول بوقوع التطوير في المواريث باعتباره من أساسيات الشريعة يقر بوجود نقص أو خلل، وهذا في الحقيقة يتنافى مع مصدرها إذن الإلهي. أيضا ركز القائلون بضرورة إحلال المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث على اقتحام المرأة ميدان العمل، وبالتالي المرأة هنا أصبحت مستقلة الذمة المالية، بل أن جل النساء ينفقن على أسرهن، وتمثل النساء في حالات كثيرة العائل الوحيد الأسرة، وهو معطى واقعي لا يمكن لعاقل أن يرفضه أو ينفيه. وهنا قالوا انتفى سبب تفضيل الرجل في الميراث المتمثل في تحمل أعباء النفقة، لأن من ضمن أسباب التفضيل أن الرجل هو المكلف بالنفقة. فقالوا طالما أن المرأة أصبحت تشتغل وأصبحت تعيل في كثير مهن عائلتها فانتهى
1: تنفق أيضا التفضيل. نعم
0: نعم تنفق، وهذا معطى واقعي لا يمكن لعاقل أن يرفضه. واعتبر البعض أن بعض التشريعات الحديثة، وهنا يعني خاصة الأستاذة الدكتورة ألفة يوسف في كتابها الذي تناول في هذه المسألة، اعتبرت بأن بعض التشريعات الحديثة شأنها شأن التشريع التونسي يلزم المرأة بالإنفاق على الأسرة إن كان لها مال، ولا مانع لديها أن يسوي بينهم في الميراث بعد أن سوى بينهم في الالتزام بالنفقة على العائلة، ولكنه لم يفعل بحسب تعبير الدكتورة الفيوس بحسب تعبيرها دون أن يمنحها مقابل في ذلك الميراث. هنا الأستاذة الفاضلة استشهدت في كتابها حيرة مسلم، وهي هذا الكتاب تناول حيرات ثلاث من بين حيرة الميراث.
1: نعم.
0: استشهدت في قولها بإلزامية إنفاق المرأة على الأسرة بالفصل 23 من ملجأ الأحوال الشخصية. لكن نحن عندما نعود إلى الفصل 23 المذكور نلاحظ أن المشرع التونسي لم يلزم البتة المرأة بالإنفاق على العائلة، بل أوجب على الزوجة المساهمة في الإنفاق على العائلة. هناك فرق بين الإنفاق والمساهمة في الإنفاق. فقد ورد في المنطوق الفصل 23 قال وعلى الزوجة أن تساهم في الإنفاق على الأسرة إن كان لها مال، والفرق واضح هنا بين وجوبية الإنفاق ووجوبية المساهمة في الإنفاق، وهذا الفرق أكدته محكمة التعقيب التونسية، فقد أعلنت هذا الفرق حيث أكدت على أن القانون يوجب على الزوج الإنفاق على زوجته المدخول بها كما اقتضى مساهمة الزوجة في الإنفاق إن كان لها مال، ولكن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد مساهمة ومساعدة مالية منها، ولا يفيد ذلك أن تنفق على نفسها وإعفاء الزوج كليا. هذا أولا، حتى أن المرأة عندما تساهم في النفقة أو عندما تنفق فنفقته ليس من باب الوجوب الشرعي والقانوني، وإنما تطوعا هي غير ملزمة، حتى وإن كانت غنية وزوجها متوسط الحال هي غير ملزمة، ملزمة فقط بإذن المساهمة. وهذا الأمر يتأكد كذلك من خلال منطوق الفصل 38 الذي ينص على أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته المدخول بها وعلى مفارقتها مدة عدتها. فلو كانت الزوجة ملزمة بالإنفاق كما ورد في كتاب حيرة مسلمة لتعرضت لعقوبة عدم النفقة المنصوص عليها بالفصل 53 مكرر من مجلة إذن الأحوال الشخصية، الذي ورد فيه أن كل من حكم عليه بالنفقة أو بإجراء الطلاق فقد عمدا دون دفع أو ما حكم عليه بأدائه يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين 3 أشهر وعام، وبخطية مالية من 100 دينار إلى 1000 دينار. فالقول إذن بأن المرأة ملزمة بالإنفاق على الأسرة كدعامة القول بضرورة المساواة بين الرجل والمرأة في القانون التونسي هو قول خاطئ، ويتنافى مع ما قصده المشرع التونسي الذي فرق بين الواجب الإنفاق وواجب المساهمة في الإنفاق. فالواجب الأول وهو واجب الإنفاق ومتعلق بالرجل، أما الواجب الثاني واجب المساهمة في الإنفاق
1: متعلق بالمرأة
0: إن كان لها مال، وهو يعني ما يتنافى مع ما ذهبت إليه الدكتورة المحترمة إذا الفيوس. عموما حتى أعتقد أن الوقت بدأ يحصرني، إذا هذا فيما يتعلق بالشبهة، طبعا هذا باختصار شديد.
1: نعم.
0: حتى أكون أمينا في نقل المعلومات. بالنسبة لل يعني الفصل الثاني والأخير، بعدما حددنا في الفصل الأول التغيير التشريعي لحق المرأة في الميراث باعتبار أنه غير ما كان معمولا به في الأعراف الجاهلية وحتى في القوانين الرومانية واليونانية القديمة، الفصل الثاني تعرضت فيه إلى التوسيع التشريعي لحق المرأة في الميراث في القانون إذن التونسي. فهذا الفصل ينعطف بنا لنلج معا إلى يعني العمق الاجتهادي والنضج الحقوقي الذي نحاه القانون التونسي، لذلك سميته بالتشريع التوسيع التشريع لحق المرأة في الميراث. هذا القسم من الكتاب أو هذا الفصل يمثل ذروة التجديد القانوني، حيث عكفت فيه بالتحليل المستفيض على تفكيك آليتين شرعيتين وظفهما القانون التونسي ببراعة فائقة في الحقيقة لتنمية الرصيد المادي للمرأة وتوسيع حصيتها في الميراث، رغم الآراء المخالفة التي اعتبرت بهان هذا التوسيع التشريعي يدخل في باب المخالفات الشرعية، وهذا موضوع آخر. هذه القانون التونسي وسع حق المرأة في الميراث من خلال مؤسستين، مؤسسة الرد ومؤسسة الوصية الواجبة. المبحث الأول يتعلق بالرد. في هذا الفصل قمت بداية بتأصيل مفاهيم وفقه دقيق لحق المرأة في الميراث بطريق الرد. والرد في جوهره الاقتصادي هو إعادة ما تبقى من أعيان التركة وسهامها بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصبتهم القدر. أعطي مثال عملي، مثلا شخص توفي وترك زوجة وبنت، الزوجة تأخذ ثمن التركة والبنت تأخذ النصف. إذن هناك باق. هنا في المنظومة القديمة الباقي يعود لبيت المال المسلمين أو ما يسمى بالمصطلح القانوني صندوق الدولة. القانون التونسي لا، وسع هذا الحق والباقي يرد على أصحاب الفروض ومن ضمنهم إذن المرأة هنا. وذلك هنا بطبيعة الحال الباقي يرد في صورة انعدام ذكر، إذا كان هناك ابن فيأخذ الباقي بطبيعة الحال. هنا يعني استعرضت في الكتاب الخلاف الأصولي التاريخي بين المذاهب، حيث كان المعتمد القديم والمشهور في المذهب المالكي هو يقضي بعدم الرد على أصحاب الفروض مطلقا، والباقي التركة يعود إلى بيت المال المسلمين بالتسمية الشرعية وصندوق الدولة حديثة بالتسمية القانونية، يعني بناء على أن المناب هو مقدر ولا يجوز تجاوزه. أنا في الحقيقة في هذا الكتاب انتصرت في تحليلي للمذهب المقابل القائل بالرد على أصحاب الفروض بنسبة سهامهم، وهو مذهب أكده الصحابة علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت، وأخذ به الحنفية والحنابلة حماية لقرابة الميت اللصيق، هي أولى بصراحة من بيت المال أو من يعني صندوق الدولة. ويمتد هذا التحليل صلب الكتاب ليرصد المظهر الإجرائي الحمائي أو الحماية إن صح التعبير الذي صاغه المشرع التونسي في الفصل 143 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية، والذي وقع إضافته سنة 1959، يعني مسألة الرد لم يكن معمولة بها عند صدور المجلة. وهنا القانون التونسي قسم يعني اعتبر الرد، وحيث قسمت تطبيقاته الرد صلب القانون التونسي إلى مظهرين، أولهما ما يسمى بالرد العام، حيث أورد القانون التونسي على أن الباقي يعود على جميع أصحاب الفروض من ضمنهم البنت والبنت والابن والزوجة إلى غير ذلك، بل أنه خطأ خطوة اجتهادية شجاعة بإدراج الزوجين، لأن في المذهب الذي يقول بالرد لم يدرج الزوجين ومنها الزوجة، والقانون التونسي أدرج الزوجة وأخذ بذلك بمذهب الصحابي عثمان إذن ابن عفان. وطبيعة الحال هذا المسألة يعني التوسيع التشريعي، وهنا سأختصر الكلام، يعني قد تدعم أكثر فيما يعبر عنه بالوصية الواجبة. هذه الوصية الواجبة مؤسسة قانونية حديثة تضمنتها مجلة الأحوال الشخصية صلب الفصلين 191 و192. ما المقصود بالوصية الواجبة؟ هنا قد يتوفى شخص قبل والده ثم يتوفى الوالد. يعني هنا هذا توفي وترك أبناء ثم توفي والده، يعني توفي جد الأبناء. وبوجود الأبناء ولت أن بعد ذلك توفي جد، عندنا ابن وأبناء ابن. في المنظومة التشريعية الإسلامية الابن يحجب ابن الابن حجب حرمان ولا يرث معه لقوة القرابة. الابن هو أقوى من ابن الابن فيحجبه. القوانين لا، قالت الابن الابن يأخذ مناب والده كما لو كان حيا بمقتضى الوصية الواجبة. هذا الوصية لم يكتبها الجد وإنما أوجبها القانون. وهنا بطبيعة الحال القانون التونسي وجد جذورا فقهية لهذه المؤسسة، ومبرهنا برهنت في أنها تمثل قمة التخير الفقهي، إذ أنها لا تستند إطلاق المذاهب الأربعة. المذاهب الأربعة لم تقل بهذه، وإنما اعتمد على المذهب الظاهري والإماء بن حزم وبعض التابعين كسعيد بن المسيب والحسن البصري في تأويل الإلزام للآيات القرآنية. عموما حتى يعني الوقت دركنا، فهنا القانون التونسي قد نحى منحا توسيعيا لحق المرأة في الميراث. طبعا هذا مسألة الرد، خاصة الرد الخاص والوصية الواجبة، قد يعني وقع نقدها بدعوى أنها مخالفة للشريعة الإسلامية إلى غير ذلك. ختاما يعني هذا تطواف مختصر بطبيعة الحال ضمن فصول الكتاب، يعني بداية نقول بجملة الاستنتاجات أن الشريعة الإسلامية قد حافظت على حق المرأة في الميراث، وكذلك القانون التونسي صلب مجالات الأحوال الشخصية، لأن أحكام الميراث موجودة في مجالات الأحوال الشخصية. فالحاضنة القانونية لأحكام الميراث هي مجالات الأحوال الشخصية، تحديدا في الكتاب التاسع المعنون في الميراث والممتد من الفصل 85 الفصل 152، قد أكد على حق المرأة في الميراث. والقانون التونسي كان وفيا للمنظومة الشرعية للحق المرأة في الميراث، فلم يمسها وكان نقلها نقلا أمينا. بهذا أختي الفاضلة أنهيت يعني هذا باختصار. نعم. أرجو أن أكون قد وصلت المعلومة للمستمعين الكرام. شكرا أختي الفاضلة على هذه الإضافة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: شكرا لك الدكتور شكري بالهادي الدربيلي، كنت معنا في هذا اللقاء من الصالون الثقافي ضمن فقرة شرفات على الكتب لتقديم كتاب حقوق المرأة في الميراث بين الفقه الإسلامي والقانون التونسي، والصادر عن دار القلم 8 غير درجين على موجات إذاعة تونس الثقافي. وفي هذا اللقاء من الصالون الثقافي بهكا نوصلوا مستمعينا لنهاية هذا اللقاء وهذه الأمسية الثقافية المباشرة. نخليكم مع نغم الختام اللي جينا بصوت نجاة الصغيرة. ختاما لكم أجمل تحيات أنيس الحميدي اللي رافقني من أمام الأجهزة التقنية، شيراز شويلي كانت معكم من أمام ميكروفون استوديو 6. تصبحون على خير وإلى اللقاء.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
1: منجنيق العرب ابن حزم الأندلسي. هذه الحلقة من إنتاج الإذاعة المصرية. إذا أردنا أن نتكلم عن الاستقلالية الفكرية والتمسك بالمذهب والمنهج الفكري والدفاع عنه بشراسة، فإننا نتحدث عن ابن حزم، العالم العلامة الفقيه القرطبي الأندلسي، ابن حزم أو أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، وهو عالم أندلسي يعد من أشهر العلماء في عصره. ترك بصمة لا تمحى في العلوم الإسلامية المختلفة كالفقه وعلم الحديث والأدب والفلسفة والمنطق وعلم مقارنة الأديان. عرف بغزارة إنتاجه الأدبي وكتاباته القيمة مثل طوق الحمامة ومؤلفات عديدة في الفقه والردود النقدية. وعن نشأة ابن حزم يتحدث الشيخ محمد حسين قاعود من علماء الأزهر الشريف قائلا:
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لقد ولد الإمام ابن حزم الأندلسي بقرطبة في شهر رمضان سنة 384 هجرية، والذي يوافق 994 ميلادية. ونشأ في بلاط الدولة العامرية، حيث كان أبوه وزيراً لخليفتها المنصور بن أبي عامر، ثم لابنه المظفر من بعده، كما عين هو نفسه وزيراً بعد أبيه الخليفة المستظهر. إلا أنه سرعان ما تخلى عن ذلك كله واشتغل بالعلم. لقد كانت الظروف مهيئة أمام الإمام ابن حزم لاختيار ما يناسبه من مسلك بحكم المكانة والمؤهلات الشخصية وبحكم الوفرة وبحكم النفوذ. لقد اشتغل بالعلم، فأتقن الفقه الشافعي، ثم أتقن الفقه المالكي، ثم أتقن الأصول والحديث والتاريخ والأدب واللغة وعلم الكلام والفلسفة. وكان ممن أخذ عنهم العلم أحمد بن محمد ابن الجسور، ويونس بن عبد الله ابن مغيث، وحمام بن أحمد، وعبد الله بن ربيع، ويحيى بن مسعود، وغيرهم وغيرهم. يعد الإمام ابن حزم الأندلسي ثانية أكبر المؤلفين العرب بعد ابن جرير الطبري.
1: ورغم اختلاف بعض المؤرخين على حقيقة نسبه، إن كان ينتمي لأسرة فارسية الأصل أو أن جده الأعلى كان من الأنصار، إلا أنه تم إثبات نسبه الفارسي. فقد ذكر الذهبي نقلا عن القاضي صاعد في كتابه طبقات الأمم إنه هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح الفارسي الأصل الأندلسي القرطبي. ولا شك أن رواية صاعد هذه هي أقرب الروايات إلى حقيقة نسب ابن حزم، وذلك لمعاصرته له من ناحية، ولأن ابن حزم قد كتب إليه بتاريخ مولده من ناحية أخرى. أما عن نشأة ابن حزم وأسرته، فهناك إجماع من المؤرخين والنقاد على أنه نشأ في بيت عز ومال وجاه عريض، وكان يعتز ببيته ويفخر بأنه كان يطلب العلم لا يبتغي من ورائه مالا أو جاها. ومع هذا النعيم والطرف الذي تربى ونشأ عليه ما في كنف أسرته، إلا أن نظرته إلى المال لم تكن أداة طرف ونعيم، بل كان ينظر إلى المال على أنه مجرد عدته التي يعتد بها على نوائب الظهر وصنوفه. كانت تلك حال أسرته حين مولده، وفيها تربأ ونشأ وحفظ القرآن، وأدى ذلك إلى انصرافه بشدة إلى التفكير في طلب العلم حتى انتهت به الحياة.
3: بداية مسيرة ابن حزم الفقهية. الأستاذ الدكتور حسين علي، أستاذ المنطق وفلسفة العلوم بكلية الآداب بجامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية.
4: كان ابن حزم فقيها كبيرا وعالم من علماء الكلام المبرزين، وإذا أردنا أن نتحدث عن بدايات مسيرته العلمية والفقهية وكيف انتقل من المذهب المالكي إلى المذهب الشافعي ثم إلى المذهب الظاهري، هو الحقيقة في بداية مسيرته العلمية والفقهية ابن حزم نشأ في بيئة علمية وثقافية مميزة في الأندلس، حيث تلقى علومه الأولى في سن مبكرة، فحافظ القرآن الكريم وتعلم الحديث واللغة والأدب، وتأثر بجو القصور الذي أتاح له الاطلاع على علوم كبار العلماء ومجالس العلم. وفي بداياته الفقهية اتبع ابن حزم المذهب المالكي، وهو المذهب السائد في الأندلس في ذلك الوقت، فدرسه على يد شيوخه والتزم بأصوله، شأنه في ذلك شأن أغلب فقهاء عصره. لكن ابن حزم لم يلبث أن شعر بعدم الارتياح لبعض مناهج الاستدلال في المذهب المالكي، خاصة اعتماد أهل المدينة على القياس الأرسطاليسي، وهو في وجهة نظر ابن حزم أنه منهج عقيم لا يؤدي إلى جديد، وهو بذلك قد سبق نقد فرانسيس بيكون للقياس الأرسطي، لأن فرانسيس بيكون انتقد القياس الأرسطي وقال بأنه هذا القياس يعني عقيم، لأن النتيجة لا تتضمن ما هو جديد، لأن النتيجة متضمنة في المقدمات. وعشان كده ابن حزم يعني ترك هذا المذهب وانتقل إلى المذهب الشافعي لما وجده فيه من عناية واضحة بالحديث وتقديم النص على الرأي، فاطمأن إليه فترة من الزمن ودرسه بعمق. لكن الروح النقدية التي تلبست ابن حزم وهذا الحس النقدي الذي كان يملأ عقل ابن حزم ويوجهه جعلته لم يستقر على المذهب الشافعي، ورأى أن القياس ما زال حاضرا في المذهب الشافعي وأنه لا يحقق له اليقين الذي ينشده. لذلك وجد ضالته في المذهب الظاهري الذي يقوم على الأخذ بظاهر النصوص من القرآن والسنة ورفض القياس والاستحسان وسائر وجوه الرأي، فتبنى هذا المذهب عن قناعة فكرية ومنهجية عنه ودافع بقوة عنه حتى صار أبرز ممثلين في الأندلس.
1: تميز الإمام ابن حزم بفكره ومذهبه المذهب الظاهري وتمسكه الشديد به والدفاع عنه بجرأة لا توصف، لا يخشى أحدا، ووصفه ابن القيم بمنجنيق العرب، وقيل عن سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقان، حيث كان ينادي بالتمسك بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة، ورفض ما عدا ذلك في دين الله بقوة وشدة وحزم، لا يقبل القياس الفقهي الإسلامي التقليدي واستحسان المعاني. كان واضحا ودقيقا في أن خلافات الفهم والتفسير للمعاني قد تكون راجعة إلى أسباب لفظية أو اصطلاحية تحمل أكثر من معنى يقولها القائل قاصدا بها معنى ويسمعها المتلقي حاملا بها معنى، وهنا محض الظن الذي تقع به الإشكالات. كان حريصا على الاستشهاد بالدليل من الكتاب والسنة، وبسؤال فضيلة الشيخ محمد حسين قاعود عن مرتكزات المذهب الظاهري أجاب قائلا:
2: مرتكزات المذهب الظاهري. الإمام ابن حزم الأندلسي في إرساء دعائم المدرسة الظاهرية، ولقد أحدث ابن حزم الأندلسي تجديدا وتطويرا على المذهب الظاهري، وهو منهج أو مذهب فقهي وفكري يرتكز على الأخذ بظواهر النصوص من القرآن والسنة والإجماع، ورفض ما عداها من أمور التأويل والرأي والقياس. والمذهب الظاهري يعتمد على أربعة أصول رئيسة: الأصل الأول الكتاب، والأصل الثاني السنة، والأصل الثالث الإجماع، والأصل الرابع الاستصحاب، حيث يتمسك بظواهر النصوص من الكتاب من القرآن الكريم، فيعتمد النص الظاهري ويأخذ ما هو ثابت ومتيقن من السنة، مع اشتراط يشترط فيها شرطا أن تكون متواترة. كذلك يعتمد على الإجماع، وهو الإجماع المنعقد على عهد الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وهو مصدر ثالث للتشريع. كذلك من مرتكزات المذهب الظاهري الأصل الرابع الاستصحاب، يعتبر مصدرا رابعا للتشريع، ويعني بقاء الحكم على ما هو عليه حتى يثبت ما يغيره. فالمذهب الظاهري يشدد على فهم النص كما هو ظاهر دون تأويل أو تحريف أو تغيير أو تبديل، يعتمد على فهم النص الظاهري. كذلك أيضا يرفض القياس باعتباره اجتهادا لا يرتكز على نص صريح. كذلك لا يأخذ بالرأي، ومعنى ذلك أنه لا يعتمد على الرأي الشخصي أو ما يعرف بالرأي في استنباط الأحكام الشرعية.
1: لم يمر ابن حزم بفترتي قصر وسجن متتاليتين بالمعنى الحرفي، بل عاش حياة شهدت تحولات قاسية، ويمكن فهم التعبير من القصر إلى السجن على أنه انتقال من مركز السلطة والمناخ السياسي والنعيم والثراء إلى ظروف المنفى والعزلة القصرية وآلام الغربة والاغتراب، حيث عاش ابن حزم في بداية حياته في قصر الحكم في خرطبة وفي قصر والده كطفل مدلل، مما وفر له بيئة علمية غنية. ثم انتقل من حياة القصور في بلاط قرطبة إلى التعرض للاضطهاد والنفي بعد بروز آرائه الظاهرية ومذهبه الفقهي الذي تعارض مع آراء المذاهب السائدة، وتم نفيه من قرطبة إلى البادية في إسبانيا، وهي فترة عزلته الكبيرة والتي تشبه السجن، حيث لم يعد قادرا على التدريس والفتوى وإظهار علومه. وكانت الفترة التي قضاها في المنفى والاضطهاد والعزلة هي التي صقلت شخصيته العلمية ودفعته إلى كتابة أعماله الخالدة. وفي هذه المرحلة من العزلة القاسية كتب ابن حزم بعضا من أشهر أعماله الأدبية والفقهية، مثل كتاب المحلى. وعلى الرغم من المعاناة التي عانها ابن حزم في عزلته ومنفاه، إلا أنه أظهر شجاعة علمية وجرأة فائقة، حيث كتب المزيد من الكتب وأصبح نموذجا للعالم الذي لا يخاف من أحد. وعن أهم تلاميذ ابن حزم وأهم مؤلفاته، يقول الدكتور حسين علي أستاذ المنطق وفلسفة العلوم بكلية الآداب جامعة عين شمس:
4: إذا أردنا الحديث عن أهم تلاميذ ابن حزم وأهم كتبه، هنلاقي أنه ابنه أبو رافع الفضل ابن حزم هو يعني من أهم تلاميذه، ونقل بعض علمه ودافع عن آرائه. ولكن الحقيقة تلاميذ ابن حزم عددهم كان فوق الحصر، لأنه هو الحقيقة كان له تأثير شديد على كل المحاطين به والدارسين على يديه، والقارئين لكتبه حتى من يقرأ كتبه كان يتأثر بفكره وعلمه، عشان كده اتسعت دائرة تلاميذه في الأدب والفكر الإنساني. كتاب طوق الحمامة، وهذا الكتاب الحقيقة يعني من الكتب اللي تحدث فيها عن الحب، وده يعتبر من الكتب أو من أول الكتب في العصور الوسطى اللي اتكلمت عن الحب، وهو من أشهر كتبه الذي تناول فيه الحب والعاطفة الإنسانية بعمق وصدق نادرين.
1: أبدع ابن حزم في اختياره وتفرده في إنتاجه عندما قرر الكتابة عن موضوع لم يتجرأ الكثير من العلماء والفقهاء في عصره أن يتطرقوا للكتابة عنه، ألا وهو الحب، حيث تناوله ابن حزم بشكل متفرد في تفاصيله وطريقة عرضه، وهو كتاب طوق الحمامة في الألفة والألاف. الدكتورة نهلة الصعيدي، عميد كلية العلوم الإسلامية للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر، تتحدث عن كتاب طوق الحمامة قائلة:
5: وطوق الحمامة جاء كتاب مختلف تماما، كتاب يعني أولا في لغته، ثانيا في يعني كتاب جمع، كانت لغته لغة شعرية، جمع بين السرد وبين الرمز وبين الانزياح. السرد كان عندما يعني كان يحكي هذه القصص من واقع قصص حقيقية حدثت وتجارب. الرمز واضح من تسمية هذا الكتاب، من أول بداية هذا الكتاب وتسميته. الانزياح في الدلالة وفي التراكيب، هذا الكتاب يعني كانت لغته لغة شعرية متميزة. أيضا هذا الكتاب كان كتاب له منهجية منظمة جدا، يعني يبدو فيه عقل ابن حزم. الكتاب هو يقول نفسه عن الكتاب في منهجية هذا الكتاب أنه لا تزيد فيه، هو حكاه من واقع تجاربه الحقيقية. ويعني أفلاطون قد تحدث عن الحب، هو لم يتبنى تلك النظرية المثالية في الحب، ولم ينغمس أيضا في التجريد للحب، وإنما تحدث من واقع حياة عاش مجربة، وهذا ما يميز هذا الكتاب. يعني جمع فيه معظم قصص الحب التي وقع عليها وعايشها ورآها، خاصة يعني عندما تربى مع النساء، كنا هؤلاء النسوة يتحدثن معه، وكنا يفضفضن في الحديث معه، ولا يتحرجن أبدا من طلع ابن حزم على أسرارهن، فكون ثقافة واسعة عريضة وخبر بأنواع الحب وعلاماته وآفاته وأعراضه. كل هذا مما شكل هذا الكتاب، فجاء هذا الكتاب مختلف في الفلسفة التي قام عليها هذا الكتاب. كتبت هذا الكتاب على 30 باب، يعني تحدث فيه يعني أبواب كثيرة لا أتذكرها جميعها، ولكن كان في باب علامات الحب، باب الحب من النظرة الأولى، الحب بالوصف، الحب في النوم، ذكر حالات كثيرة، البين والهجر والوصل والغدر والخيانة، تحدث عن الرقيب، تحدث عن العالم، تحدث عن الصديق والمساعد في الحب وأعوان الأشياء. لم يترك شيء إلا وتحدث، وكان الكتاب يعني جمع بين الشعر وبين القصص وبين الحكايات وبين تعليقه هو، يعني كان ناقد جيد جدا، أشياء يعني تحفظ عليها ولا يرتضيها، وبعض الأشياء يعني قال أنا معها وأخذ يدلل وحياته ومن حياة الآخرين. هذا الكتاب هو كان لا يتعارض، يعني جاء هذا الكتاب مزيجا بين مراعاة المشاعر الإنسانية التي لا نستطيع أن نتجاهلها بأي حال من الأحوال لأنها فطرة خلق بها الإنسان، يعني لا نستطيع أن نقول أو نمنع الناس من الحب لأنها مشاعر يعني اضطرارية، وأي إنسان لابد وأن تمر في حياته تلك المشاعر بشكل أو بآخر. فابن حزم أكد على هذا، وفي نفس الوقت هو ضبط هذه يعني نجد هذا الكتاب هو مليء جدا باستدعاء النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة. يعني هذا الكتاب جمع بين مراعاة المشاعر الإنسانية وعدم كبتها بأي حال من الأحوال لأنها فطرة خلق الله الإنسان عليها، وبين ضبط هذه الشهوة وهذه المشاعر وأن لا تخرج عن الإطار الذي رسمته الشريعة وعما هو مسموح.
1: ولد ونشأ مدللا معززا مكرما بين القصور، وعاش بين نعيم المال والسياسة وغيابات السجن والنفي تارات وتارات، ترك الدنيا بعدما ترك بصمة لا تنمحي من المؤلفات والكتابات في مجالات ومجالات، ما يجعل العاقل يهيم ويفكر ويبتكر ويبحث عن الذات في جوانب الذات. إنه أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي. كنتم مع منجنيق العرب ابن حزم الأندلسي. التعليق الدكتور حسن مدني. الإعداد والإخراج فاطمة حسن. هذه الحلقة من إنتاج الإذاعة المصرية.
6: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.

0: عربيات.
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي.
0: عربيات.

صباح بيسألنا عليك وحشته فرحه من شوق ليك ومساء صباحه

0: قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي.
1: طربيات.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
6: على أجنحة الليل،
7: على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر، نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع نزيها الزارعي.
1: مساء الورد، مساء الياسمين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على أجنحة الليل في سفر إلى الماضي، إلى الزمن الجميل، إلى مخترات غنائية نحاول أن تكون يعني لا تتكرر، ولو أنه الكثير من الأغاني الطربية دائما تعاد. في هذا المشوار الليلي ترافقكم مريم جارة في الهندسة التقنية ونزيها زارعي من أمام ميكروفون استوديو ستة. سنبدأ بالشحرورة الصبوحة ثم نعود. دخلت طل وحي.

احنا ما زلنا مواصلين مع الشحرورة صباح. فقط نذكر انه دخلك تل هي من الاغاني النادرة اللي لحنها لها الياس الرحباني، وكلماته كذلك دخلك تل من كلمات والحان الياس الرحباني. احنا خلينا التسجيل يرجع لعام 1967. خلينا نواصل دائما مع صباح في من ربما الاغاني القديمة الخفيفة نوعا ما.

شمني بالحن ومش عارف تجيبها منين، بتحكي لي عن الجنة ومش عارف طريقها فين، بتعشمني بالحن ومش عارف تجيبها منين، عايزك لما تقولي بحبك

جنبك. كانت هذه شحرورة صباح كنا نسمعوا بفتح باب أحبك، نغم غنيته صباح في فيلم أيد الناعمة. ذكروا أنه من كلمات حسين السيد ولحن محمد الموجي، أما الغنية اللي قبلها يا حبايب جوازوه فيها طابع الملحن اللي لحن لها واللي كذلك كتب لها الكلمات اللي هو إيري شويري، عنده إيقاع الخاص إيري شويري وعنده صدى يميزوا على الفنانين الجيل متاعو اللي عاصروا نفس الجيل واللي كانوا يعني من نفس في نفس الفترة نجحوا تقريبا. لقنا مازال متواصل على أجنحة الليل على موجات إذاعة تونس الثقافية، سنستمع إلى المطرب السوري اللي ينحدر من مدينة حلب واللي تولد فيها ويعتبر من فئة مغني الطرب العربي الأصيل، يمتاز بخامة صوت مميزة ورائعة، أتقن وأبدع بغناء القدود الحلبية، وكما أنه يعتبر من عمالقة الفن والطرب في الوطن العربي منذ نعومة أظفاره، نهل من الكنيسة أصول الغناء والتراتيل، وفي المرحلة الابتدائية اهتم كثيرا بالموشحات الأندلسية، ثم انتسب إلى المركز الثقافي في مدينة حلب، وهناك تتلمذ على يد كبار الأساتذة منهم بهجت سليمان والشيخ نديم الدرويش، وتعلم على رقص السماح والسولفاج، وحمل كل ذلك في صوته الرائع نحو أرجاء العالم، وأكد أن هذا النوع من الفن لا يمكن أن يتقنه إلا ابن حلب. تعاون مع العديد من المؤلفين من أمثال صفوح شغالة، محمد البابا، ميشيل جحا، أما الملحنون نذكروا فتحي جراح، جورج مردبسيان، وإيلي شويري. الليل هو الفنان شادي جميل.

قليل تمنى يا حسن وتقول لي يا بعلي تمنى يا حسن بعلي.

0: حبيبي يا حسن وانا عندي كم حسن يا حبيبي يا حسن.
1: كانت هذه مها صبري الفنانة، عندها صوت دافي وكذلك عندها ميزة. نذكر أنه أغنية يا حبيبي يا حسن هي من كلمات فتحي قورة ولحن محمود مندور، والغنية اللي قبلها لو بصيت في عيني هي من ألحان الموسيقار بليغ حمدي. خذينا الأغنية من تسجيل قديم لفيلم دنيا. لقناة واصل بعد شوية مع الفنان فهد بلين. فهد بلين اللي اشتهرت أغانيه واللي تعرف بصوت الجبل الفخم وتعرف كذلك في الوطن العربي. هو تولد في مدينة السويداء في سوريا لعائلة درزية. كان والده حمود من مشاهير القوة الجسدية والكرم، ولكن بعد تفتت أسرة فهد بلين غادر مع والدته من قرية ملح. وعامل فهد بلين في كثير من الأعمال، ومن أحد الأعمال أنه عمل مرافق سائق باص من وإلى دمشق واشترك في مسابقة فنية وأدى أغنية الفنان الكبير الفريد الأطرش في تطلع يا قمر بالليل، ونجح بشكل كبير بعد ذلك في دمشق وتقدم إلى الإذاعة السورية وعمل في كرسي الإذاعة إلى حين كانت أغنيته الأولى مع سحر آه يا جليبي، وبعدها آه يا غزال الرباء التي لحنت من قبل رجل غير موسيقي على إيقاع عزف من قبله على الطاولة. وكذلك تعرف على الملحن الرائع والأب الحقيقي للظاهرة الفنية في الأغنية العربية والسورية عبد الفتاح سكر، اللي لحن له مجموعة من الأغاني الشهيرة مثل واشرح لها وجس الطبيب ولركب حدك يا الموتور وتحت التفاحة ويا عيني لها تدمعي وهالأكحل العينين وأغاني أخرى. ويعتبر هو وراء نجوميته نجومية المطرب فهد بلين. و ذكروا أنه تزوج الفنانة المصرية مريم فخر الدين والفنانة اللبنانية أمال عفيش، وزوجته الأخيرة أسعاف حمزة. وهناك من يقول بأنه جمعته قصة حب مع الفنانة صباح إلا أنه لم يتزوجها. خلينا نسمعوا.

تحية لكل من اختار أنه يقسمنا الليل وأوقات السهر والعودة إلى الزمن الجميل. سنستمع إلى أمل ماهر من كثر العيون، طبعا إيقاعات خليجية.

كان هذا محمد عبدو، شفت خلي بعد غيبة لقناة واصل مع الأنغام باش نسمعوا سيدة الترب القدود الحلبية فنانة. نشكر خويا منير اللي اقترح لنا الفنانة هذه، هي الفنانة السورية اللي ظهرت في فترة فراغ فني بعد رحيل العمالقة أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، فريد الأطرش، وفي فترة توقف فيها محمد عبد الوهاب وليلى مراد ونجاة الصغيرة وبداية تفكك المدرسة الرحبانية. ظهرت حنان السورية، طرحت شريط كاسات، الأول اسمه حنان واليوبيل الفضي، والثاني اسمه عزني. احنا باش نسمعوا عزني، فيها قدود حلبية وأغاني شعبية سورية إضافة إلى أغاني جديدة خاصة بها، واعتبر صوتها وظهورها يشبه الزلزال الفني خاصة في سوريا ولبنان وبالخصوص في مدينة حلب، وبثتهما إذاعة مونتي كارلو، وصوت عمل ما لم يعمله أحد من قبل، دخلت بقوة وجدارة طبعا لمجال مكثرية. الرجل هو اللي فرض روحه في هذا النوع من القدود الحلبية والأغاني التراثية الشعبية السورية. تقبل الجمهور العربي والسوري والحلبي الصوت الجديد ورحب به بكل محبة. وصل نجاح الصوت الجديد إلى درجة أن مبيع الشريطين في سوريا فاقت مبيعات أشرطة أم كلثوم وكبار المطربين العرب في عام 1982، ومات له من سنوات.

حنين السورية ربما برشا ناس ما يعرفوش حياتها بعد كيفاش هي كانت نقولوا ظاهرة جميلة في الفن، خاصة في القدود الحلبية وبراعتها الاستثنائية في أدائها، وكذلك شاركت في فيلم عروس من لبنان اللي تم تمثيل معظم مشاهده في سوريا، إلا أنه حنان قعدت معناها غنيت كان الزوز أشرت هذوكم وانقطعت عن الغناء. ديما نشكر أخونا منير اللي اقترح علينا هذا النغم وهذه الفنانة حنان السورية. عزني

0: لأحلام ألف ليلة يا حبيبي.
1: كان هذا عماد عبد الحليم علمونا عنيك نصل بها الختام هذا المشوار هي النغم في الحقيقة قبل الأخير نتعودنا أن نختم بردة الجزائريين. نتمنى لكم ليلة هادئة. أجمل تحيات مريم جارة في الهندسة التقنية، نزيها الزرعي من أمام ميكروفون استديو 6. تصبحون على خير.

0: إذاعة تونس الثقافية.
1: على أجنحة الليل،
2: على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع نزيها الزارعي.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي الجرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نظريات الفارابي الموسيقية كانت مرجعاً هي وزرياب الموصيلي في الموسيقى التي صارت تعرف فيما بعد بالموسيقى الغربية أو الكلاسيكية. تتميز الموسيقى العربية بتاريخها الطويل وتأثيرها المتبادل مع أنماط موسيقية أخرى حول العالم، مما يظهر التفاعل الثقافي الغني الذي يحدث عبر الحدود الجغرافية والثقافية. وفي البدء كان التأثر بالموسيقى الإسلامية والفارسية، وبخاصة في استخدام الأنغام والإيقاعات المعقدة، وخلال القرنين 19 و20 أثرت بنظرياتها الأوروبية مع استخدام الأوركسترا وتقنية التأليف الموسيقي الغربي، كما استوحت في العصر الحديث عناصر من موسيقى الجاز والبلوز، فولدت أشكال موسيقية جديدة ومن بينها الجاز العربي. نستمع لسماعي في مقام البياتي للمؤلف السوري حسان سكاف كالعادة على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

في المقابل أثرت الموسيقى العربية في تطور موسيقى الفلامينكو في إسبانيا خلال فترة حكم الإسلام للأندلس، فضلا عن التبادل الموسيقي بين العرب وشبه القارة الهندية في استخدام الطبلة وآلة السيتار، كما استخدم فنانون غربيون الموسيقى العربية في أعمالهم في العصر الحديث، واستلهمت الموسيقى الإلكترونية من الألحان والإيقاعات العربية، وأصبح هناك نوع جديد من الموسيقى يجمع بين التقاليد العربية والحداثة الغربية.

تاريخيا كان علي أبو الحسن المعروف بزرياب أول من درس الموسيقى أكاديميا في عهد الدولة العباسية في الأندلس، وأي موسيقى مكتوبة أو مدرسة بشكل أكاديمي تنسب إليه. ومن هذا المنطق أخذ الغرب عن العرب التعليم الأكاديمي للموسيقى وطوروه، ثم جاء فيثاغورس وأوجد الأبعاد الموسيقية، أي اعتماد توزيع الموسيقى، وعلى أساسه اخترع البيانو، أي أنه حول الموسيقى من صوت يسمع إلى أرقام. نستمع لسيمفونيك بويم للمؤلف اللبناني أسامة الرحباني على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

بالنسبة للموسيقى المعاصرة منذ 100 عام وحتى اليوم، فهناك اختلاف كبير بين الموسيقى الغربية ونظيراتها الشرقية التي تتميز بالربع، يعني أرباع المسافات، ولا يجيد عزفها حتى أفضل فناني الغرب، وتستخدم في مقامات الصبا والرست والبياتي والسيكا إلى آخره، ولكن يبقى العجم سادة المقامات. وبه بدأ الغرب الموسيقى معتمدين على أبعاد فيثاغورس ثم عدلوا عليه، وكان مقام النهاوند الذي اشتق منه مقام الحجاز في زمن الدولة الأندلسية أول مقام عربي، ومع الوقت ابتكر العرب أرباع المسافات الذي أعجب منسقي الأغاني الغربية الدي جي واستفادوا منه.

كنا في الاستماع للعرافة والعطور الساحرة لعمر خيرت دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية. يوضح ابن رافع أن هناك تشابها بين الأتراك والعرب ومقام البيات واستخدام الآلات الموسيقية، ولكنهم يؤكدون أنهم من أضاف هذه الأرباع إلى الآلات الموسيقية، بينما ينسبه العرب إلى زرياب كونه المؤس. ولكن الأتراك اتجهوا نحو العالمية، بينما لا يزال العرب متمسكين بالموسيقى العربية التقليدية. وبعض الموسيقيين العظماء مثل محمد القصبشي ورياض الصنباتي كان يرفضان استخدام النوتات الموسيقية والآلات الموسيقية الغربية، حتى أن الصنباتي عاتب محمد عبد الوهاب لاستخدامه الجيتار، ولذلك يطلق على الأخير المجدد لأنه استخدم العود والقانون والكمانجا وبعض الآلات الإيقاعية إلى جانب الجيتار والأورج في التخت الشرقي.

أتيني نهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وأمتع على موجة إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائماً.

0: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
2: أهلا وسهلا بكم إلى برنامج أحباء الحكمة لمعده الأستاذ حمادي بن جبلة. نلتقي على درب الفلسفة والسؤال، نلتقي على درب هذا المجهود المتواصل الذي يقيمه أستاذنا الدكتور حمادي بن جبلة في مثل هذا التوقيت على موجات الإذاعة الثقافية. نذكر بأن هذه الحصة تبحث في عدد كبير من المسائل ذات العلاقة بالفلسفة والحداثة. هي ليست درسا أكاديميا بالمعنى الصرف، ولكن أيضا هي ليست دردشة سطحية، وإنما تحاول أن ترتقي بالخطاب إلى ما يجب عليه أن يكون من عمق دون أن يكون خطابا نخبويا أو مختصا ومغل في الاختصاص. اليوم نريد أن نبحث في طبيعة العلاقة بين العلوم جميعا، بين هذه العلوم جميعا وفي مقدمتها الفلك والفيزياء فيما قبل العصر الحديث وفيما آلت إليه في العصر الحديث، مع تجديد الإلحاح على السؤال الذي طرحناه في الأسبوع الفارط ونعيد طرحه اليوم، وهو السؤال محوري كنا كما قلت طرحناه ونعيد طرحه في هذه الحصة، حيث أننا بينا في مناسبات عديدة أن العربي كان من فواعل التاريخ، كان من آباء الفكر علميا وفلسفيا حتى ابن خلدون، ولكن هذا العربي طواه النسيان، وأكثر من ذلك أصبح يتبرأ من الحداثة وأصبح يعتبرها رجسا من عمل الشيطان وبأشكال متعددة، بل أصبح ذلك العربي الذي كان من فواعل التاريخ ومن أباء الحضارة يتنكر لها، من أباء الحداثة تحديدا يتنكر لها باعتبارها حدثا غريبا لا يعنيه. في مقابل ذلك